0: وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون إلى القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم السبت من الآن حتى الساعة 6 مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم هو يوم السبت 25 صفر 1448، الموافق ل 8 أوت 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا البرنامج في بداية هذا البرنامج فيه ركن أول يتحدث فيه إن شاء الله في بيان ومعاني بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله، وكذلك فيه نطرح أسئلة ساعات في هذا البرنامج، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلا مصحف ناطق للناس أصحاب الأعذار. خلينا نوجه تحية شكر وتقدير للناس اللي دعموا فينا بهذه الجوائز، تحية لهم، وإن شاء الله يا رب يلقوه عند ربي سبحانه وتعالى، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لهم، لأنهم حتى هما كانوا سبب معانا باش نوصلوا الرسالة ونوصلوا السيرة، وكذلك الناس انقربوا الناس من محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: نذكر المحاور التي سنتحدث فيها في هذا البرنامج لهذا اليوم. لماذا ركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة؟ كذلك عوامل النصر والهزيمة. كذلك لماذا لم يتراجع أي واحد من الأنصار في معركة بدر؟ هذه المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. تفضل شيخ عبد الباقي ونذكر البيت لهذا اليوم، ونشوف المعاني تاع هذا البيت، ماذا سيحدثنا الإمام البوصيري رحمه الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا. الحقيقة أن الإمام البوصيري هذا يعني الفذ، وهذا معناها الفحل في ميدانه، وهذا يعني قدم للأمة الإسلامية قاطبة يعني مجهود كبير برشا. الحقيقة نشوفوه في بداية كان يتحدث في بداية الأبيات التي تناولناها بالدرس، يتحدث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه منذ البيت الذي قبل هذه الحلقة بدأ يتحدث عن العقيدة، لكن بمنظور إسلامي أصيل، لأنه أصل المسألة. اليوم مثلا سنرى في هذا البيت يعني فيها جانب منه أنه هو كيفاش يتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجانب من فهم عميق لحقيقة العقيدة الإسلامية كما أرادها وكما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكما سار عليها السلف الصالح من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيت هذا فيه جانب نحاول بإذن الله نحاول نبينه باش لا يفهم على عكس ما أريد منه. نعم. إذن يقول فيه: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، ما سامني الدهر ضيما واستجرت به، إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. هنا واستجرت به يعني مقدر، يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض ناس قاصر الفهم اللي يسمع فينا يقول كيف نترك الله ونستجير برسوله صلى الله عليه وسلم، سيرد يعني شرح هذا، شرح بعض المفردات من مثلا ما سامني سوما كلفه إياه أكثر مما أكثر ما استعمل وأكثر ما استعمل هذا الفعل في العذاب والشر والظلم، ومنه قوله تعالى يسومونكم سوء العذاب. نعم. وقيل السوم تكلف ما يشق، وقال الزمخشري سامه خسفا أي إذا أولاه ظلما، ضيما من الضيم، والضيم هو الظلم من فعل ضام واستضامه، فهو مضيم ومستضام، وأصله العدول عن طريق الإنصاف والحق والدخول في طريق الظلم والبغي. استجرت طلب الجيرة إلى النجاة، أي طلب جوار رسول الله
0: صلى الله عليه
1: صلى الله عليه وسلم. نلت من فعل نال ينال، حصلت على الشيء، ولعزته يصبح تحصيله نوالا أي فوزا وانتصارا، والمقصود به نلت قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي قرب أحسن من قرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن البيت هذا يعني جرت عادة العرب أن تنسب الظلم إلى الدهر لوقوعه فيه، والأولى ألا ينسب للدهر، ولا نسب ولا ينسب إليه كذلك الظلم، وإنما الظلم من فعل الإنسان وليس من فعل الدهر
0: بني آدم. نعم.
1: نعم. وناتج عن سوء فهم أو سوء تقدير، فإما أن يظلم الإنسان نفسه فيوبقها بالذنوب والمعاصي، وإما أن يظلم غيره، وهذا يسمى كذلك البغي، وهذا أشد إثما وعقابا، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. وقد نهينا عن سب الدهر، فقد ورد في الحديث الشريف إن الدهر هو الله تعالى.
0: نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
0: نعم.
1: أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان وغيره. أراد البصيري أن يقول أنه ما أصابه ضيم إلا واستجار برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هنا الالتجاء إليه باعتباره يملك الأمر وتصريفه، وإنما المقصود هو جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخالق العظيم. فنحن عندما نقصد رسول الله ونستجير به لا نقصد أن سنأخذ الأمر من عنده باعتباره يملكه ويملك تصريف، هذا مخالف للعقيدة الإسلامية، وإنما نستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم قدره وجاهه عند الخالق الكريم، فالذي يملك تصريف الأمور ويملك الأمر وتصريفه هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فمن دخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقضيت حاجته، وهو ما دل عليه الحديث القدسي المشهور وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا رسول الله.
0: هذه قيمة النبي محمد. نعم. صلى الله عليه
1: يعني
0: وسلم يوم القيامة. نعم.
1: يعني يستحيل أن تقضى وأن تقبل عباده إلا إذا جاءت وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خط العلماء فقالوا ينبني العمل الصالح على ركيزتين لا بد من توفرهما، وإلا أصبح العمل هباء منثورا.
0: نعم.
1: قالوا ما هما؟ أن تتوجه إلى الله بهذا العمل خالصا لوجهه الكريم، هذه واحد، وتفرده بالعبادة، لأنك تتوجه الرب وتفرده وحده بالعبادة. اثنين، أن يكون هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأتي بعبادة من عند هواك أو من عند نفسك أو سمعتها أو نقلتها، فهذا لا يقبل. العبادة توقيفية لا تكون إلا وفق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، واتبعهم في ذلك السلف الصالح يعني جيلا عن جيل.
0: نعم.
1: وقد ورد في القرآن الكريم ما يعزز هذا المعنى ويقويه، يقول تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني لو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذوما ناس ظلموا أنفسهم أو بقى بالمعاصي والذنوب والآثام، جاءوك، وين يجوكهم؟ يجوك يا إما إلى قبرك أو إلى إذا كان حيا فاستغفروا. نعم. الله كي جاءوك مش يستغفرك أنت، لا، يستغفر ربي سبحانه وتعالى، لأنه هو مولاه، هو الذي يقضي بينهم، هو الذي. نعم. يملك الأمر وتصريفه،
0: هو الذي يقضي الحوائج كذلك. نعم. هو اللي يغفر ويرحم ويعفو. نعم.
1: نعم. واستغفر لهم الرسول فوجد لوجدوا الله توابا رحيما.
0: نعم.
1: يعني ايش معنى استغفر لهم الرسول؟ يعني دخلوا من باب جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغفار عند رسول الله بإذن الله مجاب، ومن أسرار الدعاء المستجاب أن يبدأ الداعي دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختمه كذلك بالصلاة عليه، فالصلاة على المصطفى بمثابة الجناحين اللذين يطير بهما الدعاء حتى يبلغ عنان السماء.
0: نعم.
1: وقد ثبت في السنة الشريفة أن الدعاء في المدينة المنورة مستجاب لكرامة الساكن بها، وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، أو كما قال: لأنها تشفع لصاحبها وتشفع ويشفع لها كذلك ساكنها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الأثر أن المكان الذي يستجاب فيه الدعاء تفتح فوقه أبواب الإجابة في السماء، ويظل الباب مفتوحا إلى يوم القيامة، فقد خص الله أمكنة وأزمنة يستجاب فيها الدعاء. ويمكن أن يفهم كلام البصيري على أن الشوق إلى الحبيب قد برح به، ولا يطفئ هذا الظمأ إلا القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فربما نيل جوار الحبيب بالجسد يخفف ما به من أشواق فياضة ولوعة، ويهدئ ما به من نار متأججة تسمى في لغة المحبين نار الوصل. والمعلوم أن الإمام البصيري من عشاق المصطفى، فيعتقد أن مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم تزيل كل أسى وتبعد كل ضيم.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. جوار سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام هي أفضل هدية يهديها ربي سبحانه وتعالى للبشر، لأن جوار الحبيب هي متعة.
1: نعم.
0: هي حياة الروح.
1: نعم.
0: وصم كثير من الناس شيخ يعمل أخطاء، ساعات تلقى شكون يمشي يزور مكة يعمل عمرة وما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم، يشعر مكة ويروح، يعمل عمرة ويروح،
1: كثير من الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقف على قبري شقي. واحد شقي
0: معنى حديث
1: ما يقفش، ربي يجعل له أسباب أنه ما يقفش.
0: ومعنى آخر يقول: لو الإنسان يمشي البقاع هذيك، يمشي المكة وما يزورش النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جافاني.
1: نعم.
0: واللي جاف النبي وش معناه؟
1: معناه سكر على روحه الباب.
0: ولهذا
1: سكر الباب الإجابة.
0: نذكر أخواننا اللي قاعدين يمشي ولك البقاع المقدسة، قلهم: ماذا بكم ما تغادروا من غادي إلا ما تزوروا الحبيب.
1: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: سلم عليه وصلي في المسجد تاعه.
1: لأنه قال هو الذي قال: من زارني في مماتي كأنما زارني في حياتي.
0: ويقول كذلك: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة كتبت توبة من النار
1: ومن النفاق.
0: نعم.
1: نعم. وواحد تونسي كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني مشى في عمره، أتم مناسك العمر على أحسن ما يرام، وقال: هذا يكفيني. فلما انتقلوا إلى المدينة المنورة شعمل قعد نهار لون نهار ثاني نهار ثالث، كل ما يجون أصحابه اللي معاه يقولوا: أخي زرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم: لا ما زرت. أخي بعد النهار الرابع مشى قصد ربي، قال: ما سيدي خليني نمشي معك. هو مازال داخل في الباب وكل الشرطة اللي يعسوا هذوك الحرس الذي واقفين على القبر يخزر له هو طول بالذات، يقول له: أنت لا أخرج، أرجع من أي من جيت، أرجع من جيت. نهار الأول، نهار الثاني، نهار الثالث، واحد شد فيه قال له: أخي علاش؟ إحنا نتعدوا سلامات ونسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف قدامه ونحاوره أحيانا ونبثه أشواقنا ونتحدث معاه كأنه حي. نعم. لأنه الأنبياء أحياء في قبورهم.
2: نعم.
1: اللي يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مات ولكن الله رد إليه روحه.
2: نعم.
1: وهو تعرض وهو اللي قرر تعرض عليه أعمال.
2: نعم. نعم.
1: فإيش يعمل للي ما قالوا له شعام قال بالفرنساوية راني معناها نكره الواحد. نعم. نكره الرسول الله صلى الله عليه وسلم. داروا عليه الجماعة وبدأ بشوية قال له رد بالك راك عملت حاجة خايبة برشا راه ربي سبحانه ما يقبل أعمالك صح إلا لما تكون من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بشوية بشوية واللي يبكي يا رسول الله سمحني يا رسول الله راني كذا راني كذا. النهار اللي بعده ثلاثة أيام يمشي كل يوم يمشي يرده يقول له لا أنت ما تدخلش أنت ما تدخلش. نهار الرابع وقت اللي فعلا
2: كفر مكة. نعم.
1: وتاب ربي سبحانه تعدى سلاماته مع الناس كل ولا من وقتها تغيرت علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: شكرا شيخنا كل يزون نغير علاقتنا بالحبيب عليه الصلاة والسلام.
0: خلينا نمشي وفاصل مع بعضنا ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد ذكر المحاور التي سنتحدث فيها اليوم. لماذا ركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة؟ كذلك عوامل النصر والهزيمة. كذلك لماذا لم يتراجع أي واحد من الأنصار في معركة بدر؟ مع بعضنا نبدأ الشيخ عبد الباقي، لماذا ركز الرسول صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين؟ نعم سيدي.
1: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، صحابة رب الجانب فيهم، أول شيء هو الجانب الروحي فيهم، هو تطبيقا لما طلب منه في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كله يركز على الجانب الروحي في الإنسان بدرجة كبيرة، ويغلب الجانب الروحي على الجانب الجسدي وعلى جانب مطالب الجسد، ديما يغلب مطالب الروح، مطالب النفس، تزكيتك. تلقى في القرآن الكل لا تلقى إلا بعض الإشارات فقط، وثيابك فطهر مثلا، هذه إشارة إلى الجانب الخارجي في الإنسان. أما الجانب الروحي فالقرآن يعج بالآيات التي تحث على تكوين هذا الجانب. مثلا ناخذ في سورة الذاريات، رب سبحانه وتعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الآية هذه إيش معناها؟ الآية هذه ظاهرها يتعارض مع ما وصل إليه العلم الحديث، ولكن باطنها، باطن الآية هذه يتفق اتفاقا كليا مع ما وصل إليه العلم الحديث من يعني من اكتشافات حديثة. كله يتفق معها 100%. كيفاش؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني النوم نتاع هذوما الصحابة اللي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حد ذاته معاهم قليلا من الليل. العلم ايش يقول؟ يقول راهو الإنسان يحتاج ما بين 6 إلى 8 ساعات نوم في كل 24 ساعة، وتكون هذه الساعات في الليل. شوف كيفاش ربي سبحانه وتعالى، وتكون ديما أغلبية نتاعها باش تكون يستفيد منها الجسم، هذا علميا، وتكون في الجزء الأول من الليل، وديما الهزيع الأخير من الليل يتحدث فيه ربي سبحانه وتعالى عن القيام وعن مناجاة الله وعن مغالبة النفس وحبها إلى الشهوات وميلها إلى كذا، أنك تقوم بين يدي الله. فهذا قال قليلا، قليلا نراه في اللغة العربية أقل من النصف. إذا حسبنا 8 ساعات معناها 3 ساعات فقط نوم، إذا حسبنا أن الإنسان يرقد في 6 ساعات معناها ساعتين أو ساعتين وشوية. هل العدد هذا بتاع ساعات يكفي الإنسان أن يكون في صحة جيدة من ناحية البدنية ومن ناحية العضوية وإلا لا؟ كي نرجعوا إيش نلقوا؟ نلقوا الصورة هذه صورة الذاريات، بعد نمشوا نلقوا صورة معناها المزمن تشرح في هذه الآية، ولذلك القرآن يفسر بعضه بعضا. هنا يقول قليلا من الليل ما يهجعون، والهجع أو الهجوع بمعنى النوم الخفيف. إيش معناه؟ يأخذه النوم غلبة. كان الإمام النووي رحمه الله كان لا ينام مضطجعا أبدا، لا ينام مضطجعا. إيش معناه؟ يعني ما يرقدش، يعني ما يتمددش فوق الفراش، كان ينام على كرسيه. علاش؟ لأن النوم النعاس يأخذه غلبة. إيش معنى غلبة؟ يعني رغم أن مقاومته لذلك. فلما سئل قال إن العمر قليل والعمل عظيم والناقد بصير والعقبة كؤود. يعني هو يقول أن عمره هذا المشي يعيش عمر قصير لا يحتاج منه، ولذلك كان إيش يعمل؟ كان لا يأكل إلا مرة واحدة في 24 ساعة، كان لا يشرب إلا قليلا من الماء. يقولوا عليه، يقول حتى لا أضيع وقتي في قضاء حاجاتي. ما شنو الحاجات اللي فيه؟ حاجات البشرية، الضرورية هو لا يح... معناه يحاول أن يخفف من هذا. إيش معناه؟ يعني لا يهجعون، يهجعون مش ينامون نوما ثقيلا، وإنما ينامون نوما خفيفا، لا يهجعون إلا قليل. يعني إيش معناه؟ يعني أقل من نصف الساعات المخصصة للنوم، أقل من نصف نتاعها، ومع ذلك كانوا أقوياء الصحابة. وهو مش ناخذ دليل مادي قاطع على أن الجانب العضوي فيهم والجانب الجسدي فيهم كان قوي بدرجة كبيرة، رغم أنهم يقلون من النوم إلى درجة كبيرة برشا. يجي القرآن إيش يعمل؟ يفسر هذه في الذاريات السورة، الآية هذه تجي في سورة المزمل، وربي سبحانه يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يعني رام يقوم مش وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، راه ثم معاه يقوم من الصحابة ديدنهم. ولذلك حديث جبريل عليه السلام لسيدنا محمد يقول يا اعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه الليل وعزه استغناؤه عن الناس. ولذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ليلا، فمر ببيت سيدنا أبي بكر فسمعه يقرأ القرآن في الهزيع الأخير من الليل، قبل في ساعة السحر قبل الفجر، لكن بصوت خافت. تقول أنت كيف تسمعها؟ لأن البيوت نتاعهم كانت مبنية من الطين وسقفها من الجريد، فكان اللي يتكلم فصل سهل ياسر باش تسمع، ومش
0: نعم.
1: من الاسمنت المسلح والى غير ذلك، وما هل المواد البناء المتطوره واللي تحجب احيانا وتعزل الصوت والى غير ذلك. هما لا، كانت بيوت معناها بسيطه بدائيه، حتى المتكلم فيها في ساعه السحر يسمعه. ثم مر ببيت سيدنا عمر بن الخطاب فوجده يقرا القران بصوت عال. فلما صلوا الصبح سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، وقال يا عمر لما تقرأ، من عن معنى انت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش تقرأ بصوت عالي؟ قال حاجتي أريد أن أطرد الخناس، الوسواس الخناس، وأوقظ الناس. يعني شوف النية نتاعه الطيبة، إيش معناه؟ يعني يقرأ بصوت عالي باش أهل بيته الكل يسمعوا فيه، يقوموا ليوم مناجاة ربهم في ساعة السحر. اثنين، يطرد الوسواس الخناس، هذا الشيطان اللي يبدأ يلعب يقول له لا مسالش مزال بكري مزال كذا. فاش بين تو القرآن لهنا؟ قال له راه ثلثي الليل ونصفه وثلثه، يعني راه مرات يوصلوا أنه يرتاح معناها ثلث فقط، مرات يوصل أنه نصف الليل فقط، مرات يقوم يعني ثلثي الليل. ثلثي الليل بالله كيفاش تجيب واحد تقول له ثلثي الليل معناها ست سوايع، يقوم منهم هو أربع سوايع ويركب كان ساعتين، هذا ينجم يخدم بعد ثمانية سوايع؟ مين ينجمش؟
0: مستحيل.
1: يعني
0: نعم.
1: علاش؟ لأن المسألة رغم ذلك فكان جانب يعني الصحي فيهم في الصحابة كبير برشا. علاش؟ لأن العلم توا أثبت أنه الأمراض العضوية عافى الله المستمعين جميعا وعافانا معهم، يعني السبب نتاعها الرئيسي هي العوامل النفسية.
0: لا.
1: يعني العوامل النفسية قالوا شنو؟ قالوا إذا ركز الإنسان على الجانب الروحي فيه يكسب مناعة قوية ضد الأمراض، يعني يولي من داخل بدنه قادر باش يدافع على الأمراض. ولذلك ناخذ تو دليل مادي قاطع. شنو الدليل المادي؟ هو أن الصحابة، أغلبية الصحابة خاضوا معارك يعني ضارية وحامية الوطيس، وأعمارهم أغلبهم أعمارهم أكثر من 60 سنة وأكثر من 70 سنة، وفيهم
0: نعم.
1: الذين تجاوز 80 سنة، وكان يدخل المعركة يدخلون المعارك بأجسام شبابية. علاش؟
0: نعم.
1: هذا الدليل. كانوا ينط في المعركة مثلا سعد بن أبي وقاص، مثال ناخذ، عاش يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 55 سنة، يعني قديش ولا عمره؟ يعني أكثر من 70 سنة، وفتح كان من قائد في معركة القادسية.
0: نعم.
1: غيره كثير كثير من الصحابة.
0: نعم.
1: خاضوا معارك وخاضوها بأجسام كانوا قويين بدرجة كبيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الله
1: يحدث ما كانش سابق في سابق في السيدة عائشة وسابقها، وهو عمره تقريبا 57 سنة.
0: نعم.
1: وهي مازالت ما وصلتش 15 سنة أو 17 سنة.
0: نعم.
1: ويقول لها هذه بتلك يا عائشة، شو معناه؟ اسبقها، يعني مش قاعد يجروا رام الاثنين وفي بلاصة مسيبة، المفروض أنه هو رجل كبير مفروض أنه هي تسبق ومع ذلك سبقت. شنو السر في هذا؟ أنه خلى أجسامهم قد تقوي. نعطي دليل آخر سيدي بشي.
0: نعم.
1: الدليل الثاني هو أن موت الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم جميعا، كانوا كالقوارير الزجاجية التي تسقط فجأة فتنتقل إلى عالم الآخرة. كيفاش؟ سيدنا بلال وهو يودع الدنيا تجلس بنت عند رأسه وتبكي فيقول يا بنيتي لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. يعني إيش معناه؟ كان في مدارك العقلية الصحابة لم يثبت عنهم أنهم أصيبوا عافى الله الجميع بأمراض مزمنة طويلة الأمد، وإنما كانوا يسقطون مثل قارورة الزجاج.
0: نعم.
1: تهبط من يديك تتهشم ضربة واحدة وتتعدى. كذلك هذا إيش معناه؟ يعني راهي ثم قوة كبيرة ياسر روحية. إيش عملت هالقوة الروحية دي؟ صنعت من هؤلاء يعني قوة دفاعية كبيرة برشا وقوة في أجسامهم.
0: نعم.
1: معناه اللي يحب
0: نعم.
1: معناه يحافظ على جسمه ويحافظ على صحته ويحافظ كذا، يلتزم هذه الوصفة القرآنية المحمدية. شنو عنوان هالوصف هذا؟ هو أنه يلتزم قيام الليل ولو بركعتين قبل الفجر في كل يوم.
0: نعم.
1: أو الوقت هذاك تو علمين قالوا يعني في الطب الحديث يقولوا أنه الجلطات عافى الله الجميع تحدث كلها ما بين الساعة السابعة وما بين الساعة الثامنة. إيش معنى؟ يعني في وقت الوقت أنا هو الوقت اللي تحدث فيه وقت قبل الضحى بقليل وبعد الضحى. فمن أفاق من نومه بعد هذا لا يؤتمن أن تصيبه عافى الله الجميع.
0: نعم. شكرا. نعم. شيخ بارك الله فيك. من استاذ الشيخ أن مهمة الشباب في المجتمع الإسلامي وفي نشر الدعوة وفي الرسالة وفي صدر الإسلام هي فترة مهمة جدا. فترة الشباب هي فترة مهمة جدا ما تعوزش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم شبابك قبل هرمك. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندما بدأ بناء هذه الدولة الإسلامية.
1: نعم.
0: وبناء الدعوة أو نشر الدعوة بدأها كلها أكثر أو جل الصحابة كانوا شباب ولاد صغار. أن فترة الشباب مهمة برشا في الإسلام، وأن شباب الأمة مهمين برشا خاصة في ديننا الحنيف والنبي صلى الله عليه وسلم. أن الشباب عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو عنصر مميز وعنصر مهم وركيزة مهمة في الدين الإسلامي. لو نقرأ في صدر الإسلام تلقى الناس اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس اللي ركز عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الناس اللي بعثهم النبي للغزوات والسرايا، تلقاهم أكثرهم جلهم شباب. نعم.
1: حاجة أخرى أخت القرآن شو يقول؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الليل هو الجزء الأول من ساعات الليل تسمى الليل، والجزء الثاني هذا تسمى السحر. فإيش معناه؟ يعني دعوة ضمنية أنه النوم يكون في الجزء الأول من الليل.
0: نعم.
1: والجزء الثاني يكون لماذا؟ للمناجات. علاش؟ شوف العكس ما يحدث في مجتمعاتنا احنا اليوم، تقريبا مجتمعات الكل يكون السهر في أول الليل والنوم في
0: آخر
1: الليل. آخره. فالنوم في آخره ليس مفيدا للجسم من الناحية العلمية، وإنما الجسم يتغذى يعني ويأخذ يعني نصيبه من حقه في النوم ومن الغذاء ومن تجدد الخلايا ولغير ذلك ديما في النصف الأول من الليل. أشمع لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد العشاء لا يكلم أحدا. إيش معناه؟ يخلد إلى النوم، يحاول أنه يأخذ النصيب الجزء القليل من راحته، من الراحة البدنية، لأن البدن يحتاج إلى راحة. فأحسن وقت هو هذا.
0: من أساس الشيخ ديما سمحني أقص عليك، من أساس أنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخلد إلى النوم في باكرا ويوصي باش الناس يرقدوا مبكر باش ينجموا يقوموا آخر الليل ويعملوا قيام الليل؟ لو الإنسان ما يرقدش باكرا ما ينجمش يقوم يعمل قيام الليل. تو للأسف عكسنا الآية، يسهر لآخر الليل وبعدين يرقد. ثم شكون يرقد لذان الفجر يذن انه هو يرقد، ما لا يصلي الى فجر ولا يعمل قيام ليل ولا حتى ساعات حتى العمل يضيعه، حتى الخدمه نتاعه ساعات الصباح يضيعها ما يمشيش للخدمه. هذا الوقت ان كل انسان مسؤول على هذا الوقت.
1: نعم.
0: مش يحاسبه اغتنم
1: قبل خمس.
0: نعم، فراغك قبل شبابك قبل هرمك. معنى هذه العناصر الكل اللي هي عناصر مهمة في الدين نتاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كله وصى عليها، لا هو ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبك على الفراغ. تو انت عندك فراغ وما تستغلش الفراغ، تضيعه في وقت ضايع فيما لا يعني، وبعدين يجيك حاجة مهمة ما تلقى لهاش الوقت. لو هذا الفراغ ربي سبحانه وتعالى باش يحاسبك عليه.
1: نعم. وحاجة أخرى هي علاقة الإنسان بربه. راه الإنسان وقت اللي ياخذ نصيبه من الراحة في أول الليل ويستيقظ في آخر الليل، تكون لقاه مع ربي لقاء ممتع وفيه روح المحبة. ولذلك إيش يعمل؟ يقوى الجانب الطاقة الروحية من داخل، تقوى بدرجة كبيرة. أما واحد يعني محاضر كبير وداعية، استدعي إلى بلد عربي باش يلقي محاضرة كبيرة، وقت اللي دخل جاي يلقى عدد كبير من الناس والقاعة تغص يعني بالمدعوين، هذا من الناس اللي يحبوا يحضروا له.
0: نعم.
1: إذا بيجبد المحفظة نتاعه حلها وجبد من في وسطها ورقة صغيرة بالكل، ورقة لا يتجاوز حجمها حجم كف اليد أو شطر نتاع اليد، ثم قرأها في دقيقة أو دقيقتين، ثم تلفت لهم وقال راهو عندي، قال عندي معناها موعد أهم من هذا الموعد. الناس كلها سيد ما دخلت في عالم آخر. شو معنى عندك ناس أخرين أهم منا، أحنا وإحنا مستدعيناك وإحنا جايين ربي يعلم بحوالنا، شوف القاعة كيفاش تغص، يعني ما بينا كل واحد يحاول أن يكظم غيظه، وعمل لك شد الورقة نتاعه صغيرة حاول حطها في الكرطابلة وخرج، خرج من الباب هذا ثم عاد من باب آخر ودخل وعاد إلى المنص، فأبدأ يطلب في الأعذار، يطلب في الاعتذار، يعتذر من المدعوين، الله غالب وكذا، وبدأ يقدم فك العبارات وكل تاع الاعتذار، ثم قال لهم كلمة واحدة، قريت الخروج نتاعي أنا توا قبل لحظة هذه، هو علاقتنا كيف نتعامل مع الله بالضبط. كيف؟ قالوا عندما ندخل على الله ولا نخصص له أحسن أوقاتنا وأحسن أوقات معناها يناجي فيها العبد ربه، هي وقت السحر هذا قبل الفجر بقليل إلى صلاة الصبح، هذيك أحسن الأوقات. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الوقت هذاك يتنزل فيه رب العزة بتنزل معناها يليق بجلاله وبعزته وبملكوته وبقدرته، ثم ينادي في الكون.
0: نعم.
1: من هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له، هل هل هل هل. ولذلك جاءت في الآية هذه في سورة الذاريات وبالأسحار هم يستغفرون، قدم لهنا الخبر المبتدأ جاء ضمير معناها منفصل، والخبر جاء مركب إسنادي يدل على الفعل، معناه والفعل يدل على الفعل والاستمرار والدوام. وهم يستغفرون، مش يستغفروا نهار واحد وبعد بقية العام الكل يخلوهم رقدين، لا، دائمون في الاستغفار.
0: نعم.
1: علاش؟ وبعد جاءت بعدها مباشرة، جاءت بعد هذيك أنه رأوا إذا أنت استعملت هالوصفة هذه القرآنية والمحمدية اللي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها في حياته وطبقها صحاب من بعده، شو معناه؟ ستحميك من ماذا؟ وأن ربي يتكفل لك برزقه، بل أقسم في ذلك. إيش يقول؟
0: نعم.
1: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وبعد يقسم ربي سبحانه إيش يقول؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون.
0: نعم.
1: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعرف اللي أنتم أكثر حاجة تخافوا عليها هي الرزق نتاعكم، وأكثر حاجة تطلبوها من ربي سبحانه وتعالى أن يوسع في أرزاقنا، وإن شاء الله ربي يوسع في أرزاق المسلمين الكل، وأن يرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. فربي سبحانه يقول راوي إذا كانتم أنتم مشيتوا على هذا المنهاج راني أنا أتكفل بسوق الرزق إليكم.
0: نعم.
1: لأن الرزق يساق، الرزق يساق إلى الإنسان، مش معناها أنك أنت صاحب جسم كبير وصاحب مخ طيارة وصاحب تخطيط وكذا نجحت، لا، فإن الله هو الذي ساق إليك هذا الرسول. كم من خبير وكم من صاحب علم كبير مشهود له بالعلم وهو يعيش فقيرا، وكم من مسكين، معناه إنسان ما عنده حتى علم، ما عنده حتى شيء، وربي سبحانه يسوق له الخير سوقه. والأمثلة في القرآن لا تحصى ولا تعد. فربي سبحانه شو يقول؟ استعملوا هذه، راكم أول حاجة تقوى الجسم نتاعكم، اثنين راكم القوة الروحية ذيك تخليك صامد أمام الهزات وأمام التوترات وأمام الاكتئاب وأمام الأحزان وأمام المصائب. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ويستعيذ، اللهم إني أعوذ بك منين؟ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان يكررها في كل يوم. ليش؟ لأنه باش يقول لنا راهو جهد البلاء، يعني راهو أنك أنت باش تكسب، باش تكسب رزقك وتكسب برشا رزق ويوسع لك ربي في الرزق، راهو ليس بالجهد فقط، مش بالجهد البشري فقط، وإنما يكون كذلك باصطلاحك مع الله وتقوية الجانب الروحي فيه. فكلما قوي الجانب الروحي كلما استقامت حياة الإنسان. ولذلك قال العلماء أن اصطلاح المؤمن مع ربه طريق إلى اصطلاحه مع الخلق ومع الكون.
0: نعم.
1: تحب أنه يستقيم معك. ولذلك ربي سبحانه يحدث مقارنة في سورة السجدة.
0: نعم.
1: يقول كمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ويقول لا يستوون.
0: سبحان الله.
1: لا يستوون. ما نعم. يستويش معناه ما يستويش أن واحد مؤمن وفاسق يعيش كيف كيف. لا، المؤمن يعيش في طمأنينة، يعيش في راحة، يعيش في سعادة، يعيش في تفاؤل، يعيش في أمل، يعيش في رجاء من رب. العكس نتاعه غير المؤمن شبيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقسم ربي كذلك، يعني يقسم في سورة النحل، يزيد يعاود لنا مرة، فلا نحيينه حياة طيبة، يعني تأكيد وراء تأكيد، شكون فلنحيينه حياة طيبة. هو الذي آمن ثم انتقل من مرحلة الإسلام إلى مرحلة الإحسان، تعدى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. ولذلك أخصر ربي سبحانه يعاود يسبق هذه، يسبقها الكلام هذا الكل.
0: نعم.
1: كن قولوا فيه شي، يقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن يربي صحابته أن يكونوا من المحسنين ولا يبقوا في دائرة المسلمين والمؤمنين، وإنما أخذ بأيديهم وبقلوبهم حتى مر بهم من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، ثم ارتقى بهم إلى مقام الإحسان، لأن مقام الإحسان تولي عنوانه المحبة، تولي نأتي إلى الصلاة بمحبة. هذا المحاضر وقت رجع قلم هذا ديدننا مع الصلاة، هذا فعلنا بالضبط. عندما تدخل وتكون مستعجلا تريد أن تخرج بسرعة من الصلاة، سواء كان في بيتك أو في المسجد، تريد أن يعني كأنك تقول إلى الله ربي سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: إن لي موعدا آخر أهم من هذا الموعد.
0: نعم.
1: لأن ربي هو الذي حدد مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفيتها، ولم يترك لأحد أن يجتهد فيها أبدا، بل جعل المسألة توقفية لا اجتهاد فيها. أربع ركعات صلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر، صلوهم احنا اليوم بعد 14 قرن، يصلوهم الناس اللي مش يجوا بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: نعم. شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: أحبابي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد ذكر المحاور. لماذا ركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة؟ كذلك عوامل النصر والهزيمة. كذلك لماذا لم يتراجع أي واحد من الأنصار في معركة بدر؟ نذكر هذه المحاور أو هذه العناصر، ونحاول أن نفكك رموز هذه العناصر، وكل إنسان يحاول يركز على هذا الكلام وهذه العناصر حتى يتخذ سبل النبي صلى الله عليه وسلم، هي طريق وقدوة صحيحة في هذه الحياة، وينجم يسلك هذه الحياة، لأن هذه العناصر وهذه المحاور التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي تبقى لنا تاريخ وتبقى لنا طريق مستقيم باش نحن نسلك هذا الطريق، ونحاول نشوف كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذه الطرق، وكيفاش حل كل المعضلات وكل المشاكل. هكاك نحن زادة باش نسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وما نبقوش حيرين ومش تجينا أي مشكلة توقفنا، لأن المشاكل اللي صارت علينا كل واللي بجتنا واللي بشجينا لا هي جات للنبي وجات للصحابة،
2: جات
1: أعظم من هذه المشاكل. لكن هما الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا الوصايا اللي قالها عليها الرسول صلى الله عليه وسلم باش ينجموا يخرجوا من هذه المسالك. كذلك نحن يلزمنا نتبعوا سير الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم باش ننجموا نخرجوا من هذه الدنيا بسلام بإذن الله السميع العليم. نواصل شيخ.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. علاش قدمنا هكا؟ قلنا
1: نعم،
2: ركز على الجانب الروحي باش يولي الإنسان ينظر إلى ماذا؟ لأنه يقوى معاش تنظر إلى العدد والعدة، بل تنظر إلى النفسية والروح اللي تدخل بها في أي مشروع كان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علاش ركز على هذه بدرجة كبيرة في تربية صحابته، وهي رسالة للأمة الكل، أنك أول ما تبدأ بتكوين الجانب الروحي فيك. كيفاش يتكون الجانب الروحي هذا؟ هو الجانب الروحي يبدأ بعلاقتك بربي، أن تقوي العلاقة بينك وبين ربي. كيفاش تقوي؟ تقوى بالقيام، تقوى بالاستغفار، تقوى بالتسبيح، تقوى بالتدبر، بتدبر القرآن، تقوى بتلاوته، تقوى في التبحر فيه، في طلب العلم في هذه كلها تخليه. اثنين، بالممارسة العملية.
1: نعم،
2: هالعلوم هذه الكل إذا ما تعيشهاش أنت ما بينك وبين ربي سبحانه وتعالى فهي راي ترتد عليك وبال. علاش هم يشوفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقوى الجانب الروحي والطاقة الروحية وخدم على تقويتها وعلى ربط الإنسان بخالقه، على ربط الإنسان الضعيف هذا بالقوة القاهرة اللي هي قوة ربي سبحانه وتعالى. هم كيفاش مش يواجهوا رغم قلة عددهم؟ ولم يخض الصحابة يعني معركة باستثناء الوحيد اللي وقع في غزوة الطائف وحنين، أكهو البقية كل كانوا المسلمين كان عددهم قلة حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتوحات اللي وقعت، كل كانوا المسلمين كانوا دائما قلة، ولكنهم مع قلتهم كانوا ينتصرون نصرا عظيما. ليش؟ لأنهم يواجهون عدوا منهار داخليا طايح، معناها عنده الجانب الروحي فيه وجانب الطاقة الداخلية والطاقة الروحية هي كله.

0: لذلك يقول المفكرون إيش معناها الهزيمة تبدأ منين؟ تبدأ داخل النفوس. ولذلك ربي سبحانه إيش يقول؟ إن تنصروا الله ينصركم. هل الله يحتاج إلى من ينصره وهو القوي القادر وهو القاهر فوق عباده؟
1: نعم.
0: الذي لا تطاله لا الألسنة ولا القوة ولا العلم ولا حد شيء. إذا شو المقصود بهذا؟ إن تنصروا شرطية، إن تنصروا الله ينصركم، معناها إن تنصر ربي في نفسك، أن تكون تقواه هي الأقوى، هي اللي تقودك، مش شهواتك ورغباتك وانفعالاتك والأحاسيسك ومشاعرك كلها هي اللي تقود فيك، لا، اللي يقود فيك هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فقد حققت النصر في نفسك، فالله يوجب على نفسه أن ينصرك لأنك انتصرت على هذه النفس وألزمتها باتباع طريق الحق كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما علمها وشوفوا طوى تطبيقات عملية لهذه التربية، كيفاش التربية هذه آتت أكلها وثمارها على أرض الواقع رغم قلة عدد المسلمين ورغم قلة الزاد وربما في بعض الأحيان انعدامه تمام. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفارق الكبير بين عدد المسلمين وعدتهم في مقابل كثرة عدد العدو وعدتهم. ماشيين الغزوة هما أصلها، هما أصل المسلمين خرجوا ليفتكوا معناها أموالهم من قافلة قريش،
1: شي رجعوا الأموال اللي أخذها قريش معنا.
0: نعم، اللي فكتها لهم،
1: نعم،
0: اللي جردتهم منهم، اللي نعم. أخذتها بغير حق بغير موجب، اللي اعتدات عليهم، اللي فكت لهم أموالهم وعقاراتهم ودنيتهم وكل شيء، وزيد من فوق نكلت بهم وزاد شردتهم وخرجتهم من ديارهم وأراضيهم. فمشوا يعني كيهزوا معاهم السلاح، سلاح غارة وليس سلاح حرب. حتى نعم. السلاح في عدد الهزيم ما هو سلاح حرب. امشوا أنهم هم مجموعة باش يلتفوا حول هذه القافلة ويأخذوها غنيمة ليرتدوا، لشنو؟ باش يسترجعوا أموالهم التي افتكت منهم بالقوة والغصب. وهذا يعني جائز في هذا، لأنه هما ما ثماش محكمة دولية الوقت ذاك،
1: نعم.
0: ما ثماش محكمة يعني عرفية في الوقت ذاك، مش موجود. فهم مشوا باش يأخذوا بإذن من رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: لكن في أثناء الطريق توجهت العملية أنه أفلتت القافلة وأصبحت في منعة، لأنه كان خبيرا أبو سفيان بالطرق معناها طرق التجارة. فاش عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بدل الوجهة. لكن المفروض أنه لهنا خاصة الصحابة يلزمهم يتراجعوا، الأنصار، لأنهم الاتفاقية اللي أمضوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه بيعة العقبة الأولى والثانية، كانت على أساس حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام بين ظهرانيهم، يعني لم يخرج من المدينة.
1: نعم.
0: أما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المدينة، يخرج من المدينة مسافة 153 كيلومتر، فهذا لا يلزمهم شرعا ولا عرفا ولا أخلاقا ولا إنسانية أنه يحموا، فهم عندهم الحق باش يتراجعوا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الآن هاك التربية هذيك حب ربي سبحانه يوريها له، باش يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم، احنا كان واحد يبني يزرع شجرة فقط وبعد 3 سنين يلقى بدات تعطي فيه في الزيتون، راهو حتى فيها ولو يعني شيء قليل، حبات قليلة من الزيتون، لكن يعتبر آكل الزيتون ذاك كأنه أحسن زيتون شافه في حياته. علاش؟ لأنه ثمرة مجهودة آتت أكلها، الثمار الأولى ذيك يفرح بها بدرجة كبيرة الإنسان.
1: نعم.
0: وهذه من طبيعة أي إنسان مهما كان دينه مهما كان كذا، أنه عندما تشوف الثمار انتاع المجهود انتاعك. ولذلك أكثر الناس يركزوا على الجانب المعنوي فيهم وأكبر نجاحهم رجال التعليم. رجال التعليم يعني ما يلوجوش بدرجة كبيرة الغالبية انتاعهم، ما يلوجوش على الفلوس، وإنما أكبر فرحة يحسوها حينما ينجحوا تلامذتهم فيحس روحه حاجة كبير. والمعلم والأستاذ حينما يلتقي بتلميذ من تلاميذه بعد سنوات ويقابله، أول حاجة يسأله يقول شو عملت في قراية، يقول له راني نجحت وليت مهندس وليت طالب وليت كذا وليت كذا، يفرح فرح كبير جدا لا تعادله كنوز الدنيا مجتمعة، لأنه الجانب هذاك هو اللي خدم عليه والجانب هذاك هو اللي بثه في نفوس الطلبة نتاعه. فعندما يراه أثمر وآتى الأكل نتاعه يفرح فرحا شديد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الفارق بين عدد المسلمين اللي هم 314 لا يتجاوزون هذا العدد تقريبا في مختلف كتب السيرة،
1: نعم.
0: 314 واحد في مقابل شنو؟ في مقابل معناها جيش يتكون من أكثر من 1000 يعني مقاتل مدرب مدجج بالسلاح عندهم العدة والعتاد. 2 أنه العدو قد جهز نفسه للحرب في حين أن المسلمين لم يجهزوا نفسهم للحرب. ومع ذلك عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الجانب الروحي فيهم والجانب الداخلي فيهم وجانب الطاقة الروحية والمعنوية، وهذاك علاش لازمنا نركزوا عليها في بناء خاصة في التعامل مع أولادنا ومع الناس كله وخاصة الدعاة، أنك تحبب الناس تقوي فيهم الجانب الروح. راو تقوي في الجانب الروحي راو الإنسان يتحول نظره من النظر إلى العدد سنوات العمر إلى أهم منها اللي هي ماذا أنجزت في هذا العمر. ما تحسبش السنوات، أما أعطيني ماذا أنجزت. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل تقريبا اتفاق بين كتب السيرة كل أنه عاش 6 سنين في الإسلام، ولكنه عندما مات اهتز عرش الرحمن ماذا؟ فرحا. وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الأشياء أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاه جبريل وقال له راه توا يعني راه معاذ بن جبل راه مات وراه أسرع إليه. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي يقولوا الصحابة يجري حتى معناها تفكت يعني شراك نعله، فخلاه ومشى الصحابة وراه يهز في الواحد نتاعه يهزله في النعل نتاعه ويجري في جرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاتش عليه. قالوا يا رسول الله لماذا تصر؟ قالوا أخاف أن تتخطفه الملائكة وتطير به، تهز الملائكة قبل ما يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم الشيخ خلينا نقول لأن الأعمار الإنسان أن ربي سبحانه وتعالى يبارك فيها في هذه الأعمار.
0: نعم.
1: ساعات إنسان يقول لك برا ربي يبارك في عمرك، ولا يقول لك برا ربي يطول في عمرك. نحن ما نفهموش هذه المعاني. لو الإنسان على قد ما يكون قريب الرب سبحانه وتعالى وعلى قد ما يكون مطيع ربي وعلى قد ما يعمر هذه الأعمار بالأعمال الصالحة له ربي سبحانه وتعالى يبارك لك فك النهار ولا فك الساعة ولا فك العمر ولا فك 10 سنين ولا فك الشر لك تقضي فيها كل أمورك وربي يعطيك 9 من الوقت. أما أنت إذا أنت خارج عن الطريق المستقيم ومتهاون ومش عاطي قيمة للوقت ومش عاطي قيمة لهذا العمر اللي هو ربي أعطاه لكم أنت مسؤول عليه ومش حاسبك عليه ربي سبحانه وتعالى، له ربي ينزع البركة من ذلك الوقت، ينزع البركة من العمر. ثم في أحاديث يقول لك أن الإنسان بيشتعد عليه الشهر العام كشهر والشهر كيوم واليوم كدقيق. هذه هذا الوقت لو ربي ينزع منه البركه معناه يتعدى عليك النهار. ونحن نقولها ساعات الواحد قاعد يتعدى النهار من الصباح لليل وما يكملش فيه حتى الخدمه نتاعو، يقولش بيه الوقت تعدى فيه ساعه. هذا اخر الزمان، هذه الازمه اذا انت ما تعبيهاش بالاعمال الصالحه وما تطلبش ربي سبحانه وتعالى باش يبارك لك في هذه الاوقات لا تتعدى وما تنجم تعمل فيها حتى شيء وتضيع هذه الاوقات فيما لا يعني، وفي الاخر انك مستاقف ربي سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا الوقت. نعم
0: احنا نشوفوا نهار اللي جاء عباد بن الصامت هذا. نعم. راه سيد الاوس يعني راجل شديد بدرجه كبيره وكان عنده جسم قوي وطويل وفوت 2 متر نتاعه.
1: نعم.
0: وكان المنظر نتاعه شديد معناه بدرجه كبيره. وقت اللي سمع سيدنا مصعب بن عمير، وسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه اشبه الصحابه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: سمع به اللي هو يقري في القران وقاعد يدعي في الناس، فذا اخذ حربته السلاح نتاعه وماشي بنيه قتله والتخلص منه. فلما شوف القوه الروحيه اللي يعطيها ربي سبحانه وتعالى ويبارك في هذا الصوت ويبارك في لسان الإنسان ويبارك في قلبه ويبارك في كلامه ويبارك في علمه ويبارك فيه وفي كل شيء.
1: نعم.
0: حتى خطواته تصبح مباركة. شعمل وقت اللي داخل وهاز حربته كانت النية نتاعه قتل سيدنا مصعب بن عمير.
1: نعم.
0: فلما نظر إليه سيدنا مصعب بن عمير كأنما خرجت من يعني من قلبه ماذا طاقة روحية قوية جدا. شعمل اخترقت قلب عبادة بن الصامت فألزمته مكانه.
1: نعم.
0: شو معناها هذه؟ بعد سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه هو اللي قاعد يتحدث يقول كأنه ثم حاجة من داخل خرجت من سيدنا مصعب واخترقت قلبي حتى ألزمتني مكاني، يعني ما عادش نجم يتحرك.
1: نعم.
0: وخفت تجاهه مباشرة. قال ما هذا؟ قال سيدنا بكل ثبات، والثبات من عند ربي
1: أكيد،
0: ورباطة الجأش يعطيها من عند ربي هذه البركات. ثم ماذا؟ يعني يجري الله الحكمة على ألسنة الدعاة المخلصين.
1: نعم.
0: فايش عمل؟ قال ما هذا؟ قال شنو العمل اللي تعمل فيها؟ شنو هذا تفسد على الناس دينه؟ تفسد على الناس دينه؟ أنت جاي باش تفرق بين الأبي وابنه وبين الأم وولده وبندرش. سكت، خلاه للي شبع من الكلام وتكلم. بعد ما تكلم قال اسمع، استمع، اسمع لما أقول، فإن أعجبك كلام خذه، وإن لم يعجبه فسأرحل عن بلادي.
1: هذه الحكم بعينها،
0: يعني
1: كانوا يتصرفون ويتعاملون بالحكمة.
0: نعم.
1: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ما جاش رد عليه وقال له أنت إيش دخلك وأنت كشكونك وأنت وش جايبك لهنا وأنا بعيد عليك وأنا مانيش في أرضك، أنا باب بين الخزرج وأنت جايبني أنت من الأوس، إيش دخلك في هذه وكذا ومدري، ومازالت النوع الماء النعرة ما بيناتهم، ومازالت كما مشاكل ما بيناتهم، ومازالت حزازيات ما بيناتهم، ومازالت صراعات.
1: نعم.
0: لا، ما استغلش هذه باش يقلب جماعة الخزرج على الأوس ولا جماعة الأوس على الخزرج، لا، قال استمع إلي، اسمعني، إن عجبك كلام فخذ، وإذا ما عجبكش أنا سأرحل عن بلد. فتكلم بما قرأ قليلا من القرآن، فإذا بسيدنا عبادة بن الصامت كأنما نزلت عليه صاعقة من السماء، يحس أنه دبت الحياة في أطرافه التي كان كأنه أول مرة يحس أنه عنده أطراف وعنده جسم، وكل هالأطراف الكل، القلب واليدين والرجلين وإلى غيره واللسان والعين، كلها أصبحت كلها مربوطة إلى القلب. قال كأنما استدعى جوارحي لتدخل على قلبي لتطلب منه ماذا؟ الهجوع والاستماع والإنصات إليه، يعني حس في ديه تطلب في قلبه، حس في رجليه تطلب في قلبه، حس في سمعه يطلب في قلبه، كلها الجوارح هذه الكل، لأن القلب هو الملك والجوارح هي مأمورات، معناها حاجات يأمر بها، ما تمشي كان بالقلب. دخلت عليه الكل واستمع إليه، ثم قال كلمة واحدة، ما عادش نجم يتكلم. قال ماذا يفعل من أراد الدخول في دينه؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ثم يغتسل ويصلي ويجي مش يبدأ معان.
1: نعم.
0: ماش عمل؟ ارجع صح، قال له قبل هذا، ارجع إلى الأوس وقال كلامي عليكم حرام إن لم تدخلوا في دين هذا الرجل. ها، وأشار قال
1: نعم.
0: أنا ما عادش نكلم وسيدهم وهو أرجحهم عقلا وهو صاحب فضل عليهم ويعرفوه معروف بالحكمة ويعرفوه أنه عنده صيت وعنده قيمة وعنده كذا، كلامي عليكم حرام، كلامي معاكم حرام، ما عادش نتكلم إن لم تدخلوا في ديني هذا الرجل. فدخلوا جميعا، اخصوا شعمل مجرد كلمة بارك الله فيه، فيها الكلام اللي كنت تقول فيه أنه ربي يعطي البركة. كذلك عندما تجمع الإنسان يقولك والله الصلاة تعطلني برشا خمسة وقات وما ادري شنو وكذا تعطلني على كسب الرزق نتاعي، والله كسب الرزق كذلك عبادة، ولكن هذه عبادة حددها ربي مش كنت، قال لك يجي لهنا طوقا وألا واستقاموا على الطريقة
1: لأسقيناهم ماء
0: غدقا.
1: نعم.
0: ماء غدق، يعني راه ربي ماشي بارك، فكالرزق هذاك القليل اللي انت تجمع فيه أول بركة أنه يسد الله باب المصائب عنك وعن زوجتك وعن أولادك وعن وعن كذا، فهذه بركة عظيمة. فرب سبحانه رغم المال القليل الحلال،
1: نعم،
0: مش المال اللي فيه رشوة ولا فيه كذا ولا المال الحلال المية في المية اللي عرقت عليه بجبينك، فرب سبحانه يبارك فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: عمل الحساب هذه بميزان العقل بميزان المادي، أنه المسلمين عددهم 314، المشركين عددهم أكثر من 1000، المسلمين ما عندهمش عدة وعتاد وما عندهمش سلاح نتاع الحرب، والمشركين عندهم أعدوا العدة وجابوا الزواد نتاعهم الكل وجابوا المعازف والقيان والرقص والغناء وجابوا معناها المآكل الكل، ولكن المسلمين جواع وعطاش.
1: نعم.
0: ربي سبحانه ألهم هذه القلوب، فأجاء واحد من الصحابة وقال يا رسول الله أهي الحرب والمكيدة أم هي النبوة أنه إحنا نعرشوا لهنا قبل عين بدر ولا بعد؟ لا، قال إنها هي الحرب. فقال إذن نعرش بعد بعد الماء لكي نشرب ولا يشربون. يعني شوف كيفاش ربي ألهم هذا. إذا لهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعد العدة جيد ويأخذ بجميع الأسباب. سؤال في ظاهره يمنح إجابة واحدة، الأخذ بالأسباب مطلوب شرعي، فكيف يخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الأخذ بالأسباب ولا كان المفروض أنه يرجع في الثنية ويرجع للمدينة ويعد العدة ثم يخير الناس شكون يحب يخرج للحرب وشكون ما يحبش. فلكنه ماذا؟ الظاهر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسابات المادية خالف الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب مطلوب شرعي، المفروض منا أنه ما نقعوش في مخالفة شرعية.
1: نعم.
0: ولكن الباطن شيء آخر. شنو هو الباطن؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بمال بنية، ثم تغيرت النية أثناء المسير. هو خرج بنية الاستيلاء على الأموال لأعلى قافلة قريش.
1: نعم.
0: ولكن أثناء المسير تغيرت، أصبحت نية الحرب، فربما والله أعلم أراد أن يعلم، أن يعلم المسلم دروسا كثيرة عملية.
1: نعم.
0: قال أسمع، صحيح نشد وإحنا مثلا قدامك ونبدأ نعلمه، لكن أي تلميذ مش تعلمه بعد ما تقريه الدرس مش تعمله في أي مادة من المواد، تعمله تمارين تطبيقية.
1: نعم.
0: مش تعرف اللي الدرس نتاعك نجح ولا ما نجحش، مش تعرف اللي التلميذ فهم ولا ما فهمش، مش تعرف اللي الطالب فهم ولا ما فهمش. ديما ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، لذلك حتى في الجامعة ثم المحاضرات ثم الدروس المسيرة.
1: نعم.
0: اللي تسمى تيديات. ايش معناها هذه؟ ويركزوا على لذلك وتقع معناها يعني ثم ترتيب معناها معمول بها في الجامعة التونسية، اللي يغيب معناها في الدروس المسيرة حصص معينة يحرم من الامتحان.
1: نعم. كذلك الشيخ أن من هذه الرسالة اللي بعثها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ماشي بنية وبعد تبدلت النية، اللي هنا حب يقولنا لو المسلم لازم يكون دائما حاضر لكل الظروف، حاضر لكل الواقع اللي باش يعيش نتاعه، مش انت كنت ماشي باش تقضي قضية جاتك ظروف قاهرة للقضية ذيك وقفت ما نجمش تتصرف باش تعمل حد شيء.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي لا سلاح لحد شيء، ماشي باش يخوك الاموال اللي ياخذوها فتكوال وفتكتال قريش.
0: اصل هذيك اموال مهاجرين.
1: اموال وصل الغادي بدل الواقع الكل تبدل، النبي صلى الله عليه وسلم تصرف حسب الواقع.
0: صح.
1: الواقع اللي تفرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عجزش لهنا. نعم. المؤمن لا يعجز.
0: نعم.
1: لانه مع ربي سبحانه وتعالى. نعم. وربي اعطانا الدين نتاعنا واعطانا الحكمه باش نتصرفوا بها واعطانا. نعم. العقل. النبي لهنا ما قالش الواقع تقلب تغير الواقع نقعد عاجز ولا نرجع. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه كيف يتعاملون مع الواقع اللي تفرض عليهم.
0: نعم.
1: نعم.
0: ولعل اول الدروس هذه السؤال التالي، ماذا يكون موقف المسلم إذا خرج في حاجة من حوائجه واعترضه قطاع الطرق يريدون ماله أو عرضه؟
1: نعم.
0: إشنو يلزم يعمل؟ يقول لهم لا أنا والله ما حضرش روحي، خليني نمشي نحضر روحي وبعد توجيه ويجي نتقابلوا مسار، مش يعطوه الفرص.
1: نعم.
0: إذا شو مش يعمل؟ لابد أن يتجهز لذلك بما توفر لديه من العدة والوقت.
1: نعم.
0: يلزمه يتجهز لذلك بما توفر في الساعة هذيك وفي اللحظة هذيك من العدة ومن الوقت، ثم يلجأ الأهم هذا الكل اللي نربطه بالمنطلق نتاعنا في الكلام، يلجأ إلى الله بالكلية.
1: نعم.
0: لأن عقيدة المسلم مبنية على قوله تعالى وما النصر إلا من عندي
1: الله العز الحكيم.
0: نهاية. نعم. الأمر عندك عتاد قوي أو ضعيف أو متوسط أو كثير أو قليل، فهذا ليس الاعتماد بالكلية على العتاد هذا والعدة، وإنما الاعتماد بالكلية على الله وحده. ولذلك لخصها واحد من الدعاة قال خذ بالأسباب كأنها كل شيء ثم اعتمد على الله كأنها لا شيء، يعني حطها الكل وراك وقل إنما اعتمادي وإنما يعني أتوكل على الله وحده وأفوض إليه كل أموري، فربي سبحانه يتولى على قدر اعتمادك عليه، على قدر ما يكون نصره وتوفيقه لك.
1: شكرا شيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. حبايبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد أن نذكر بالمحاور، لماذا ركز النبي صلى الله عليه وسلم على بناء الجانب الروحي في الصحابة، كذلك عوامل النصر والهزيمة، كذلك لماذا لم يتراجع أي واحد من الأنصار في معركة بدر؟ نواصل الشيخ في هذا العنصر الثاني اللي هو عوامل النصر والهزيمة. نعم،
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. تو السؤال، ولكن متى يكون النصر؟ وقتاش يكون النصر؟
0: نعم.
1: وقتاش والعياذ بالله تكون هزيمة؟ عندما النصر مربوط بماذا؟ عندما يتحقق اليقين في الله بأنه سينصر عباده المستضعفين.
0: نعم.
1: لازم تكون ثم يقين. والنصر منين يبدأ؟ يبدأ من داخل النفوس، يعني في القلوب، أنه ثم يقين تربى في داخل قلب الإنسان أنه ربي سبحانه وتعالى يقين ثابت لا يزحزحه شيء.
0: نعم.
1: ما فيوش حتى شك، ما فيوش أدنى شك، ما فيوش ولو ذرة من الشك أن الله سيكون مع عباده المستضعفين.
0: نعم.
1: مداموا على الحق ومداموا على استقام. يكون نصر الله قريبا، فمقومات النصر أولها.
0: نعم.
1: شو هي مقومات النصر؟ أولها وأهمها وأقواها وأجداها، يعني أولها وأهمها.
0: نعم.
1: وأقواها وأجداها، الأربعة هذم الكل مع بعضها، والخامسة وأساسها شنو مال؟ هذه كل خمسة عوامل كل مع بعضها شنو يحويها؟ ماذا؟ اليقين في الله.
0: نعم.
1: لكن هذا كيف يتحقق؟ كيف يتحقق اليقين في الله؟ وهذا لا يتحقق بالدروس النظرية فقط والكلام الجميل المنمق، وإنما يكون على أرض الواقع حين يحدث التفاعل الكيميائي بين ما تعلمته وما يجب أن تكون عليه واقعا وفعلا. ومن هنا نفهم لماذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب وابن عمر. شو ردهم؟ جو مش يشاركوا معاه ومشين معاه، قالهم لا انتم ارجعوا. علاش يرجع فيهم وضم صحابة؟ معناها صحابة خاصة منهم سيدنا ابن عمر، عبد الله بن عمر، هذا صحابي تعتبر الفقه المالكي كله عال على ابن عمر.
0: نعم.
1: فقه المالكي كل هذا في المغرب العربي في شمال افريقيا كله عال على ابن عمر، ومع ذلك رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلوش يشارك في غزوة بدر. عليه.
0: نعم.
1: كان البراء بن عازب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهما حديثي السن، صغار، مازالوا صغار، لذلك ردهما رسول الله صلى
0: نعم.
1: الله عليه وسلم، وكان لهذا الفعل أثر كبير إيجابي، فقد عمل على تقوية الجانب النفسي والبدني. مش عم قالوا احنا واحد اخر يقول يفك علي، ينغمس في بماذا؟ ينغمس في الملذات وفي الملاهي وفي اللعب وفي كذا وفي اللهو وفي العبث، بينما هما اش كانوا شافوا كيفاش الناس فرحانين ليلاقوا ربهم، مش يشاركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يدافع على العقيده نتاعهم، مش يدافع على اسلامهم، مش يقووا شوكه الاسلام، مش يكونوا يعني حجر الاساس في بناء دوله اسلاميه، يعرفوا حقيقه هذا الجزاء العظيم، انه هما مش يبقى ذكرهم يسجل على صفحات التاريخ باحرف من ذهب. فاش عملوا؟ كان هذا الرد نتاعهم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاهمش يشاركوا معاه، كان عنده ردة فعل كبيرة وكبيرة جدا، لكن ردة فعل إيجابية. ايش عملوا؟
0: نعم.
1: عملوا الاثنين على تقوية الجانب النفسي والبدني فيهما حتى يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات القادمة. قالوا ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم شافنا احنا صغار، هاو مش نوريه، مش نوروه الاثنين اللي احنا على معناها على استعداد وعلى جاهزية بدنية كبيرة وعلى جاهزية نفسية وروحية عالية جدا، عندنا معنويات كبيرة برشا. وبعد ماشي يبينوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سيسمح لهم أو لا يسمح لهم، سيردهم أم سيقبلهم، سيجيزهم، وهذا ما أكده الواقع. ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما أكد الواقع في المعارك التي تلت مع معركة بدر الكبرى، أن شاركوا الناس ضم وأبلوا بلاء حسنا، وأنهم عملوا على ماذا؟ لأن الهدف واضح، أراه تحديد الهدف يساعد على الوصول إليه، والعمل على تحقيقه في أرض الواقع. أما إنسان يقول هاني ماشي وقتاش مش تروح، الله أعلم إيش مش تعمل،
0: ما عندوش هدف في حياته،
1: ما عندوش، لأن الهدف يخليك تخطط، الهدف يخليك عندك محطات، الهدف يخليك تحاسب نفسك، الهدف يخليك تعدل من الخطة. ربما الخطة هذه فيها هنات وفيها ثغرات وفيها كذا، فأنت تحاول أنك يعني تعدل فيها أثناء المسير. وهذا اللي فهمناه حتى في تعاملنا مع ربي سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان يعمل عمل ولكن يتفطن ليه بعد عام بعد عامين بعد ثلاثة، أن العمل ذاك ما فيهوش إخلاص 100% مع ربي. إيش يعمل؟ ما يقولش والله أتوا نعود نبني من جديد، لا، يقول اللهم إن كان لم يكن ذلك العمل خالصا في زمانه وفي وقته وحين الإتيان به يا ربي فأنت على كل شيء قدير، فاجعله خالصا لوجهك الكريم، ونقه من كل الشوائب، ونقه من حظوظ النفس ومن حب الثناء ومن حب الحمد من الناس.
0: نعم.
1: ثم اقبله منه اقبله مني قبولا حسنا. فايش يعمل؟ شو ربي سبحانه ينظر يقول علم ان له رب يراقبه، وان له رب ينظر اليه من فوق سبع سماوات، وانه يرجو من الله القبول. فايش يعمل؟ يقول يا ملائكتي نقوا هذا العمل، عمل الذي عمل كبير ياسر، عمل خير وعمل كذا، ولكنه كان في نفس الوقت يحب يظهر، يحب يولي مشهور، يحب يولي كذا، كانت النيه هذه خفيه.
0: نعم.
1: موجوده في العمل هذاك، لكن ما كانش مخلص 100% رب. فرب سبحانه يعطي الامر الى الملائكه، يا ملائكتي طهروا عمل فلان، طهروا العمل هذا واقبل واكتبوه منه، واكتبوه وخذوه واجعلوه في عليين. يعني ايش؟ واجعلوه في عليين، لانه عمل اصبح خالصا، لان ربي اعطاه الامر للملائكه باش تخلص هذا العمل. فالانسان مش معنى حتى يتذكر أن عملت عمل قبل 20 سنة وقبل 15 سنة وقبل 10 سنين وقبل 3 سنين، ولكن شكيت أنه تو بديت حسيت إلا العمل ذاك يليت وكان بي، وأنا في الدرجة هذه من الروحية، وأنا في الدرجة هذه من الطاقة الروحية ومن الاتصال بربي ومن الاستقامة وكذا، تمنيت أن العمل ذاك عملته تو، ما عملتوش قبل رأو كان أحسن. لكن ربي إن الله لا يضيع أجره المحسنين، ما يضيعش ربي سبحانه، إن لا نضيع أجر المحسنين، ما يضيعش ربي سبحانه وتعالى، لا يضيع العمل نتاعك، وإنما أنت اللي تضيع العمل نتاعك. فارجع إلى ربي وارجوه أن يقبل منك العمل وأن ينقيه وأن يجعله.
0: نعم. ولو الشيخ العمل هنا سوى باهي ولا خايب، لو ربي سبحانه وتعالى باش يخبيهولك.
1: نعم.
0: كانوا عمل صالح باش يخبيهولك.
1: نعم.
0: باش يجازيك عليه الخير، وكانوا عمل غير صالح كذلك باش يخبيوك باش يحاجك بيوم القيامة.
1: نعم. لكن ثم سر من الأسرار سيدي بشير.
0: نعم.
1: هو أنه إذا ذكرك ربي بعمل سيء ذكرك به وتألمت أنت وحسيت أنك يليتني ما عملتش هذا، فاعلم أن الله أراد منك أن تنقي تتبرأ من هذا العمل حتى.
0: نعم.
1: يعفو عنك وحتى يمسحه وحتى يغفره لك. أذك علاش يقولوا المؤمن إذا ركع جعل يحس روحه أنه ذنوبه كالجبل الذي سيسقط عليه، فلذلك يطيل الركوع ويطيل السجود حتى تتساقط ذنوبه من فوق رأسه.
0: نعم.
1: أما المنافق فيحس كأن ذنوبه الكثيرة كأنها ذبابة طاشت فوق أنفه، فحاول بشي يبعدها.
0: نعم.
1: فقال العلماء إذا ذكرك ربي بالأعمال السيئة انتاعك وأنت في عمر معناها بينك وبينها أمدا من الزمان، فاعلم أن الله أراد لك هذه رسالة من عند ربي، يحب يغفر لك هاك الذنب ذاك. فأكثر من الاستغفار وأكثر من الرجوع إلى الله وأكثر من الوقوف ببابه، فمن أدام الترقى فتح له الباب. اللي داوم على طرق الباب راه مش يجي نهار ومش يتحل. فسيدنا البراء بن عازب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وارضاه وقت رجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوش احنا نمشوا نسهر ونشيخ ونتفرد وكذا وعش ايامك عش لياليك خلي شبابك يفرح بيك، وقتاش يفيق باش يمشي يصلي، يمشي وقت الوعاد ما عادش ينجم يركع يهز معاه كرسي ويهز معاه وحده ويبدا يعمل في المشاكل ويحط سجاده واعمل كذا واعمل ما ادري شنو. هي وينك انت قبل الوقت؟ كنت في جاهزيه وكنت في قوه،
0: كان في غفله كذا. كان في غفله
1: وين كنت الوقت هذاك؟ كنت نجم تسجد وكنت نجم تجيب 10 ركعات قيام ليل وتجيب 12 ركعه من السنن الرواتب وتجيب كذا، تو وليت تصطاد انك تنجمش تصلي صلواتك المفروض.
0: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا وقلنا اغتنم شبابك قبل هرمك.
1: نعم، لأنه يعرف.
0: وصية غالية معناها.
1: نعم، لأنه يعرف شنو معناه.
0: نعم.
1: لأنه اطلع على ذلك، لأنه ربي سبحانه راوك أنت عامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب نفهموا حاجة كيفاش تعاملوا معاه.
0: نعم.
1: راوك تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: راه يتعامل هكا كأنه حيط، هو فوق الحيط. عنده الحيط هذا، ما وراء الحيط هذا، ما وراء الجدار.
0: نعم.
1: وما أمام الجدار. والناس كل قدام الجدار، الناس كل، أما وراء الجدار ما ثم حتى واحد. وكلهم العباد الكل أمام الجدار. لكن هو شو يعمل؟
0: نعم.
1: هو يرى ما وراء الجدار ويرى ما هو أمام الجدار. شو معناه؟ أراه معناه كي يقول لك لا ما تتجاوزش هذا الجدار، لأنه هو يعرف شنو الموجود وراه.
0: نعم.
1: ثم ثعالات وذئاب وثم مخاطر وثم وثم وثم وثم كذا. هو يعرف، هو واقف بين الخط بالضبط الموجود بين عالم الغيب والشهادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ما بيناتهم، وأحيانا يشف قلبه عن بعض المغيبات.
0: نعم.
1: ولذلك يقول سيحدث. علاش؟ لأن ربي زويت له الأرض والأزمان.
0: نعم.
1: معناها زويت، أريها، يعني أريت كل الأحداث. ولذلك يقول سيدنا معاذ بن جبل يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني من الصبح إلى المغرب.
0: نعم.
1: علاش؟ فأخبرنا عما سيحدث في هذا الكون إلى يوم القيامة. فعندما تتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك راه في حديث، أقف عند هذا الحد، أقف عند هذا الحد، لأن عيوننا يعني مقصورة ومحصورة على عالم الشهادة، في حين أين أن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تخترق أحيانا الحجب والمغيبات. فعندما يقول لك الكلام هذا التزم به، راه فيه مصلحتك، راي المصلحة نتاعك ونجاتك وكل شيء، الحاجات الباهية كل موجودة في ذلك الحديث وفي تلك النصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: فعندما رجعهم ايش عملوا؟ هضم، وهذا ما أكد، يعني حاولوا أنه يقووا الجانب الروحي فيهم والجانب الجسدي، ثم يعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبلهم في المعارك التي وقعت بعد غزوة بدر. ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعانة بمشرك، وقال له ارجع فلن أستعين بمشرك.
0: سبحان الله.
1: قالوا لا، أنت مشرك، أنا ما نحتاج. علاش رفض؟ في حين أنه قبل أن يستعين بمشرك في أحداث الهجر، ونحرف هذا عبد الله.
0: نعم.
1: بن عريقط لم يكن مسلما في ذلك.
0: نعم.
1: الوقت.
0: نعم.
1: هو استعان به لهنا، شبي رفضه في غزوة بدر. حاجة أخرى، أشبي يقبل أنه يهودي يكون معاه في غزوة أحد، ولم يقبل في غزوة بدر أن يستعين بمشرك. شوف.
0: نعم.
1: الحكمة النبوية، يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. رأوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اتجاهات، لما تعليم الحكمة، تعليم الكتاب، وتعليم التزكية، علم التزكية.
0: أنه رب سبحانه وتعالى،
1: فنحن نأخذ شو أحيانا، سمح زيد بشي، نأخذ منه الحكمة ونأخذ منه الكتاب وننسوا علم التزكية. فهل ينفعنا علم الكتاب، العلوم هذه، ها علوم هذه، علوم الكتاب، كانت سنة أو حديث أو غير ذلك أو كتاب، تنفعنا بغير التزكية؟ لا تنفعنا.
0: وما ننساش أن ربي سبحانه وتعالى أعطى ميزة للأنبياء والرسل، الفطنة.
1: نعم.
0: النبي يكون فطن،
1: فطن
0: ويكون حكيم.
1: نعم.
0: ولذلك ساعات تجد بعض الشباب أو بعض من الناس تلقاهم حكماء.
1: نعم.
0: تلقاه صغير، تلقاه حكيم، حتى أنه ما قراش، لو تلقاه ما قراش المكتب، ولكن تلقاه حكيم.
1: نعم.
0: يعرف كيف يتصرف. شنو هي الحكمة؟ الحكمة أن الإنسان يعرف كيف يتصرف في هذه الحياة.
1: نعم.
0: يعرف كيف يتصرف في حياته.
1: نعم.
0: كيفاش ما يعملش مشاكل، كيفاش يستغل الوقت نتاعه اللي عطاه ربي، كيفاش يستغل الفراغ اللي عطاه ربي، كيفاش يستغل العلم اللي عطاه ربي، كيفاش يستغل المكانة اللي عطاه ربي، كيفاش ينجم يعاون بها خلق ربي سبحانه وتعالى. نعم.
1: لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جاوبوا على هذا، علاش ما حبش يستعين بمشرك؟ والله أعلم.
0: نعم.
1: رسوله أعلم بهذا، لأن المسألة تحتاج إلى يقين كبير ياسر من قبل كل عناصر الجيش اللي مشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: كلهم يجب يكونوا على ماذا؟ على قلب رجل واحد، لأن المسألة خطيرة، فمش ممكن، معناها كأنه يقولوا احنا كان جد حاجتنا بالقوة المادية فقط، لرجعنا إلى المدينة وتجهزنا بالعدة والعتاد.
0: نعم.
1: ولكن نحن نحتاج إلى قوة روحية وقوة نفسية وقوة يقين واتصال برب. أنت يا سيد المشرك ما عندكش هذه، ما عندكش تعمل بيك، أنا ما حشتيش.
0: نعم.
1: أنا ما نحتاجش إلى قوة مادية كبيرة. أنا اعتمادي، وهي رسالة للصحابة باش فهموها مليح مليح.
0: نعم.
1: أنه فهموها راهو علاش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي واحد بالله شبيه من الأيام من تعني طولوا في الخطبة، وش بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عوامل نجاح الخطيب هو أن تكون القراءة أطول من الخطبة.
0: الخطبة قصيرة والتلاوة طويلة.
1: رأي هذه كان يخاطب ناس يفهموا قبل الإشارة. احنا تو نخاطب أناس للأسف الشديد ما يفهموا كان بعد شرح مصطفي.
0: نعم.
1: فإذا كان أنت مجي تعمل خطبة جامعة وشاملة ثم مال حبلة بالمعاني ما يفهمك حتى واحد. يوش بيه تعملها في 10 دقائق وتصلي 12 دقيقة تخرج من الصلاة وفقد خطبة وفقد كل شيء سهلة يا سلام.
0: نعم.
1: لكن اتأكد أنه ما تنجمش ما يفهموكش. واثنين أنه كانوا شكون ما يحبش يسمع القرآن من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ينالوا
1: شرف سماع القرآن من فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوش الصحابة الكل قادرين باش يجوا يصلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء والصبح، اللي يسكنوا في المعالي ومنهم معاذ بن جبل، مش كان يسكن بعيد ويمشي يصلي كذا ويجي ويكلف في نفسه، ما كانش يسكن في المدينة.
0: نعم.
1: فهما الفرصة نتاعهم أنهم جمعهم فرض الجمعة، فالفرصة نتاعهم أنهم باش يحضروا وباش يسمعوا القرآن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولوا له يا رسول الله نحن لا نستطيع أن نحضر ماذا؟ لا نستطيع أن نحضر صلوات الجهرية معك.
0: نعم.
1: ونتشرف بسماع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تحرمنا منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول على أثنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: كان فصيحا وكان بليغا بدرجة كبيرة، حتى عندما يتكلم قليلا تصل كلماته إلى شغاف القلوب.
0: نعم.
1: ولكن كان يطيل في القراءة لأن الناس اللي راه يجبر بخاطرهم حتى يسمعوا ماذا؟ حتى يسمعوا ينالهم شرف سماع القرآن من فم رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الله عليه وسلم وما فيه من عظيم البركات، أنه بركة عظيمة وعظيمة جدا تحصل للسامع للقرآن من فم رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب نظرة استشرافية، يعني ايش معناه؟ فربما يتجاوز، يعني ينحاز هذا المشرك، هذا من ناحية، ربما ينحاز هذا المشرك إلى المشركين.
0: نعم.
1: عند لمعان السيوف ويبوح لهم بأخبار جيش الإسلام، فما كان من هذا المشرك إلا أن أسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: ما تمشيش معايا وإحنا ما حشناش باش نستعين بيك.
0: نعم.
1: فالمشرك هذا ايش عمل؟ شوف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمة، أسلم هذا المشرك واغتنم الفرصة وقال هذه فرصة جاتني يستحيل باش، وهذه من فطنة ومن ذكاء الإنسان ومن حسن تدبيره أنه يستغل الفرص لأن يكسب فيها ثوابا وأجرا عظيما مع ربي سبحانه وتعالى. عبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام ظهركم لله نفحات ألا فتعرضوا لها، يعني ثم فرص يعني جيك في الدنيا هذه فتعرض لها. إذا سبحان الله قمت معناها قبل الفجر بقليل وأحسست من قلبك استيقاظا وأحسست منه حضور، فاستغل الفرصة وادعو الله لعلها تكون ساعة الإجابة.
0: نعم.
1: ساعة الإجابة ليست مقتصرة على وقت محدد ولا على مكان محدد، وإنما حينما يحضر قلب المؤمن تكون الإجابة أقرب إليه من حبل
0: الوريد. نعم.
1: فسمع له رسول فسمح بعد ما أسلم هذا المشرك.
0: نعم.
1: سمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالتحاق بجيش المسلمين.
0: نعم.
1: وهذا يدل على أن حركة النفاق لم تبدأ بعد، مازالت.
0: نعم.
1: حركة النفاق مازالت ما بدأتش في المدينة، لأن المسلمين مازالوا مستضعفين. واختاش تظهر حركة النفاق؟ عندما يقوى الإنسان. لذلك تجد المنافقين بحذاش كون بحذاش زوز من الناس فقط، زوز، إما أن يكون متنفذا يعني عنده جاه كبير،
0: نعم.
1: أو أن يكون صاحب مال كثير، واحدة من الاثنين. هذوما هم اللي يدوروا بين المنافقين.
0: نعم.
1: ما ريتش المنافقين يدوروا بالناس الزوالة والناس المزمرين والعلماء وما ادري شنو وكذا، هذوما كل الآن سيدي ما يدوروش بيك، هذوما المنافقين ما يدوروش بيك لأنه ما عندهمش باب باش يتزلفوا منه، لأنه مش يكسبوا منك حتى شيء. لأنه جات تقول لي هاو العالم يكسبوا منه العلم، هو كان جاء عنده كان جاء حاجته بالعلم، راه ما كانش منافق، راه خرج من النفاق.
0: والعياذ بالله.
1: بالعلم.
0: نعم.
1: هو حاجته بمطالب الدنيا. فشوف سبحان الله، يعني اثنين انه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الله
1: عندما
0: وسلم.
1: يساوي القائد نفسه باقل جندي عنده تنشا حركه الحب الحقيقي وتقوى العزيمه على التضحيه ويصدق الرجال في المعركه.
0: شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك، نتوقف عند هذا الحد، جزاك الله كل خير. أحبابنا الكرام، آخر هذا اللقاء تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة للكريم عتيق في التنسيق، إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: Man.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه.
0: الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
3: ما الاخبار صحيح اذا يظهر
0: 100%.
4: الاذاعه التونسيه.
5: الاذاعه التونسيه.
6: الاذاعه التونسيه.
4: وين انت؟
6: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: RTC نو ريوني. إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
4: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين تسمع منك تحكي عليك.
4: إذاعة بانوراما. إذاعة القصرين المحلية تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
6: وين هي؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
8: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الشورى بصوت فضيلة

0: الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الشورى بصوت فضيلة الشيخ أحمد العجمي برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: إذاعة زيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما مش عندك حجة وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخوان أخوات ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: فضل صلاة الجماعة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
4: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

0: الدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: إنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقاءنا بعنوان كنوز الوصايا، وما زلنا نشرح في وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. معكم مريم فجاري، فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مريم، بسائر مستمعيك وسائر مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: شكرا، ربي بارك فيك فضيل الشيخ. مواصلين في شرح وصية كما قلت الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، ويعني فيها العديد من الوصايا الجميلة. يقول: الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والعاقبة للمتقين، أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل، وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلنية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع، وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحد. ومازالت الوصية يعني فيها من الكثير من الكلام الجميل والوصايا المهمة للإنسان وللمسلم وللي يسلك طريق يريد به وجه المولى سبحانه وتعالى. وصلنا عند قوله، عند قول الشيخ رحمه الله، شفنا الحصة الفارتة والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية، وصلنا لقوله ولزوم الخلوات والجوامع. سبحان الله، يعني
2: متقبلوش.
1: نلقاو الخلوة ونلقاو الجماعة،
2: الجلوة.
1: كيف تكون هذه؟ وشنو قصده من هذه الوصية الشيخ رحمه الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. فأن الشيخ في وصيته قال: ولزوم الخلوات والجوامع. وطبعا هذه الكلمة كما عادتنا قبلها هي شنو اللي قال؟ والحركات والسكنات،
1: والحركات والسكنات بالنية.
2: بالنية، فقلنا أن النية أن يكون الإنسان مخلصا في عمله، و أن يكون عمله هذا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، مما يكون عليه من تأثير خارجي من مدح للناس وإظهار لعمل ينتظر كلامهم فيه، وإلا من نصيب له هو في نفسه في هذا العمل الذي يقدم به على ربه تبارك وتعالى، فيخلصه من المؤثرات الخارجية والداخلية. وإذا قلنا أنه يؤثره من المؤثرات، يخلصه من المؤثرات الخارجية، فالخارجية أن يكون عمل في الجلوة قدام الناس يرونه. طيب إذا عمل عمل يعني. إذا عمل عملا في داره وما راهوش،
1: خلوة،
2: صارت خلوة. لكن الخلوة قد هل يتخلل لهنا شيء يفسد العمل، يفسد القصد فيه، يكون له شريك فيه مع ربي وهو يعمل في عمل لم يطلع عليه الناس؟ برش يقولوا لك لا، وبرش يقولوا اللي ينتبهوا لقضية الفرق بين الإخلاص وسر الإخلاص.
1: في
2: الحصة الفارضة فصيلة، برشا الناس لا ينتبهون لهذه المساله،
1: لانه مثلا فما انسان يقول لك شو كما قلت على العشرة احزاب، ولا يقول لك راني انا في الليله مثلا نعمل 2000 ولا 3000 ذكر او تسبيحه او غيرها، فينجم يعجب بنفسه يقول لك
2: طبعا
1: قديش أنا أو قديش صليت من ركعة قيام ليل. سبحان الله.
2: أي نعم. ولذلك كانوا مشايخنا قديما قلت لك كان يقول يا وليدي لما تدخل لصلاة الصبح ادخل بغض البصر واخرج بغض البصر باش ما تشوفش من صحابك شكون اللي ما جاش شكون اللي ما جاش شكون اللي جا وشكون اللي ما جاش
1: باش ما الانسان ما يشوفش روحه
2: معناها باش ما تشوفش روحك
1: والله فهمت توفقت ومشيت وصليت
2: لا مش يقول صاحبه نص نهار وينك الصباح نستناو فيك ما جيتش فنهار
1: اثنين ثلاثة تربية عظيمة
2: طبعا
1: حقيقة.
2: هذا قضية قضية مسألة في إصلاح العملي شوف الشيخ قداش مهمته واحد في ذهنه ما تجيوش هذا انه يدخل بغض البصر ويخرج بغض البصر
1: صحيح.
2: انه يدخل هو باش يصلي ويخرج ما يحبش يشوف شكون اللي جا وشكون اللي ما جاش علاش هو من ما تجيوش الفكرة لكن بالوقت يولي يأتي في نفسه العجب والله انا على الطريق
1: المستقيم وينه
2: فلان تمام ولذلك أحد المشايخ لما سأل معطى في هذه المسألة يعني يقولوا يا سيدي يقولوا إذا عاد نترك العمل وكهو عاد بجت ولي لي بنك فش يقولوا يا ولدي ما أمرتك بترك العمل ولكني أمرتك بالعمل سرا وجهرا وأن تجاهد نفسك وقلبك وتتكل على ربك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية في المطاف العمل لأن تتوفق إليه
1: صحيح.
2: النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا واتكلوا فكل ميسر لما خلق له تمام
1: إنه يعني سبحان الله عمل هذاك ما عملته إلا بتوفيق من ربي سبحانه وتعالى
2: شوف صلي على الحبيب
1: عليه الصلاة والسلام
2: ساعات تهزني البقايع ديما نلقى ابن عطاء رضي الله عنه
1: رضي الله.
2: يقول إذا مدحك الناس فاعلم أنهم مدحوا نعمة الله فيك أنت حد شيء
1: صحيح
2: فهمتني انت ما عندك شيء انما هم مدحوا نعمه الله فيك
1: اللي تجليت فيك
2: طيب انت ما وفقت ما اطعت الا بطاعته الا صحيح. بتوفيقه للطاعة ما صليت الا بتوفيقه ما صمت ما تبتلت ما ذهبت في إعانة محتاج الا ربي رمى فيك يعني انا نقول لك مثال تبدا انت واقفه في السيركولاسيون في روج ضوء احمر تلقى واحد جايب بابي يطلب كذا انت قبل ما تقرر انه انت ما تديش يدك في جيبك باش تعطيه دينار ولا 500 ولا اللي كتب ربي هذا لاكت الفعل هذا فما حاجه تسبقه فما حاجه ترميت في القلب ولا ما ترميتش في القلب
1: صحيح
2: فهمتني فما حاجه ترميت في القلب وإلا ما ترميتش في القلب فما رأفة جات في القلب فما يا مسكين فاعطيته فما في ساعات ما تحرك الجمله
1: صحيح
2: فهمتني يعني لما انا ديما نقول لما واحد يعطي للانسان اللي يعطي في البابي ولا كذا راهو تلقاه هو نفس الشخص ساعات يعطي ساعات قلبه يتحرك وساعات ما يتحركش والله ساعات نفس الشخص تبدا نفس الطريق اللي ماشي تخدم منه ساعات نفس الشخص مره
1: تعطي
2: تحن يجي حاجه في القلب تعطي ومره ما يجيش تخزرك وتمشي على روحك ربينه وتمشي على روحك فهمت الكلام شنو اللي صار لهنا فما قذفة نور هل استقبلها القلب ولا ما استقبلهاش يعني هي حاصلة هو رزقه وصله بهذا أو بعدم هذا من عندك ولا من عند غيرك تمام أنت هل ربي وفقك غاديك ما حاجة في قلبك شعرت حاجة في قلبك وصلت ولا لا تمام فإن شاء الله ربي تبارك وتعالى يسترنا ويوفقنا وما يفضحناش يوم القيامة بين خلقه إذن في قوله لهنا إذا قال في الخلوات والجوامع الخلوات تكون في سر مربوطة بسر الإخلاص والجوامع أمام الناس مربوطة بالإخلاص واحدة للرياء واحدة بينك وبين نفسك وسيأتي الكلام في هذا تمام
1: يعني. في نفس السياق يعني شد انتباهي أنه الوصية في زمان معين طيب اليوم هل المسلم اللي يسمع فينا يقول لك طيب شنو هي الخلوة كيفاش نجم نعملها أنا باش نختلي بالمولى سبحانه وتعالى باش ناخذ طرف وقت إما باش نقرأ فيهم قرآن أو باش نسبح فيهم أو باش نستغفر أو شكل من أشكال الخلوات كيفاش نجم نوفق لها الخلوة هذه في زمن كثرت فيه الانشغالات العمل الوقت المتسارع النهار اللي يدو فيه تخوه كيف أوفق لهذا
2: سؤال جميل جدا جدا جدا أنا حيك عليه وهذا السؤال في الحقيقة يعني فيه زوز أبعاد أنت سألتي قلت لي كيفاش هذه الوصية في زمان معين كيفاش نتبقى في زماننا نحن طيب السؤال اللي باش نسولك أنا الوصية هذه مقارنة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم أليست بزمان متأخر
1: صحيح
2: لاحظوا معي الآن سؤالي أنا هو إجابة على سؤالك أنت تمام هذه هي المنهجية هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه وصاغ عاش به فخرجت منه هذه الوصية بهذه القواعد لأهل زمانه رغم اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مئات السنين ثم نحن بهذه الوصية التي هي وصية الشيخ في زمانه نعمل بها اليوم وهي ناجحة. عليش؟ لأنها في الأساس كلها قواعد محمدية نبوية،
1: السنة النبوية الشريفة،
2: كلها جابها من عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبش يجينا الوصايا القدام في بعض الوصايا يعني بالحرف هي في الأحاديث.
1: صحيح،
2: بش يجينا. أنا بش نقول مثلا في تفسير قضية الخلوة والجلوة بش نفهمه احنا الخلوة كيفاش نطبقها في هذا الزمان.
1: صحيح، يقول لك انشغالي
2: ما عنديش وقت، رغم انه حتى هذه تناقش قضية ما عنديش، لكن نمشي ما عنديش وقت. تمام، برشا خليني يقولوا لي شيخ رانا نحن الورد ما نخلطوش نعملوه. فهمتني؟ الورد رغم ما نخلطوش نعملوه. علاش؟ والله ما عندناش وقت.
1: ورد من القرآن أو من التسبيح أو
2: الورد اللي نحن ما متفاهمين فيه. ورد الأساسي 100 مرة وقلناه المرة اللي فاتت، 100 مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة
1: من
2: تهليل،
1: من الذكر ومن الاستغفار.
2: فأنا نقول له اعملوا في الكهرباء وانت ماشي، اعملوا في الكار، عملوا في التاكسي. انت تطلع في التاكسي تعدي ربع ساعه انت والتاكسيست الصباح اقل شيء.
1: صحيح،
2: فاش تتعدى في الكلام يعني اطلاق اللسان. قال يا قالوا يا رسول الله او نحن مؤاخذون بألسنتنا؟ قال ثكلتك امك يا معاذ. ثكلتك امك يا معاذ. تمام، ها، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامه الا حصائد ألسنتهم؟ اللسان ما فيهوش عظم، ما يتعبش،
1: يتكلم،
2: يحب يتكلم. شاوت الكلام في هذا الزمان هي الطاغيه، فتنه.
1: فتقول انت الوقت اللي تقضيه في الكلام،
2: الوقت اللي تقضيه
1: ما فيش نفع.
2: سبح بأناميرك، جيب وردك غادي، جيب وردك غادي. تمام، هذه مساله. المساله الثانيه نقول لك مثلا، انا اعلم من حفظ اكثر من نصف القران في الفتره الجامعيه نتاعو.
1: هو يقرأ في الجامعة،
2: هو يقرأ في الجامعة، كان يسكن في بنو سينا، فياخذ المترو، ثم ياخذ المترو لوسط البلاد، ومن وسط البلاد ياخذ الكات يهبط في الدندان، ومن الدندان ياخذ السبيسيال نتاع الفاك تهبطوا في الكامبوس منوب. ها، في لما يلقى روحه يمشي مع اصحابه يعمل في ساعه ونص وساعة في الترانسبور مع الاصحاب، الوقت ما يتحسبش.
1: صحيح،
2: فهمتني،
1: يتعدى.
2: فقال والله علاش انا ما نكررش لهنا، قال برا خلينا نجرب. حافظ تقريبا 40 حزب في الترانسبور في المشي والجري.
1: سبحان الله،
2: شوف المشي والجري
1: فقط انك تحسبها وتعرف انك
2: يعني
1: تختار.
2: نحن توا في الشركات يعملوا في لي فورماسيون تاع ديفلوبمون بيرسونيل، من ضمنهم يعملوا جيستيون دو طون، تحديد الاهداف، كيفاش يكون الهدف سمارت وكذا. علاش؟ حتى يحقق انتاجيه اعلى.
1: أكثر.
2: طيب انت في حياتك
1: كيفاش نجم تحقق؟
2: اعمل جيستيون دو طون تاعك، حط رقم واحد، حط اهداف، حط اهداف غاليه، حط يعني. شوف سبحان الله، سيدنا ابن مسعود يوم العيد
1: رضي الله عنه
2: وارضاه قال كل يوم لا اعصي فيه ربي هو يوم عيد.
1: صح.
2: يعني حطه مش كتير قدامك انت، فماش معصية ربي. طيب كيفاش ما تعصيش ربي؟ ان تملا اوقاتك بالخيرات.
1: شنو هالخيرات؟
2: اعمل. انا اليوم عندي مثلا، عندي لازمني نعمل برنامج الروحي، ما فماش، عندي حزبين قران مينيموم لازمهم يتقرا، عندي وردي من ذكر رب العالمين، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهليل لازم يتعملوا 100 100 100 صباح وعشية، اللي بيسميهم أذكار صباح والمساء. هذوكم تنجم تزيد الأذكار المختلفة، لكن الورد الأساس هذا ما تلعبش معه. تمام، أنت مجرد أنك بديت صلواتي في وقتها ما تلعبش معه. تمام، أنت تحط أهداف بشوي.
1: نعم،
2: ما تعبيش نهارك فيه برشا أهداف.
1: صحيح، أفير.
2: لا، حط شوي. كل ما يقوى زيد قوي، كل ما يقوى زيد قوي، فتجد نفسك وأنت مع الناس قلبك معلق بالله. وهذه قال عليه سيدي أبو الحسن الشاذلي، الخلوة في الجلوة.
1: إنك مع الناس لكن القلب،
2: القلب مع رب العالمين تبارك وتعالى، فتجد أن معاملتك مع الناس مصبوغة بش حالها مع ربها، هو الذي يشرق في هذه الأعمال المتعلقة بخلق الله. ونحن قلنا في حصص ماضية أن الإنسان عنده ثلاثة تروازاكس، عنده ثلاثة محاور، معاملته مع الله، معاملته مع نفسه، معاملته مع الناس. ربي جعل له فيها قواعد وأحكام ينظر إليها، تقاس هذه الأعمال بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
1: خلي أثر إيجابي، فما نفع حقه مع الناس في علاقاته.
2: طبعا،
1: نعم
2: طبعا، يكون مفتاح خير، لا يكون مفتاح شر، لا يخرج منه إلا الخير. طيب إذا كان الإنسان في نفسه لا يصلح حاله، هل سيعطي مثل ذلك؟ مستحيل،
1: بطبيعة الحال
2: ما ينجمش. فإذا كان له حال مع الله يولي يتقي ربي تبارك وتعالى. صح. إذا مس طائف من الشيطان يستغفر يقول ليه ما نعملش، يجيبش يعمل مين لصاحبه في الخدمة يولي يقول ليه، حتى لو كان أنا نجحت فيهم بعد بيجي رب العالمين بيجي حسبني عليه شو المضالة اللي بيجي مجيه
1: أو بيسترجع لي بطريقة وبيقف
2: والجزاء من جنس العمل
1: بطبيعة الحال.
2: فبدي يقول أنا أحفظ الله تبارك وتعالى فيه، حتى كيف واحد بيجي يجي يكيد لي ربي تبارك وتعالى يقذف في قلبه يبعد علي
1: أو تجيك بأخذ الأمر
2: وربي هو اللي يحميني.
1: صحيح.
2: تمام. يعني الخلق هباء ما يعملوا حد شيء، لكن خليك في حياض رب العالمين تبارك وتعالى في حصنه وحرزه، لا تؤذي عباده. ربي يمنع عليك غيرك. صحيح. لكن نحن صرنا نتعامل مع الناس بتكتيكاتنا نحن. يقول لك انا ذكي ومهف وحتى واحد ما يشد فيش نحمي روحي ونربط خيوطي. لا يا رجل حكي فارغ، هذا خليك مع الله. صحيح. ربك تبارك وتعالى يحميك مع كل شيء.
1: اذا انت اصلحت النيه نرجعوا للنيه
2: طبعا، هذا ديما نحن اغزر هو الشيخ كمال الدروج لهنا كل
1: الله.
2: حاجه يبنيها فوق اللي سيئ الاخرى اكي. تمام. فيوري فيك كيفاش تتعامل. فانت لهنا تلزم الخلوات والجوامع هذه كيفاش نوصلوا لها. الانسان نحن عندنا في مشكله واحده اخرى في قضيه الخلوه، اعتزل ما يؤذيك. راهو العزله عندها اداب، اي حكينا عليها شويه. العزله عندها اداب انه الانسان اذا اعتزل، طبعا نحن هذا الزمان ما هو زمان عزله،
1: ليه ما تقدرش اصلا.
2: انت لهنا عندك حياه وعندك اصغار وعندك خدمه وعندك مصالح ناس ومصالحك وكذا. تمام. فهذه اللي انت خاصه انا مع ناس تلقى ناس اللي تغشش يسبوه برشا ناس، يترك الفيسبوك مثلا تلقى ولا فلان ما يعجبوش تصرفه تلقى يبداو يتكلموا ويسمع فلان قال فيك حاجه يهز خشمه ما عادش يكلمه. لا نقول له لا مش معاش كلمه تقطعش ارحامك، لكن اضبط اضبط يكون عندك ميزان شرعي.
1: تمام.
2: والله في نهايه المطاف والله يا شيخ فلان جني قال لي راه فلان قال فيا كذا وكذا، يعجبك هكا على قدر ما عملت معاه. صح. على قدر ما عملت معاه رقم واحد، ماكش انت اللي عامل معاه، انت مظهر خير لفضل الله عليك.
1: لفضل الله. رقم واحد. هذه خاصه كان نفهموها اكثر شيخ، لانه الانسان يرى انه هو سبب المنه ولا
2: لا لا ماكش سبب
1: انا اعطيتك ولا المزيه انا سبقتها لك.
2: هو فضل الله ورزقه اوصله من خلاله.
1: صحيح.
2: رضي الله عن ام المؤمنين عائشه، رضي امي الله رضي الله عنها، كانت الدنانير او الدراهم اللي باش تجعلها للصدقه كانت. صحيح. تمسكها تحطها في المسك،
1: مسكه وعطر
2: فهمتني. فسالوها قالوا لها لما يا أم المؤمنين؟ قالت تلك أموال أضعها في يد الله. يعني هي فقير قدامك يا أخي، يد الفقير هي يد الله.
1: نعم.
2: استغفر الله.
1: نعم. حاشا لله. نعم.
2: لكن هي ترجو بها الله تبارك وتعالى، فتشكر الله أن أوقف على أبوابها الفقراء حتى يقيمها في طاعة هو يحبها. فهي مظهر لصرف أرزاق الله على خلقه. فإذا تعامل الإنسان أني أنا راني
1: سبب الخير،
2: هنا راني يعني الحمد لله اللي ربي وفقني شكون يسمعني. فهمتني. انا بعض الطلبه نتاعي، مش بعض الطلبه، اكثر الطلبه نتاعي لما يبداو يقولوا لهم انما نصل الى الله باش ببعضنا البعض.
1: صحيح.
2: يعني انتم يعطيكم الصحه اللي وسعتوا بالكم وقعدتوا تجمعوا في ساعه او ساعتين، لو كانوا انتم ما فماش نبط ما نتكلمش.
1: صحيح.
2: مانيش انا صاحب فضل عليك. هو ربي اقامك غاديك ولك في ذلك منفعة، إنك تسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقامني أنا لهنا لأبين مراد الله من كلامه لك. قال ولزوم الخوى. نعم. في مسألة هذا يعتزل ما يؤذيك نكملوا هذه. رأوا العزلة مش أنك تبعد على أذى الناس
1: أو تبعد على الناس وتنعزل،
2: تبعد على الناس. يعني أداب العزلة في الإسلام فيها مسائل. الذي يعزل، النية التي تدخل بها إلى خلوتك ليس أن تبتعد عن الناس، وإنما أن تكف أذاك عن الناس.
1: أنت تكف أذاك،
2: أنت تكف أذاك عن الناس. لأنه الناس إذا تدخل معناتها كما قلنا نحن تقول والله أنا باش نقطع الناس وباش نسكر على روحي شوية وجوف فيغ دي ليميت مع الناس وكذا. والله علاش؟ والله خطر إذا يتهم برش. لا، هذه لن تستفيد منها.
1: هذه لن تستفيد.
2: أي ما توصلش. لكن الإنسان إذا دخل إلى خلوته يدخل إلى خلوته بنية تربية نفسه. أن يكف أذاه عن الناس. نحن في الكوفيد الله يعاوده. لما كانت شكون اللي يعزلوه يقول له حطه في بيته واحد.
1: اللي مشتبه به إنه مريضة والمريضة.
2: صحيح. اللي ضربوا الفيروس. تعزل نفسك حتى ما تعديش غيرك. تمام. حتى ما تضرش غيرك. فأنت توقف تقول أنا اعتزل حتى لا اضل غيري، وتداوي انت روحك. لانه لما تدخل بنيه اني انت المسكين وهما اللي ظالمينك، ها تدخل بنيه العجب. فيزيد يكبر معاك. هما ظالميني وانا ماني عامل لهم شيء. لا،
1: يدخل في
2: تدخل
1: بنيه
2: صحي، تدخل بنيه معناتها ونفسك منفوخ. لا، هضم حق نفسك وراجع نفسك في هذه الخلوه واجعلها بينك وبين ربك.
3: تكون لك صلة بينك وبين رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا خرجت للناس صحيح فإذا خرجت للناس خرجت وانت قلبك مفعم بالإيمان ومحبة رب العالمين، ومن أحب الله أحب خلقه.
1: يعني تجدد بها سلوكك، تجدد بها نيتك، تجدد بها علاقتك مع الناس، تشوف حاجات أخرى ربما تقول بالك أنا غلط،
3: بالك أنا مراجع حسابيتي
1: اللي مني ربما هكا علاش الناس تجنبني أو غيرها، بالك أنا هو السبب
3: مثلا. أنا أقول لك مثلا، برشا ناس تلقى مثلا لما أول مرة يقعد مع ناس تلقاهم هم يتكلموا وهو ينقز يعطي رأي، حتى انهم وهذا موجود منهم بس
1: صحيح موجود،
3: يقول لك فلان ديما يتكلم في كل شيء، يفهم في كل شيء. طيب تولي انت حتى اللي تقعد معاهم يقولوا ما يحبوش،
1: صحيح
3: يتلفوك مره من بعد يرميوا عليك كلمه انت ماكش فاهم، باش تحس انهم يؤذيوا فيك.

0: من اول جلسه كما قلت
1: صحيت متى اذن لك تتكلم فهمتي انت ضيف تمام فتقول لا نعدل سلوكي قد تكون هي سبب اللي هما تصرفوا معايا هكا لكن لما تدخل انت لخلوتك بنيه معناتها اذوني باش تقعد حياتك الكل ترى في روحك انت ما عملت حتى شيء وما غلطتش وهما اللي كذا طيب اسمع وجهه نظر اللي قدامك
0: صحيح
1: اسمع ليش هو عمل هكا هو راه يعدي الكلولة والثانيه ومن بعد باش يقول لك يعني افهم شوي يعني فهمتني فالإنسان إذا وجد جلسة مع نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا للعرض الأكبر وقف مع روحك
0: صحيح.
1: فإذا أنت قعدت مع روحك بهذه النية واتهمت نفسك وأصلحت بها ارتقيت بهذه النفس وتشبعت بأنوار الله تبارك وتعالى في قلبك فإذا خرجت للناس خرجت ناشرا لهذه الأنوار فصرت مع الناس وقلبك مع الله لأنك تتكلم بالله وقلنا قبل صرت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش به ولسانه الذي يتكلم به فصار كل شيء عندك بنور الله فستصير مع الناس شعلة أنوار
0: نعم كما أنت في كما الظاهر كما الباطن
1: أيوة لهنا ستكون مع ناس لهنا قال ولزوم الخلوات والجوامع إما أن تكون في خلوة عامة وإما أنت يعني عامة في حالك مع نفسك
0: مع نفسك
1: فتحاسب نفسك فيها فإذا كنت في الجوامع تكلمهم بمرضات الله تبارك وتعالى والجوامع إما عندها زوز معاني إما أن تكون في جمع من الناس
0: نعم
1: ولذلك سمي الجامع المسجد سمي جامعا إذا كان كبير لأنه يجمع الناس تمام فهو يرسلك كذلك إذا كنت في خلوتك طبعا هنا بما أنه كان نحكي على العمل فالعمل في الخلوة يكون بالنية لي ترد بالك من قضية سر الإخلاص فلا تعجب أنت في عملك وإذا كنت مع الناس في الجامع تحسن نيتك والزم الجامع لأنك في لزوم الجماعة رحمة ثم الشيطان ما يدخلش فيه ثم
0: الجامع شنو اللي بيشتلقى فيه
1: طبعا صلى الله عليه وسلم طبعا أنت الجامع شنو اللي بيشتلقى فيه مش تلقى فيه قراءة القرآن
0: صلاة
1: ذكر كل أنت في عبادة تخرج القهوة شنو مش تلقى
0: كما قلت القيل والقال
1: والسبان وكذا وفلان وعلان وكذا فيقول لك الزم الجوامع عليش لأنه نحن نقول مش قلنا في الخلوة أنه يحبس أذاه عن الناس طيب إذا كان في الجامع شنو بيش يعمل
0: فمش أذاه
1: تقريبا حتى لو كان فما شوية لكن ما هوش بيش يكون كيما البرة فيكون كذلك الجامع كذلك يكون الجامع كذلك لجام لك من الشيطان
0: لجان باش تضبط الأماكن اللي تمشي لها
1: بطبيعة حتى لهذا كل يدخل في تربية النفس الشيخ فكانوا يقولوا ما تمشيش البقعة الفلانية والبقعة الفلانية قلوا الزم الجامع يا إما الزم خلوتك مع نفسك تذكر ربك فإذا خرجت من الخلوة دخلت مع الجماعة فلتكن في الجامع فهمت الكلام؟ علاش؟ لأنه في الجامع عشان باش تلقى الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سيارة تتبع حلقة الذكر تمام؟ إذن هذا الذي سيكون مع نفسه لهنا في خلوة حابسها سيراجعها وسيعصيها وباش تتبين شنو الحاجة اللي هو فيها يتحظها غادي سيرتقي بشوية بشوية. لذلك الشيخ رحمة الله عليه البصيري يقول في البردة وخالف النفس والشيطان خالف النفس والشيطان ما نحن الشيطان باش يكون البر النفس باش يكون في الروح فبتي أعداءك ثلاثة نحن مش قلنا الأعداء ثلاثة النفس والهوى والشيطان فوش يقول وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فاتهمي لو كان جيت تنصح فيك فبتي رد بالك يعني إذا نفسك دخلت في عبادة قد تفسدها عليك يقول ولا تطع منهما خصما ولا حكما الخصم هو الشيطان والحكم نفسه فأنت تعرف كيد الخصم والحكم نعم البرد جميلة جدا
0: جميلة جدا إذا نفهم سيدك كذلك ونختم به هذه هكا حسب ما فهمت أنه كذلك لزوم الخلوات والجوامع أنه الإنسان يخلي نفسه عنده خلوة في حياته في يومه في وكذلك ما يخفلش أنه الحركة والجماعة والناس ومخلطة الناس
1: لما كنا نتكلم على وصية وحفظ الأنفاس العمر قصير جدا نحن شفنا نهار كيفاش نقسموا 8 شوية في الخدمة وكذا وكذا وكذا ما خرجوش منهم ساعة في النهار يعني ساعة نجعلها ساعة كاملة في 24 نجعلها لصلواتنا ولتسبيحاتنا ولقراءتنا لبعض القرآن،
0: حتى أنه الإنسان قد يتأمل يتدبر لأنه وجاء في القرآن الكريم
1: بيجيك من بعد جوال الفكر بيجينا قضية التأمل
0: في القرآن الكريم كي نقرأوا الآيات يعني كثيرة التأمل والتدبر والتفكر. يعطيك الصحة فضيل الشيخ، هكا نكون وصلنا لختام الحصة تاع اليوم. كان عندنا حاجة نكملوها إن شاء الله في الحصة القادمة. ربي يبارك لك إن شاء الله، زادكم الله فهما وعلما.
1: آمين يا رب.
0: آمين يا رب. تحية مريم فجاري، شيخ رمزي بن شيخة، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: السلام عليكم.
1: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: اللهم الطف بالتونسيات والتونسيين، وخول لهم الحياة الرغيدة والعيش الهنيئ، واجعلهم منارة يسعد بها العباد وتزهر بها البلاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم.

إذا داهمك الخوف وتوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة تثب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وجملكم بالصحة والعافية. أجمع الكثير من العلماء على أن للحكمة أثراً بعيد المدى في ضبط سلوك الأفراد والمجتمعات، فبالحكمة تتجنب مزالق الأقدام وتتوقى الأخطار في الحياة الخاصة والعامة. وما كانت الحكمة شأن فرد إلا أصاب النجاح والفلاح، ولا كانت خلق أمة إلا بسطت سيادتها على العالم وصار مجدها مسير الشمس. كذلك أجمعت تعاليم الأديان على اختلافها اعتبار الحكمة منحة من الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده، فمن أصاب من فضل الله علما غزيرا وتوفيقا في العمل وإصابة في الحكم فقد أصاب الحكمة والخير كله. يقول المولى جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق الله العظيم. مستمع الفاضل، استق الحكمة، لا يشغلك من أي ينبوع جرت يا مستقي، فشعاع الشمس يمتص الندى من فم النحلة ووحل الطرق. الحكمة عند أكابر الفلاسفة الأخلاقيين من القدماء أم الفضائل وملاك الشيم الإنسانية، والحكمة من أسمى الفضائل وأجلها، منها تصدر وإليها تعود. وجاء عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. قال حكيم لابنه يوصيه: إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام لم تبلغه سنك فيستثقلوك، ولا بكلام من هم دونك فيستحقروك. خير الدنيا والآخرة خمس خصال: غنى النفس، كف الأذى، كسب الحلال، لباس التقوى، والثقة بالله على كل حال. ومن جميل الكلام ما قاله لقمان لابنه يوما: يا بني، لا تضحك من غير عجب، ولا تمشي من غير أدب، ولا تسأل عما لا يعنيك. يا بني، لا تضيع ما لك وتصلح ما لغيرك، فإن لك ما قدمت ولغيرك ما تركت. يا بني، إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يفعل الخير يغنم، ومن يقول الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. قيل: إذا وجدتم الحكمة مطروحة على السكك فخذوها. حكي أن أحد الملوك خرج يوما للنزهة فلقيه أحد الحكماء فسأله عن أحزم الملوك، فقال الحكيم: الملك الحازم من ملك جده هزله، وقهر لبه هواه، وأعرب لسانه عن ضميره، ولم يخدعه رضاه عن سخطه، ولا غضبه عن صدقه. فقال الملك: علمني من حكمتك أيها الحكيم.
قال: صقلك لما ليس له جوهر من طبعه خطأ، وبذرك الحب في الأرض السبخة ترجو نباته جهل، وحملك الصعب فيما لا طائل تحته عناء. وقال الأب الحكيم لابنه الشاب: أدن مني يا بني، واسمع من أبيك كلاما يكون لك ذخرا وزادا وحلية في المحافل، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، إن تكلم عرف. يا بني، لا تقاطع محدثك ولا ترد عليه قبل أن تستوعب قصده مما يقول، ولا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. يا بني، إذا جلست فاعرف مقامك، وإذا تحدثت فانتقد كلامك، وإذا دعيت إلى الولائم فكن آخر من يجلس وأول من يقوم. يا بني، استغني عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. ولله در من قال: من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قلب الأحمق وراء لسانه، ولسان العاقل وراء قلبه. إذا أردت أن تعلم ما المروءة، أقول لك: المروءة أعزك الله وأحبك ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال أيضا رضي الله عنه وأرضاه في نصيحة قدمها له أستاذه وكيع، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأفهمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي.

مستمعي الحبيب، من سمع بأذنه كان حكيما، ومن أصغى بقلبه كان واعيا، ومن وعظ بفعله كان هاديا. أقول لك يا صاحبي، اجتنب 7 خصال يسترح جسمك وقلبك، ويسلم لك عرضك ودينك. لا تحزن على ما فاتك، ولا تحمل هم ما لم ينزل بك، ولا تلم الناس على ما فيك مثله، ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل، ولا تنظر بشهوة إلى ما لم تملك، ولا تغضب على من لم يضرك غضبه، ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك. وقال أحد الحكماء لابنه: يا بني، أوصيك 10 أشياء فاحفظها تسلم: لا تشارك غيورا، ولا تجاور جاهلا، ولا تساكن حسودا، ولا تناهض من هو أقوى منك، ولا تؤاخي مرائيا، ولا تكثر مجالسة النساء، ولا تصاحب بخيلا، واشكر ربك في العسر واليسر. أما الوصية 10 وبها سلامة صدرك: لا تستودع سرك أحداً.

أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
0: أحاديث نبوية.
2: أيها الأحبة، لنتأمل في هذه الصورة يوم واحد من حياة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لقد صحى من نومه قبل الفجر بيقين، وظلمة الليل لا تزال مخيمة على كل شيء. إنه عليه الصلاة والسلام يتحرك مع طلائع الصبح المقبل قائلا: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. انظر كيف يستقبل الحياة بترحاب وتفاؤل: الحمد لله الذي رد إلي روحي.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس ولا أشق بطونهم. رواه البخاري وأحمد.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
3: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

أباب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.

0: إن غيره أفلا تتقون.
1: صدق الله العظيم. من روائع التلاوات.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر.

لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسير.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك سبحانك سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا، وما أوضح الحق عند من هديته سبيلك. إلهي، فأسألك سبل الوصول إليك، ويسر لنا في أقرب الطرق للوفود عليك. قرب علينا البعيد، وسهل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون، الذين بلغتهم الرغائب وأنجحت لهم المطالب، وقضيت لهم من فضلك المآرب، وملأت لهم ضمائرهم من حبك. فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. فيا من هو على المقبلين عليه مقبل، وبالعطف عليهم عائد متفضل، وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف، وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف. أسألك ربي أن تجعلنا من أوفرهم منك حظا، وأعلاهم منك منزلا، وأجزلهم من ودك قسيما، وأفضلهم في معرفتك نصيبا. فقد انقطعت إليك همتنا، وانصرفت نحوك رغبتنا، فأنت لا غيرك مرادنا، ولك لا لسواك سهرنا وسهادنا، ولقاؤك قرة أعيننا، وإليك أشواقنا، وفي محبتك ورهنا، وفي رضاك بغيتنا وحاجتنا، وجوارك طلبنا، وقربك غاية سؤلنا، وفي مناجاتك أنسنا وراحتنا، وعندك دواء طلبنا، وبرد لوعتنا، وكشف كربتنا. فكن أنيسنا في وحشتنا، ومقيل عثرتنا، وغافر زلاتنا، وقابل توبتنا، ومجيب دعوتنا، وولي عصمتنا، ومغني فاقتنا، ولا تقطعنا عنك، ولا تبعدنا منك، يا صاحب نعيمي وجنتي، ويا مالك دنياي وآخرتي. إلهي، ألهمنا طاعتك، وجنبنا معاصيك، ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك. أثبت الحق في سرائرنا، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن، ومكدرة لصفو المنائح والمنن. إلهي، اجعلنا من المصطفين الأخيار، وألحقنا بالصالحين الأبرار، السابقين إلى المكرمات، المسارعين إلى الخيرات، العاملين للباقيات الصالحات، الساعين إلى رفيع الدرجات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على صفوة خلقك سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه عليهم من الله رضوان، فالصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا محب الفقراء والمساكين، الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين، الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين، الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. يا رب تقبل منا مناجاتنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم، أنت الكريم، وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سالما ويدا، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من وردا. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال

كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق

فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء

من اللهب إنها ترمي بشرع كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل

الأولين فإن كان لكم كيد فكيد.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

لا إله إلا الله الملك الحق الوهاب، لا إله إلا الله الستير اللطيف الحفيظ. أحسنت بالله ظني، أصبحت لله ضيفا، والله للضيف يغني. أحسنت بالله ظني أن يكشف السوء عني، يا عالم السر مني لا تكشف الستر عني. بسم الله وكفى، والصلاة على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. الأنبياء إلى أممهم عطايا، ونبينا صلى الله عليه وسلم لنا هدايا، يعني هدية. طيب ما الفرق بين العطية والهدية؟ العطية تكون للمحتاجين، والهدية تكون للمحبوبين. أهلا وسهلا ومرحبا بأهلي ودي، أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. سلام الله عليكم أجمعين، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوايا ومأواكم. قل أمين يا أحمد. إذن علمتم الآن من هو المخرج، إذن فيما يتعلق بي الصورة المرئية، وقولي أمين يا لطيفة حتى لا تغاري. إذن مع ثلتي في هذا الصباح نقول لكم دائما وأبدا، صباحكم أجمل بذكره، أجمل بالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فيا رب أسألك في هذا الصباح خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أسأل الله أن يفتح لي ولكم أبواب رحمته، وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب، وأن يجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. فيا ميسر كل عسير، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأصلح شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. قولوا جميعا آمين، وأنا معكم آمين. يوم مبارك أطل علينا، اليوم 25 من شهر صفر لسنة 48 و400 بعد 1000 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهذا اليوم أنا عندما قلت صلى الله عليه وسلم لم أشعر كيف وضعت يدي على قلبي، لكن شيء ما يجعل هذا القلب ينبض بذكره، لا ينبض هكذا، وينبض أكثر وأكثر عندما يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. تذكرت شيئا ما من الثقافات ومن المجتمعات، عندما يذكر إنسان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأتراك خاصة لما يضعون أيديهم على صدورهم عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي من العادات التركية التي تعود جذورها إلى زمن الخلافة العثمانية، أن المسلم إذا سمع اسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يضع يده على قلبه. ويقال، وهذا في تعبير رمزي جميل، أعيد، في تعبير رمزي جميل، أن قلب المؤمن يتحرك شوقا وحبا عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيمد يده ليطمئنه ويهدئ شوقه حتى يلقاه عند الحوض بإذن الله. طبعا قلنا هذه عادة ليست بسنة نبوية ولا واجب شرعي، بل هي عادة ثقافية تعبر عن المحبة والاحترام، انتشرت في بعض المجتمعات الإسلامية قلنا، ومنها المجتمع التركي. فاللهم اجعلنا من أحبابه، وارزقنا شفاعته، واملأ قلوبنا حبا له حتى نلقاه على الحوض. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. سأذكر لكم 16 عادة، إذا تركتها ستتغير حياتك أسرع مما تتوقع بإذن الله. العادة الأولى، اترك التسويف
سوف. كل يوم تؤجل فيه هدفك تؤجل معه نجاحك. ثانيا، اترك مقارنة نفسك بالآخرين. لكل إنسان طريقه وظروفه وتوقيته الخاص. ثالثا، اترك محاولة إرضاء الجميع، لأنك لن تستطيع ذلك مهما فعلت، فلا تخسر نفسك. رابعا، اترك التفكير الزائد في الماضي، تعلم منه ثم واصل طريقك. خامسا، اترك الشكوى المستمرة، ركز على الحلول فهناك يبدأ التغيير. سادسا، اترك الخوف من الفشل، فكل تجربة تمنحك خبرة تقربك من النجاح. سابعا، اترك تضييع وقتك على ما لا يفيد، فالوقت الذي لا تستثمره تخسره. ثامنا، اترك الأعذار، فالمسؤولية هي أول خطوة نحو الإنجاز. تاسعا، اترك العيش بلا هدف، فالهدف يمنح حياتك اتجاها ومعنى. عاشرا، اترك التعلق بالأشخاص الذين لا يقدرونك، فالعلاقات الصحية تقوم على التقدير المتبادل. النقطة 11، اترك الغضب، حاول أن تبتعد عنه، فالهدوء يمنحك رؤية أوضح وحكما أفضل. النقطة 12، اترك إهمال صحتك، فلا نجاح يدوم مع جسد منهك. النقطة 13، اترك التوقف عن التعلم، فكل معرفة جديدة تفتح أمامك بابا جديدا. النقطة 14، اترك جلد ذاتك بسبب الأخطاء، صحح الخطأ ولا تجعل الندم يعطلك. النقطة 15، اترك انتظار الوقت المثالي، فأفضل وقت للبدء هو الآن. النقطة 16 والأخيرة، تذكر دائما أنه أحيانا لا تحتاج إلى إضافة شيء جديد إلى حياتك، بل تحتاج فقط إلى التخلص من العادات التي تستنزف وقتك وطاقتك وثقتك بنفسك. فكل عادة سيئة تتركها اليوم تفتح مكاناً لعادات تصنع مستقبلاً أفضل. لذلك أحباب الكرام، التغيير الحقيقي لا يبدأ عندما تتمنى حياة أفضل، بل عندما تتوقف عن كل ما يمنعك من الوصول إليها. أيها السامع الكريم، أيتها الفاضلة، في زحمة الأيام ومع ضجيج الماديات ننسى أحيانا أننا أرواح تخوض تجربة أرضية وليس العكس. الروح لا تغذيها مناصب الدنيا ولا أوهامها، بل تتشبع من نفحة من أحسن كل شيء خلقها. حين تهدأ جوارحك وتسكن عن ملاحقة سراب الأسباب، يشرق في قلبك نور الفهم عن الله. حين تتصالح مع حقيقة أنك لله وأنك إليه راجع، تخف وطأة الدنيا على كتفيك، وتدرك أن كل ابتلاء لم يكن ليعذبك، وإنما كل ابتلاء كان ليهذبك. أعجبتكم؟ أعيدها، ابتلاء لم يكن ليعذبك، وإنما كان ليهذبك، بمعنى ليستخرج من أعماقك أجمل ما في روحك. حين تفاض الروح بالسلام،
بتغيير انعكاس العالم في عينيك، لا يعود للمظاهر سلطان عليك، ولا تهزك عواصف القلق من الغد، لأنك أدركت السر. فمن ملأ قلبه بالله أخرج الله من قلبه كل ما سواه. ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. يا صاحب الروح، يا صاحبة الروح، اجعل رحلتك فلكا يسبح في بحر التوحيد، وحصن قلبك بالتقوى، واعلم أن من جعل الله وجهته أضاءت له العتمة، وسخرت له الأسباب، وصارت حياتها كلها محرابا للحب والسلام. يا حامل الأمانة، لا تترك صندوق روحك رهين الغبار، ولا تجعل قلبك بيتا يطرق بابه كل عابر، بل اجعله روضة لا يدخلها إلا النور، ولا ينسكب فيها إلا الصدق. وتذكر دائما أن الرحلة قصيرة، وأن أنقى ما نلقى به الله هو قلب سليم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبحانه سبحانه سبحانه. هذه نفحتي معكم الصباحية الأولى، أختمها: حين ينام الناس يفتتح أهل الفجر يومهم على باب الله، فتسبق سجدة صغيرة ضجيج الحياة كلها، وتنزل في القلب بركة لا تصنعها الخطط. فما خاب يوم بدأ بالله، ولا أظلم قلب أيقظته صلاة الفجر. فاللهم اجعلنا من أهل الفجر، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أي والله، هدي القرآن الذي يهدينا ويغسل أرواحنا، فنقوف به ونطوف بفلكه، نتعلم لنا عودة. اسمعوا هذه الأنشودة يا أهل.

فلتكتب لي يا ربي أن القرآن هو دربي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا طريقة أن نمشي بالقرآن وأن نتخلق بأخلاق أهل القرآن. وهذه الكلمة وهذا الدعاء نقوله حتى نلقاه سبحانه وتعالى. لسنا بملائكة ولسنا بمعصومين، ولكن نشد بأيدينا، بأيدي بعضنا البعض، من سقط أو كاد أن يسقط نحمله ونواصل طريقنا بإذن سبحانه وتعالى. عسى أن نتخلق بأخلاق المصطفى الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، فتبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه، الشمس تخجل من أنوار طلعته، حارت عقول الورى في فهم معناه، من مثل أحمد في الكونين نهواه، بدر جميع الورى في حسنه تاه، محمد صلى الله عليه وسلم محمد، واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل على بركة الله ونختم إن شاء الله سورة المعارج الصفحة 69 بعد 500 و70 بعد 500. ومعنى من المعاني التي نذكر بعضنا البعض بها ونذكر قلوبنا، عندما يقول الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فلا أقسم، الحق سبحانه وتعالى يقسم بذاته العلية ربوبية وتصريفا على كمال قدرته على البعث والنشور. والمراد بالمشارق والمغارب مواقع شروق الشمس وغروبها في كل يوم من أيام السنة، إذ تتغير نقطة الشروق والغروب يوما بعد يوم بتغير الفصول. وقيل أيضا يشمل مشارق الكواكب والنجوم ومغاربها. أما حرف لا في بداية القسم هي زائدة لتأكيد القسم والرد على مزاعم الكفار في إنكار البعث. والمقسم عليه جاء بعد الآية في قوله إنا لقادرون، على ماذا؟ على إهلاكهم والإتيان بمن هو خير منهم. إذن معنى من المعاني الجليلة. هناك من لا يفهم معنى لا، وليس لا إذن معنى النفي ولكن تأكيد، وهذا الحرف إذن زائد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فينا دائما وأبدا التأمل والتفكر والتدبر لما نقرأ، وليست الحكاية في قراءة صحيحة فصيحة من دون وعي، من دون فهم. فالتدبر يجعل الحفظ كما ذكر في التفسير، وخاصة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، يمثل 80% من الحفظ. إذا فهمت بإذن سبحانه وتعالى تستقر الآية 80%. نعود إن شاء الله ومع الآية 36 ونواصل على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين.

على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم.

يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدقت يا الله، آمنا بالله وباليوم الآخر، هكذا نكون قد أتممنا إملاء سورة المعارج، ونسأل الله أن يقبلها منا وأن تكون شاهدة لنا لا علينا، لنا عودة إن شاء الله. اللهم آمين. اذكروا الله يذكركم.
1: من القلب، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم السباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بسم الله.

0: الله الله الله، قلبي على بابك سجد يدعوك يا الله. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، والطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخر الأصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. ما أجمل الحديث عنك يا الله، والجمال كل الجمال إذا كان الحديث من عبد أكرمه الله بعلم والمعرفة، ولا زال هذا العلم يأخذه المتفوه من العلماء. لذلك أحيل هذا المجال إلى من أكرمنا المولى سبحانه وتعالى في هذه الفترات بين حين وحين، أن نتحدث معه ويحملنا إلى عالم أرحب من هذا العالم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ الناصر جميعي.
1: وعليكم السلام، جوزيتم وحييتم أستاذة، ورحمة الله وبركاته، أنعم الله عليكم بالخير واللطف والمسرة، وجوزيتم خيرا حقيقة على ما تفضلتم به من فيوضات صباحية معطرة حقيقة ودا وورد ووردا كما يقال، بخصوص رحمة الله ورأفته وتودده، وهو الودود الرحيم
0: سبحانه. إذن هو السؤال الذي سأطرحه لكم أستاذنا والإمامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم بالعلم النافع مع التقوى.
1: أمين جمعاً إن شاء الله.
0: أمين. حدثني إذن شيخنا وحدثنا عن رحمة الله. نعم،
1: جزاكم الله كل خير. وقبل البداية سلام متجدد جديد
0: سلام
1: لكل المستمعين والمستمعات، ما وصل صوت إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، وشكر موصول على هذه الاستضافة، وإن لم أعد ضيف الأستاذة بل فرد في أسرة في خير ومودة، بوركتم وجوزيتم. وحقيقة الحديث عن رحمة الله لا تسعه مداد البحور، وقد ساقت كل خلقه من حيث السعة والامتداد والشمول، وهو القائل إذا في محكم التنزيل: ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله، يعني الخلائق كلهم برهم وفاجرهم كما ورد في التفسير، محسنهم ومسيئهم، ما أيسر هذه الرحمة وما أقرب هذه الرحمة وما ألطف هذه الرحمة. رحمة الله ما أسهلها وما أيسرها أيضا، يكفي أن يرتفع طرف إلى السماء يا رب، دمعة انحدرت بانكسار يا رب، أيد تبسطها لتطلب يا رب، فإذا الرحيم الودود اللطيف لبيك عبدي غفرت لك ما على ما كان منك. سبحان الله أستاذة، كان هذا بحق سياق خطبة الجمعة منذ يومين، سياق الرحمة وسياق الغفران. وإن المؤمن سبحان الله بشر كأي بشر، فيه القوة وفيه الضعف، فيه النقص وفيه أيضا الكمال، فيه الخيرات، أو لنقل منه الخيرات ومنه الزلات ومنه، ولكن يختلف عن الكافر فيما يختلف أن قلبه معلق بربه، يتذكر إذا نسي ويدعو إذا تعثر، وماذا أيضا ويعود إذا أدبر، ويطمع بانكسار في هذه الرحمة. تعتريه لحظات ضعف ولكن يستفيق، يؤوب، يندم. واذكر ربك إذا نسيت، يعود وقد أشرق إيمانا وزاد طمعا بما عند الله من رحمة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أين المهرب إذا ادلهمت الخطوب؟ أين الملجأ؟ أين الوجاء؟ فين الحماية والاحتماء؟ إلى رب كريم رؤوف رحيم، يغفر الذنب ويقبل التوب، يغفر الزلات ويطمئن الحيارة. الذين سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا آب وعاد المسيء وجد إن شاء الله باب القبول مفتوحا، باب الخير على مصراعيه، باب العفو قريب ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما أبلغ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله، معروف هذا الحديث ومتداول على الألسن، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحان الله، تلك الرحمة جزء من 100 من رحماته تتراحم بها الخلائق حتى لا ترفع الدابة أخفافها عن صغارها لكي لا تطأها. بجزء من رحمته ينزل الغيث.

0: وحي يا موسى مضى القضاء إنها عقيم، بمعنى صدر الحكم، ما عادش في صال، ما عادش جدال. أي بعد سنوات قليلة اعترض موسى إذن عليه السلام المرأة وهي تسحب طفلا، فقال من هذا؟ قالت هو ابني. قال عجبا في مناجاة موسى لربه، يا ربي لقد قلت إنها عقيم. قال المولى تبارك وتعالى: أقول عقيم وتقول رحيم، أقول عقيم وتقول رحيم، فغلبت رحمة قضائي.
1: الله أكبر.
0: يا سبحان الله، ألا يستحق الرحيم أن يشكر؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا يستحق المنعم أن نستحي منه حق الحياة ونعبده حق العبادة ونشكره حق الشكر؟ لنا نرجع أستاذتي الكريمة إلى تلك الأبيات الخفيفات الطيبات الرقيقات: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا الشمس والبدر من آيات قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، والطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت نجاه، النمل تحت الصخر صخرة الصماء قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه.
1: سبحان الله، جميلة هذه الأبيات وما أجملها عندما استمعتها منكم. يعني
0: جزاكم الله كل خير. ما زال في الوقت متسع؟
1: نعم نعم، ثلاث دقائق لديك.
0: نعم جزاكم الله كل خير وجوديتم وبوركتم يعني. ولكن ردوا بيننا إخوان المستمعين، هل الرحمة مشروطة أم مقيدة أم مطلقة؟ هذا موضوع مجاله واسع، ولكن فقط نذكر بالآية الكريمة التي انطلقنا بها: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الأعراف. آهن يا راجي رحمة الله، كن على يقظة ليغلب صلاحك فسادك، لينتصر يقينك على حبائل الشيطان وأصحاب السوء وخطرات الهوى، لينتصر على فلتات اللسان. الطمع في رحمة الله لا يعني التمادي أستاذة، لا يعني الاستهانة، لا يعني الإيغال في المحارم، ولكن تعني حقيقة طمع في رحمة الله مع الخوف والرجاء. كن حالك كحال المؤمل، وأيضا العامل المجتهد المحتاط المتقي اليقظ. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، وهذا العمري في القياس غريب، لو كنت تحب إلهك كنت أطعته، إن المحب لمن يحب قريب.
1: الله الله الله، نعم
0: نعم،
1: ما شاء الله.
0: جوزيتم وبوركتم، هذا فيما يتعلق بهذه الرحمة القريبة، وما ألطف هذه الرحمة وما أبلغ هذه الرحمة. وكما قلنا، والله طريقها يسير، طرف يرتفع إلى السماء بخشوع وانكسار يا رب، دمعة انحدرت بانكسار وذل يا رب، أيد تبسطها في جوف الليل لتطلب يا رب. فإذا الرحيم الودود اللطيف العليم بعباده: لبيك عبدي غفرت لك على ما كان منك. أتذكر إذن أبي ذر الغفاري ذلك الحديث الذي يرويه، عندما قال صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله ومات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقاله أبو ذر: إذن أفإن سرق وزنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى برغم أنف أبي ذر، عندما رددها مرار. وهذا ليس طبعا استهانة بعقاب الله وشدة الله، فهذا الطمع إذن في رحمة الله يكون مقترنا وجوبا بالخوف منه وطاعته وحسن عبادته.
1: سبحانك سبحانك سبحانك. تذكرت كلمات قالها الإمام الشعراوي رحمه الله، وهي يعني في سياق دعاء، كان يقول: اللهم أنت رب كل شيء ومالك كل شيء، أسألك بكل شيء وأنا شيء، فاغفر لي كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.
0: آمين يا كريم.
1: شكرا
0: يا
1: على ما أفضتم به إذن أستاذنا والإمام والخطيب بعين دراهم. الناصر أجمعي، لنا عودة دائما وأبدا معكم إن شاء الله. بارك الله فيكم.

0: جزيتم الجنة ورزقكم الله رحمة من رحماته حتى تستجمع 100 رحمة نتعامل بها في جنته يا رب
1: اللهم
0: العالمين.
1: آمين يا كريم.
0: اللهم آمين. في أمان الله ويومك مبارك. أحبابنا الكرام، إن شاء الله تمام الساعة 8 الآن، ونواصل ونتواصل مع بقية ضيوفنا وبقية الأركان، تابعونا.

0: سلامي إلى قمر المدينة طه، سلامي إلى الحجرات حين تراها، سلامي إلى باب السلام وعنده مرغ خدودك في كريمي ثراها، وقل يا رسول الله، يا رسول الله جئت بما ترى، روحي تهيم ووجدها أعياها، يا ربي بالمختار عجل زورة فيها نزور المصطفى ونراها. قل أمين شيخ جمال.
1: أمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصل اللهم عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى وفي عليين يا رب العالمين.
0: اللهم أمين أمين يا رب العالمين. يا ربي صلي على سيدنا محمد عدد حلمك بعد علمك، وصلي على سيدنا محمد عدد عفوك بعد قدرتك يا رب العالمين. حدثني عن الحبيب محمد شيخ جمال.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحية طيبة من مدينة خربة. اللهم يا ربي ارزقنا يا ربي بارك فيك، ارزقنا يا ربي صحة النية وصفاء الطوية، وارزقنا يا ربي الإخلاص في العمل يا رب العالمين.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
1: في الحقيقة اليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن الرسول القائد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الرسول القائد،
0: نعم.
1: يعني قد حز في نفسي يعني في فترة معينة في بعض إحدى القنوات أنه البعض يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول إنه يعني يصلي بالناس ثم ينزوي في زاوية ليتعبد، ولهذا غير صحيح، لأنه لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد بلا منازع أعظم شخصية قيادية في التاريخ، حيث جمع ببراعة النادرة بين الرسالة السماوية والتي كلفه الله بها وبين القيادة السياسية والعسكرية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، فقد نجح صلى الله عليه وسلم في تحريك الناس نحو أهداف وقيم سامية، استطاع بصفاته القيادية تغيير البشرية وبناء أمة قوية وتكوين حضارة مترامية الأطراف فيما بعد امتدت يعني من الهند شرقا إلى الأندلس غربا، يعني حول أمته من رعاة غنم وإبل إلى قادة أمم، ولولا أنهم انغمسوا في ملذات الدنيا وانشغلوا بالتناحرات والصراعات على الحكم بين وما إلى ذلك لبقوا إلى الآن يقودون العالم. يعني كان صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورب أسرة ومصلحا اجتماعيا وقائدا سياسيا محنكا، وهذه كلها يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الصفات التي حباه الله بها. يعني من هذه الصفات التي هيأته وجعلته أكبر يعني وقائد يعني في على مر التاريخ بشهادة المسلمين وغير المسلمين. أخت أسماء، يعني أول هذه الصفات التي اتفق عليها الجميع المصداقية، يعني كان حتى قبل أن يكون نبيا كان الصادق الأمين، ينادونه بالصادق الأمين، صادق مع الله وصادق مع الناس، وهذا ما جلب له احترام ومحبة أصحابه يعني، والذين كانوا على استعداد دائم أن يفتدونه بأرواحهم. يعني ففي الهجرة النبوية نام علي بن أبي طالب في فراشه ليوهم المشركين مشركي قريش أنه ما زال أن الرسول ما زال نائم، وكادوا يقتلون علي ظنا منهم أنهم سيقتلون الرسول. وفي معركة أحد لما أحاط المشركون بالنبي من جميع الجهات وصوبوا سهامهم نحوه صلى الله عليه وسلم، تصدى أصحابه لها بأجسادهم، ومن بينهم امرأة اسمها يعني نسيبة بنت المازينية بنت عمارة أم عمارة، لقب بأم عمارة، وقفت بينه وبين المشركين وتصدت لسهام المشركين حتى أغمي عليها، يعني أصيبت بأكثر من 80 يعني جرحا في جسدها وأغمي عليه، ولما أفاقت سألت كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن زوجها وأبنائها يعني كانوا في المعركة ولم تسأل عنهم، ولكن سألت عن رسول الله، حب يعني للرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه لا يقدر. يعني الصفة الثانية هي القدوة الحسنة، ويعني كان صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في كل شيء، في سلوكه، في أقواله، في ابتسامته الدائمة، في حديثه يعني الكلمة الطيبة، في كل شيء، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا في سورة الأحزاب. لا. يعني وصفة القدوة أفضل أسلوب يمكن أن تتجسد به القيم السامية في المجتمع، مثل العدل والحلم والتسامح. لا. مع الحزم والجدية بالطبع. يعني ثالث، هذا باختصار شديد لأننا تحدثنا عن القدوة قبل ذلك في حصة السابقة، والصفة الثالثة الحكمة في استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي. يعني فمن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه رغم حبه لأصحابه إلا أنه يعني أحيانا يخصي البعض منهم من تولي بعض المهام. مثال ذلك أبو ذر الغفاري، يعني من أوائل الصحابة في أعلان إسلامه، لكن رغم ذلك قال: يا رسول الله ولني، أي أعطني مسؤولية قيادية. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرئ ضعيف، لا تولين على اثنين ولا تحكمن في مال. رغم أن أبا ذر أمين ويشهد له الجميع بالتقوى والورع وما إلى ذلك، يعني وكل الصحابة يشهدون بذلك، ولكن هذه الصفات لا تكفي للقيادة ولا تكفي لتولي المناصب. فليست بالمحال المناصب والتولي المهام والمسؤوليات ليست بالمحاباة أو أي شيء. فقد كان صلى الله عليه وسلم على معرفة تامة بقدرات أصحابه، فيعلم ما يتناسب معهم ويقدر كفاءاتهم. فحين بعث السفراء ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى اختار أصلحهم لذلك، لتلك المهمة، مثل مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبو موسى الأشعري. وحين اختار المجاهدين وقادة المعارك عين أناس آخرون صحابة يعني من نوع آخر، مثل عمرو بن العاص وأسامة بن زيد وخالد بن الوليد وجعفر بن عبد الله، وكذلك عبد الله بن رواحة يعني مراعيا في ذلك مواهبهم وكفاءاتهم، يعني لا تدينهم وزهدهم فقط. فكان صلى الله عليه وسلم فقيها وحكيما في ترتيب الأولويات مع من يقودهم. يعني أبرز مثال ظهرت فيه براعة وحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم القيادية هو الهجرة النبوية. أبرزت أنه القائد الذي يخطط ويتحدى الصعوبات ويستشرف المستقبل ويوزع الأدوار، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتصرف بعفوية، بل كانت قيادته تعتمد على تخطيط محكم وعميق وحذر ومدروس وحكمة، يعني في اتخاذ القرارات. اختار أبو بكر ليكون رفيق الطريق، وهو أعقل أصحابه يعني وأكثرهم حنكة ووفاء. واختار عبد الله بن أبي بكر ليأتي بالأخبار من قريش، وأسماء بنت أبي بكر لتمدهم بالطعام والشراب، وعامر بن فهيرة ليمحو آثار الأقدام بغنمه، وعبد الله بن وريق دليلا في الطريق رغم أنه غير مسلم آنذاك، ولكنه خبير أمين. يعني حين وصل صلى الله عليه وسلم أتم بالضبط، يعني محكمة ومدروسة. يعني وحين وصل لم يبدأ في يرفع رأسه بغرور أنهم يستقبلونه وما إلى ذلك، وإنما يعني واصل في تخطيطه. فأول ما بدأ به إقامة المسجد ليكون مقرا للعبادة، وشارك صلى الله عليه وسلم في بنائه. ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار لتوحيد صف الأمة بالمحبة والتعاون والوفاء والإخلاص وما إلى ذلك. ثم وضع فكر في الآخرين، فوضع صحيفة المدينة التي تعتبر دستور، يعني في هذا يصلح حتى لكي يدرسه اليوم القادة وما إلى ذلك، لينظروا كيف ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس يعني مختلفين، يعني مسلمين يعني مهاجرين وأنصار ويهود ومشركين وما إلى ذلك، ألف بينهم بهذه الصحيفة صحيفة المدينة.
0: نعم.
1: يعني لذلك أخت أسماء أني أختم يعني فأقول لا أبالغ إذا قلت أن تخلف المسلمين اليوم هو نتيجة بعضهم عن هذه السيرة، عن هذه السنة النبوية وتقليدهم الأعمى للغرب في القشور فقط. فلو يعني فلو كنا اليوم حريصين على تتبع سيرته وسنته لجعلنا دراسة السيرة والسنة النبوية فرض عين على من في مناهجنا التعليمية، خاصة الشباب المتعلق بنجوم الغناء والكرة والسينما ويجهلون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد العظيم، يعني له الصفات العليا التي أثنى عليه الله سبحانه وتعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم يا رب انفعنا بسنته وسيرته يا رب العالمين.
0: اللهم أمين. لفتة كريمة جدا، بارك الله فيك. وأختم بكلمات شيخ جمال أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث هو الصادق الأمين كما تفضلتم به، ولكن هناك استفهام مؤلم يذكر في اللغة العربية، استفهام موجع عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أو مخرجيهم.
1: نعم.
0: لماذا؟ نعم. لماذا يعني لماذا سيخرجونني؟ يعني من الفتاة التي ذكرها أحد الصالحين يقول لن نجد استفهاما أكثر وجعا من هذا أو مخرجيهم، لأن الكثير سيكرهونك لمميزاتك لا لعيوبك. نسأل الله سبحانه وتعالى. الله يحفظك. لفتة
1: لا كريمة. يحبون الحق، لا يحبون الحق
0: والله. أي والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا هذه الشمائل فينا حتى نواكب إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين.
0: في أمان الله شيخ جمال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ربي بارك فيك. من أهل قربة، تحياتي لأهل قربة ولكل سامع كريم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. أحبابنا الكرام، فاصل إن شاء الله ولنا مداخلة أخرى، انتظر.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العرب والعجم. خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب. خير النبيين لم يقرن به أحد، وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما لا ينحصران عددا ولا ينقطعان أبدا. صلي عليه شيخ عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليك والتسليم يا رسول الله.
0: اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. هذا الصوت يأتينا من أرض قفصة الأبية مع شيخ عبد الجليل الفاسي. تأتينا هذه النفحات الصباحية حتى نتذوق مع بعض حلاوة الإيمان، فكيف يكون هذا اللسان وهذا القلب في تواطئهما مع بعض يتذوقان هذه الحلاوة؟ أترك المجال لكم شيخ عبد الجليل، فلتتفضلوا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا مجددا بكل مستمعي ومشاهدي قناة إذاعة زيتون القرآن الكريم، هذا المنبر المبارك، هذا المنبر الجميل، كيف لا، وقد افتتحت به أختنا الفاضلة أسماء هذه الصلاة العطرة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من البرنامج كما تعلمون هو اسمه مواعظ الحبيب صلى الله عليه وسلم. اليوم أختنا أسماء الموعظة ليست بعيدة عن المواعظ السابقة، وكل مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم تدور في فلك رفع همة المؤمن وتعلقها بالله سبحانه وتعالى. فما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يعد من جوامع كلمه أيضا عليه الصلاة والسلام، وهذه الحديث اللي تبتدأ بالعدد كما أشرنا سابقا، فيه إشارة لتسهيل الحفظ ولتأكيد وجلب انتباه السامع. فيقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي الحديث الزيادة ونقص في رواية أخرى: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان بدون بهن، هكذا. فهذا الحديث في الواقع عندما يبدأ بهذا اللفظ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قبل ما نتعدوا للثلاثة ذوما، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغات يعني اللغوية في الحديث. فيقول فيه من كن فيه، وهنا إشارة فيه للعمق، إشارة إلى أن تكون هذه الصفات في عمق النفس البشرية مصبوغة هكذا فيه، ما هيش مجرد عابرة أو صفة هكذا. وكذلك لفظ وجد فيه نوع من الشعور والإحساس، يعني إنسان يشعر بالشيء، وجده يعني يشعر بوجوده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلاوة الإيمان. الحلاوة عادة هي محل، هي معنى فيها إشارة مستعارة من رمزية أو مجاز، تعبير مجازي عن التذوق، والتذوق على أن يكون بحاسة اللسان، ليس كذلك؟ ولكن هنا أشار صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقول أن فعلا للإيمان حلاوة، كما يتذوق أحدنا الطعام وكيتذوق أحدنا المأكولات وما تشتهيه باللسان وبالفم، فهذا للإيمان أيضا حلاوة إن تذوقها فعلا حقيقة، وهذا تعبير مجازي رائع جدا. نعم. إذن ما هي هذه الثلاث سادة المستمعين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحصة هذه أو هذا البرنامج أحكينا على الجنة وكيف نضمن له هذه ست، ثم الحصة الماضية أعطانا صفة أو صورة من الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا بأعمال إلى الجنة. اليوم نحن على موعد مع موعظة في غاية الدقة، وهي أهم شيء في المؤمن الذي يطمح في الجنة، وحتى تتحقق فيه تلك الست التي يجب أن يضمنها، وحتى يرغب عن يعني يعني في الآخرة، ويكون الآخرة الجنة هي خير له من الأولى كما الحديث الماضي. فيقول في أول هذه الموعظة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويقول أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويقول أيضا أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
0: نعم،
1: هذه الثلاثة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة الحال سنتناولها بالتفصيل بعد قليل.
0: نعم.
1: وما ورد في شأنها وما يدعم ذلك من أحاديث ومن قصص من واقع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذه الأشياء هو في يعني بمرتبة المربي الذي دأب على تزكية نفوس الصحابة، وكيف رسخ وأرسى هذه المبادئ الثلاثة اللي بعض علماء أختنا أسماء يعدوا هذا الحديث أنه يعني قاعدة من قواعد الإسلام، هو قاعدة مهمة جدا لأنها تؤسس للعقيدة وتؤسس لمسائل بدأ بها المنهج الإلهي في بداية هذه الدعوة. ناهيك أن الإسلام لم يبدأ كما هو معلوم بالفرائض وهذه الشعائر التعبدية، ولكنه بدأ بالجانب هذه العلاقات الحب، تحدث عن الحب في المرء بين الناس، وتحدث عن الحب لله ولرسوله، وهو ما بدأت به الرسالة المحمدية. قبل 10 سنوات المسلمون لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون ولا شيء إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اللي يميز هذا الحديث وهذا التوجه، حتى نعلم أنه في الغالب نحن نتوهم أن كثرة العبادات وهذه المفروضة هي التي تثمر يعني في مشاعر في النفوس. هذا لا ينكره أحد، ولكن المنهج السليم الصحيح هو أولا أن نؤسس في النفس البشرية هذه المشاعر، ونوجد هذه المشاعر كما فعل النبي وكما فعل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم 40 عام، كانوا يكنون له التقدير والاحترام، يسمونه بالصادق الأمين، ولكن لم يكونوا يحبونه لأنه كان يتيما، كان فقيرا، كان. لكن كيف نشأت هذه المحبة في 10 سنوات فقط قبل الهجرة أو قبل فرض الصلاة؟ نشأت المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال معاملتهم وعلاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العلاقة مهمة جدا لنا نحن اليوم، يجب أن نبحث عن حب الله وحب رسوله في قلوبنا كمنطلق أولي. لا بد أن نرسخ هذه العقيدة. من أجل ذلك إحنا نقول هذا لا يكلفنا شيئا عندما نعلم أبنائنا وبناتنا وأهلينا وشبابنا أنهم يحبوا الله ورسوله أولا منذ البداية، نعلمهم أنه يحب الله ورسوله أكثر من أي شيء في الحياة. ثم تأتي بعد ذلك الاستئناس بالفرائض، حتى لأن كيف لنا أن نطيع الله ورسوله ونحن ليس لدينا علاقة بالله ورسوله؟ كيف لنا أن نخفي عند الحدود؟ كيف لنا أن نمتثل لقوله صلى الله عليه وسلم ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحن لا نعلم عن هذا الرسول شيئا؟ لا يمكن. لا بد من دراسة السيرة وتعليم السيرة للصغار وتحبيبهم في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا، لأن في علم البرمجيات يقول لك المشاعر هي التي تدفع إلى السلوك. فما لم تنشأ مشاعر دافعة، تنشأ الدافعية الذاتية، لا يمكن أن نمر لمرحلة السلوك اللي هي عندنا العبادات وغيرها. هذا إن شاء الله سنتعرض إليه أختنا في الحصة الثانية من هذا البرنامج. نعم. بكل تفصيل إن شاء الله تعالى.
0: ربي بارك فيك شيخ عبد الجليل الفاسي. إذا مع هذه النفحة الأولى في حديثه عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، موعظة من المواعظ، وفعلا كلمة أو هذا العدد 3 هام جدا حتى يستقر كل رقم وعدد ويثبت في القلب بإذن سبحانه وتعالى. فيا رب حبك نسألك، وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم نسألك، وتقر في قلوبنا كلمة الآن يا عمر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أحبابنا الكرام، لنا عودة إن شاء الله مع الشيخ عبد الجليل، والآن مع النشرة الجوية.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بمن التحق بنا في هذا التوقيت، والتحية جد وخاصة للزميل الفاضل بلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحك أجمل خويا بلال.
2: السلام عليكم أختي أسماء، صباح سعيد ليك وكيف مسمعي إذاعة الزيتون.
1: الله يبارك فيك. إذن الطقس جميل.
2: طقس جميل، هي الحقيقة طقس جميل، طقس مستقر.
1: الله الحرارة. نعم.
2: بالنسبة لي هذا اليوم الأحد إن شاء الله طقس مش يكون معناتها عامة قليلة سحب، حالة استقرار نعيشها معناتها هذا اليوم وكذلك معناتها حتى الأيام القادمة. اليوم فقط معناتها في المناطق الغربية الوسط محليا الجنوب، خاصة ولايتي قصة والقصرين، إمكانية لظهور خلايا رعدية اللي مش تكون معناتها مصحوبة بأمطار، من ناحية الفاعلية تكون فاعليتها ضعيفة لغير. الرياح اليوم تكون من القطاع الشرقي، سرعتها تكون ضعيفة لما تطلع على أغلب مناطق البلاد، تتقوى نسبيا خاصة في فترة ما بعد الظهر قرب السواحل. بالنسبة لحالة البحر يكون متموج بخليج الحمامات وقل الإثارة ببقية السواحل، يعني حالة البحر ملائمة لممارسة الأنشطة البحرية دائما مع ملزمة الحذر. ودرجة الحرارة في نفس المعادلات اللي سجلناها يوم أمس، تتراوح القصوى لهذا اليوم بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محلي خاصة في الجنوب الغربي. يوم غد الاثنين إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، يتواصل الاستقرار في حالة الطقس إن شاء الله. طقس عامة صافن إلى قليل سحب على أغلب المناطق، مع تواصل كذلك هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي تكون غدوة قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشمالية، وضعيفة إلى معتدلة من ناحية السرعة ببقية المناطق. حالة البحر غدا يكون مضطرب بالشمال وقليل إثارة ببقية السواحل، ودرجة الحرارة تشهد ارتفاع طفيف من درجة إلى درجتين لا غير مقارنة مع هذا اليوم. تتراوح القصوى اليوم الغد بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية الشرقية وكذلك المرتفعات الغربية. بالنسبة لبقية الجهات تكون بين 37 إلى حدود 42 درجة، وتصل أقصاها إلى حدود 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيل محليا. وكما قلنا معناتها يتواصل الاستقرار هذا إن شاء الله ثلث أيام الأسبوع القادم إن شاء الله إلى حدود يوم الجمعة، مع درجة الحرارة اللي تبقى في نفس المستويات أكثر شوية بدرجة إلى درجتين أقل شوية معناتها إلى حدود معناتها نهاية الأسبوع.
1: إن شاء الله ربي يلطف بينا بحال بلادنا إن شاء الله. اللهم أمين. أوقات الصلاة لو تفضلت.
2: صلاة الظهر اليوم تكون إن شاء الله ابتداء من الساعة 12:32 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 4 بعد الظهر 12 دقيقة، غروب الشمس يكون هذا اليوم يكون في الساعة 7 مساء و18 دقيقة، وصلاة المغرب تكون في الساعة 7 مساء و20 دقيقة، صلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 8 مساء و56 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 3 صباحا و54 دقيقة، وشروق الشمس إن شاء الله في الساعة 5 صباحا و32 دقيقة.
1: بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظين والمداومين على
2: أمين.
1: شكرا خويا بلال الحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، كانت هذه الكلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الراحة والأمان والسكينة والطمأنينة في قلوبنا. تمتعوا بإذن سبحانه وتعالى بالبحر لمن إذن هو قادر أن يذهب طبعا، ونسأل الله دائما وأبدا أن يجعل الحذر، نسأل الله فعلا أن يجعل الحذر في آبائنا وأمهاتنا من حيث التواصل مع أبنائهم، ولا نترك الأبناء دائما وأبدا مع الأصحاب يخرجون، لا لازم إذن المكالمات بين الفترة والفترة للإطمئنان. بالله عليكم إذن الجسد سنسأل عليه، وهذه نفسية، وكل من أكرمه الله بالذرية الصالحة. اللهم الأمن والأمان يا رب العالمين في بلادنا وخارج بلادنا في أرضك يا رب العالمين. ابتهال إن شاء الله أحبابنا الكرام، ونعود إليكم.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون من بركاتها صلاح الحال، ومن نفحاتها حسن المآل، وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. عودة إن شاء الله مع الشيخ الجليل عبد الجليل. جميل هذه الجليل والجليل. إذن سبحان الله، عبد الجليل الفاسي مباشرة من أرض جابس، عفوا من أرض قفصة. أحبابنا كثر، وما أجمل الحديث عن الأحباب، وما أجمل الحديث عمن أحبه الله وطلب منا أن يجعل هذه المحبة تبعا لمحبته صلى الله عليه وسلم. فأهلا ومرحبا بكم مجددا شيخ عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ومتتبعي قناة الزيتون.
0: نعم،
1: القرآن
0: إذاعة
1: الكريم.
0: الزيتونة. نعم، ربي يبارك فيك.
1: إذاعة الزيتونة.
0: الله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك فيك. إذن ومع هذه الموعظة الجليلة للحبيب صلى الله عليه وسلم، لو ذكرتمونا بهذه الموعظة لمن التحق بنا، ولكم مني كل الفضل.
1: نعم، وهو كذلك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن الحديث الذي يرويه أنس بن مالك يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدعونا إلى مسألة مهمة جدا. الإيمان إخواني وأخواتي، الإيمان هذا هو الذي حقيقة هو الدرجة التي تميز سائر الناس ومن ادعوا الإسلام عن غيرهم، لأن هذا التفصيل أورده الله سبحانه وتعالى لما أن ادعت الأعراب الإيمان. قال لهم ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: قل، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن نحن نتحدث عن مسألة تدخل في القلوب، نحن نتحدث عن قيمة يعني رائعة جدا، قيمة يغفل عنها الكثير. ونحن نتعامل ونتفاعل مع شعائر الإسلام، لكن علينا أن نلحظ وأن نراقب هذا الإيمان الذي تحدث عنه المولى سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان. هنا المثير للانتباه أن الإيمان هو الذي سيدخل في قلوبنا، وهذا يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أن قال للصحابة: ألا إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فأحالهم ضرورة وبسرعة: ألا فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فأحال المسلمين وحالنا جميعا إلى أن نسأل الله أن يجدد الإيمان، وبالتالي وكأن الإيمان هو من الله أولا، هو الذي سيجدده في قلوبنا، والإيمان هو الذي سيدخل في قلوبنا أساسا. وهذا ما تؤكده السيرة النبوية ويؤكده القرآن. ناهيك أن القرآن كما أشرت قبل الفاصل أنه قبل الهجرة كان القرآن تقريب ما يميز القرآن المكي يعتني بالعقيدة، وكان يذكر الأمم السابقة ومخالفتهم للشرائع وكيف حل وما حل بهم وما وكل ذلك تركيز العقيدة، أي نتحدث عن الإيمان وبأركانه الست المعروفة. اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويعلمنا يعيذنا في عمق هذا الدين. الأعراب قالت أسلمنا، آمنا، ربنا قال لا، لا تقولوا آمنا لكن قولوا أسلمنا. وهنا فيه فرق، الإسلام هو أن نتفاعل مع الإسلام بفرائضه وقواعده أركانه الخمس أو قواعده الخمس، أما الإيمان وأركانه الست مسألة أخرى، هو عمل قلبي، هو أن تحل بركة وأنوار هذه العبادات في القلب، وإذا لم يحدث ذلك فالإسلام لا يزال على مستوى الجوارح فقط. وهو ونبينا عليه الصلاة والسلام عندما يقول في أول موعظة في هذا الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نتوقف عند مما يعني لم ترد من، فلو كانت من لكان المقصود بها العاقل فقط، يعني أولادنا ونساءنا و ولكن لما قال مما يعني من كل شيء، عاقل وغير عاقل. وهنا يدخل ماذا؟ الأموال والجاه والسلطان والقوة ولا أدري، وهذه الأشياء والوهم وكل هذا يدخل في مما إخواني
0: التي هي يعني علائق.
1: نعم،
0: وأصبحت في هذه اللحظة عوائق.
1: يكون حب الله أيوة. وحب رسوله أعمق وشد وأكثر من أي شيء آخر. هذه مسألة نحن يعني يمكن نتعامل معها بالعقل وبالعادة، نقول إيه لو تسأل أي إنسان يقول لك إيه أنا أحب الله ورسوله، ولكن للأسف هذا ليس كلاما يقال، لأن الإيمان أساسا، الإيمان أساسا عند أهل العقيدة يقولون هو قول باللسان هكذا، وإقرار بالجنان بالقلب، وعمل بالأركان. نعم، إذن الإيمان هو ليس مجرد ادعاء، حتى أن ربنا أجاب الأعراب قال ما تقولوش، لأنهم قالوا ثم يأتينا قول الحق عز وجل يدلل هذا المعنى أيضا، عندما قال سبحانه وتعالى يعني عن الإيمان، فالإيمان هو الذي من الله سبحانه وتعالى إلى القلب. وأنت ذكرت يا أختنا أسماء بارك الله فيك في تفاعلك قول لموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا، عندما قال الآن، كلمة الآن ماذا ننتظر إخواني أخواتي؟ الآن هذا الاستدراك اللي يقام به سيدنا عمر عندما كان يأخذ ماسكا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إنك والذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي، من كل شيء إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد. وفي الوقت قال سيدنا عمر الآن يا رسول الله إنك لا والذي بعثك بالحق إنك لا أحب إلي من نفسي. فقال له الآن يا عمر. الآن إخواني هو الآن، ليس أمس ولا في الغد. ماذا ننتظر؟ الآن يجب أن نتخذ هذا القرار وأن نعمل على أن نحب الله ورسوله. فتذكرت الآية عندما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن حب الله ورسوله، ونحن نتحدث عن أول بند أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال قل إن كنتم تحبون الله فحبنا لله ادعاء، نحن ندعي أننا نحب الله، نحب الله سبحانه وتعالى، ولكن الحب الحقيقي هو الذي يقع من الله علينا. فقال سبحانه وتعالى قل يا محمد لمن حولك إن كنتم تحبون الله أو تدعون ذلك فاتبعوني يحببكم الله، أن يقع عليكم الحب مني، أنا الذي سأحبكم، أنتم فقط ماذا عليكم؟ أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صلب هذا البرنامج المبارك، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إخواني وخواتي أحبتي في الله هو الطريق الوحيد حتى يحبنا الله، لأن نحن لا يمكن أن ندعي أن نحب الله هكذا بدون أن يأذن الله بذلك. لماذا؟ لأن الذي يمكن أن يدعي حب الله هو من اصطفاهم من الأنبياء والرسل، وخيرهم وأفضلهم سيدنا عليه الصلاة والسلام، لأنهم أعرفوا الخلق بالله. أما نحن كيف ندعي حب شيء لا نعرفه بفعالات وتجليات أسمائه وصفاته؟ النبي هو الذي حببنا وعرفنا في ذلك. إذن اتباعنا للنبي إخواني خواتي هو الطريق الوحيد لأن يكون حب الله سبحانه وتعالى في قلوبنا منه إلينا، فنحبه بالقدر الذي أذن له أو أذن به سبحانه وتعالى. ولكن هذا قلنا هو من الإيمان. يقول حسن البصري في هذا الأمر الناس أو استواء الناس في العافية. كيفاش ثاني ما حصل شيء هذا؟ الناس في العافية مستويين كلهم، لكن عند الابتلاء يقول حسن البصري يتباينون. عندما يحدث الابتلاء الناس تختلف وتتفاوت في الإيمان ودرجاته. من أجل ذلك أكبر ما يمحص الإيمان في القلب إخواني إخواتي هو الابتلاء. لذكر ربي في سورة البقرة ولنبلوكم بشيء قليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه الخمسة أشياء راهي قانون إلهي من سنن الله. أرد باك من ربي تقول عمل فيها أنا هذا وشبيه، هذه قوانين من الله على كل الخلق. الله أقر ذلك وقال ذلك، وهي من الأشياء التي تثبت أو تدعم الإيمان. إذن من القصص اللي قصة سيد عمر هذه اللي تثبت حب الله ورسوله. نعم. سيدنا بلال معروف ابن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعذب في رمضاء مكة وسألوه كيف صبرت، قال له مزجت حلاوة الإيمان مع مرارة العذاب فتغط حلاوة الإيمان فصبرت. يعني الإيمان يجب أن نجد له في قلوبنا حلاوة نتذوقه كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يرويها يعني ابن عباس عم النبي رضي الله عنه يقول يعني يذوق أو ذاق حلاوة الإيمان من آمن بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. نأتي النقطة الثانية بعد إذنكم من الحديث، هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وما أعظم هذه الصفة. يحب المرء أي لا يحبه لدنيا ولا أنساب بينهم ولا لمصالح تقربهم، وإنما لله في سبيل الله. يعني أخواني أخواتي، ما الذي أحوجنا نحن والله قديش بخلاء أنفسنا والله أنك تقول اليوم الآن وأنت تسمع فيها الآن تقول إني أحبكم يا خلق يا عباد الله، ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعنا أن نلهج بهذا؟ أن نحب الخلق، أن نحب، أن ندعو إلى الله، إلى الخلق عن ظهر الغيب فيقول لنا الملك ولك بمثل. يعني شفتوا قديش احنا بخل على أنفسنا؟ شفتوا أن نبخل باش نقول كلمة رانا نحب خلق الله الكل؟ خلينا نحب جماعة الكل، نحب خلق الله. راهو هذا الحب هو يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شأنه أنه يوم القيامة يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أيش قولكم؟ لا تقول لك قم الليل، لا تقول لك تصدق بأموالك، لا تقول لك سافر لهاجر لا شد السيف. ثور وش يقول لكم؟ ها نعود الحديث، ها أش يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم؟ لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم؟ بلى دلنا يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. والله هذه يعني لا أسهل منها شيء. هذه إفشاء السلام يعني نحن نبخل حتى على إفشاء السلام اليوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول وجبت محبتي، هذا في الحديث القدسي، للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. لكن نقعد نحكو ونقعد على الأسعار ونحو على إيش والأخبار والرياض ولا أدري، لا بأس أن نقعد نتحدث نتجالس في الله، نتحدث في الله، نذكر بعضنا البعض. يعني حتى كن نذكر بعض الطرائف من السنة النبوية والقصص، كل هذا جميل نملى به مجالسنا ونجلس في كل مكان، لأن النبي قال أنا الحديث القدسي المتحابين فيه المتجالسين فيه والمتزاورين فيه. واحنا نزور بعضنا كان عند الموت او ماشي نطلع عليه ولا عند فرح، لا ماشي ليش ماشي، خلنا نزور في اخويا واختي في الله. تعرفوا ربنا يرسل على مدرجة هذا من يزور اخنا في الله ملكا يعمل له كل خطوة حسنة. قالوا وين ماشي؟ قالوا ماشي نزور في اخ الله. عندك ما يترجح له ولا نعمة تتر بها عليه؟ قالوا لا انما ازور الله. يعني الله بشروا ان الله سبحانه وتعالى راه يرفع لك في كل خطوة حسنة ويحط عندك كل خطوة سيئة. كذلك الحديث المتحابون في جلالي، يقول المولى سبحانه وتعالى في حديث قدسي لهم منابر من نور. تعرف شكون هذوما منابر من نور؟ يغبطهم النبيون والشهداء. أكثر درجة الأنبياء والشهداء يغبطوهم الناس الضوء، ماذا بهم يتمنوا له كيفهم يوصلوا لهم هما، لما يروا من هذا المقام منابر من نور يوم القيامة ما شاء الله. ونأتي إلى النقطة الثالثة للوقت يداهمنا، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شوف رأي النار هذه مش تاع جهنم، رأي نار الدنيا، لأنه نار جهنم لا يمكن أن نستحضرها وتكون لنا عليها صورة ذهنية. ولكن الحديث جاء في سياق أن الإنسان يكره باش يرجع للكفر. شو الكفر هو؟ البعض يظن الكفر أنه باش يعمل صنم يعبده، ولكن لا ليس هذا يا أخواني. الكفر أول شيء كفر النعمة، الكفر هو الجحود، الكفر هو عدم رؤية النعمة من المنعم، الكفر هو عندما لا يعترف بأن الله أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون ونحن الخالقون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، عندما لا يلحق هذه النعم بالخالق، عندما لا يقرأ الكون كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر الله أن يقرأ اقرأ باسم ربك، عندما لا تكون لنا نظرة قراءة هذا الكون بالله سبحانه وتعالى، هذا ضرب ونوع من أنواع الكفر الخفي الذي يضعف الإيمان في القلب. علينا أن نجدد وندعو ونسأل الله دائما أن يجدد الإيمان في القلب. إذن قصة صهيب أيضا يمكن نختم بها. الرومي جاء المكة وسألوه كفقير، فكانت له أموال ولما أراد أن يهاجر منعته قريش فقيدوا قالوا خلي أموالك وامشي، قال نعم خل أمواله الطائلة وذهب وهاجر حب للنبي صلى الله عليه وسلم. بلا يقولوا لي قداش خذا الوقت من صهيب هذا 7 سنين 3 سنين باش ولا درجة الإيمان هذه عنده، كم أخذ من وقتي من عمر رضي الله عنهم أبي بكر زور العواب وحسان وغير وعمر بن ياسر رضي الله عنهم، كم أخذ منهم من عمرهم وقتا حتى يدعموا هذا الإيمان وحبوا الله ورسوله بهذه الدرجة. المسألة إخواني في غاية الدقة، ليس الأمر العسير وإنما الصدق. نحن لا ننشغل كثيرا بالحياة وبتسارع الأحداث فيها، علينا أن نلحظ الآخرة وأن ننظر يعني إلى ما بعد هذه الدنيا. بذلك إن شاء الله تعالى نكون اقتربنا لسير صحابتنا ومثلنا هذا الحديث النبوي اللي في 10 سنوات فقط قبل الهجرة وما كانوش الصحابة يتعبدوا حتى بعبادة، لكن أحبوا الله ورسوله الحب الشديد وقدموا تضحيات من أجل ذلك. نحن لا نطلب منا تقديم تضحيات، فقط إخواني أن نحب الله ورسوله حتى ينعكس ذلك حتى من على سلوكياتنا وعلى مشاعرنا وعلاقاتنا فيما بيننا في أسرنا في كل مكان. نسأل الله التوفيق وأن يحبنا وأن يجدد الإيمان في قلوبنا.
0: أمين اللهم أمين. سبحان الله، ذكرتني في موقف عاشه الحبيب صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يعني كنت يعني سبحان الله انتظر هذه الفرصة معكم في حقيقة الأمر حتى تكون يعني سبحان الله ما بين السطور. إذ أمسك الحبيب صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا معاذ، أمسك بيده وقال له يا معاذ إني والله لا أحبك، وقالها مرتان.

0: ليدل إذن أصحابه على الخير، فهي كانت بداية إذن النصائح وهكذا. فجميل أن نبدأ حديثنا دون بداية نقد، خاصة عندما يكون النقد غير بناء، لكن يا فلان والله إني أحبك فقط، امتثل، أنا أنصحك، أنا هناك أساليب تربوية، هذا ما نسعى إلى ذكره. والحبيب بين قوسين يعني، ونختم إن شاء الله، كان لا يعني هو يمسك بيدي الصحابي مهما كان الصحابي، عندما يمسك به لا يسحب الحبيب يده الأولى، لا يسحبها، وإنما يترك الصاحب حتى يسحبها.
1: ما كمال الأدب ما شاء الله.
0: نسأل الله كمال الأدب عند الإنصات عن رسول الله، وعند إذن مباشرتنا في التعامل مع خلق الله. بوركت، جزاك الله خيرا شيخ عبد الجليل فاسي، مباشرة من أرض قفصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة وبالعلم النافع مع التقوى. هذا الله يبارك فيك، والله أعلى وأجل وأعلم. إذن الساعة سبحان الله الثانية انتهت، ودقيقة يمكن حتى أقل، فقط لأسلم على لطيفة فرشيشي فيها، هي تبتسم يعني، وأحمد الطبيبي هو يبتسم أيضا، وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح بهذه النفحات الصباحية، وسيرة العدنان صلى الله عليه وسلم، هذا كله إن شاء الله يقربنا إلى الجنان يا رب، من أبواب الجنة الثمانية ندخل، لا سيما من باب الريان مع بعض.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي.
1: أحاديث نبوية.
3: الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما في كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى من خلقه، والحمد لله ملء ما في خلقه، والحمد لله ملء سماواته وأرضه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء، المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون بذنوبهم. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. فاغفر لنا يا ربي وارحمنا. اللهم إنا نسألك صلاحا في الأبدان، ونسألك صلاحا في الأبناء، ونسألك صلاحا في الأهل والمال والمعافة. نسألك يا ربي أن تصلح حالنا. اللهم أصلح حالنا، واغفر لنا، واهدنا، واجبرنا، وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: لا المباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 516 من هذه الختمة التعليمية المباركة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
4: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
4: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله.
4: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفون

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي المجرمين.

0: فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في المقدمة الجزرية إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهنا الكلام على حرف الراء إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسورة ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم كذلك خص ضغط انقض، ولم يقع منها في القرآن إلا ثلاثة أحرف من هذه الحروف فتفخم الراء قولا واحدا. فمثال ذلك فلولا نفر من كل فرقة، هنا الراء تفخم، فلولا نفر من كل فرقة منهم. وكذلك في قرطاس أو إن ربك لبالمرصاد، لأنه كما ذكرنا في الحصة الفارطة أن الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة. وهنا زاد شرطا آخرا وهو إذا جاء بعدها حرف الاستعلاء فتفخم الراء. وكذلك إذا كانت الكسرة ليست أصلا، أي إذا كانت الكسرة التي سبقت الراء كسرة ليست أصلية تكون متصلة بها وهي كسرة ليست أصلية، فهنا تفخم الراء لضعف الكسرة العارضة ولزوالها كذلك. فمثال الكسرة العارضة اركبوا فيها أو ارجع إليهم، كذلك إن ارتبتم، وكذلك في قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهنا تفخم الراء قولا واحدا. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟

قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح

0: فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
0: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
0: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله.

0: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي المجرمين.
0: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
1: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: وكذلك نجزي الظالمين.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
1: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أصالة وانفتاح. تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
4: دليل المعايير الشرعية. برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية كان آخر ما توقفنا عنده مسألة عقود المستقبليات على الأسهم، وهي عقود يلتزم

فيها الطرفان ببيع أو شراء أصلا ماليا في تاريخ لاحق، مع تحديد السعر والكمية مسبقا دون أن يحصل قبض الثمن أو المبيع عند التعاقد. وقد بينا أن عدم جواز هذه العقود عند إنشائها أو تداولها يرجع إلى جملة من المحاذير الشرعية، من أهمها بيع ما لا يملكه البائع وتأجيل العوضين معا، وغلبة تسوية العقد بفروق الأسعار بدل التسليم الحقيقي للأسهم، بما يجعلها أقرب إلى المراهنة على اتجاه السعر ارتفاعا أو انخفاضا لا إلى البيع الحقيقي القائم على التملك والقبض. وهنا نشير إلى أن المعيار الشرعي رقم 20 وعنوانه بيوع السلع في الأوراق المنظمة تعرض لعقود المستقبليات ولمسألة تأجيل البدلين، أي تأجيل الثمن وتأجيل تسليم السلعة معا، وبين أن لذلك صورتين رئيسيتين. الصورة الأولى أن تكون السلعة غير معينة بل موصوفة في الذمة، وبينا سابقا ما المقصود بالموصوف في الذمة، مع تأجيل الثمن. وهذه الصورة لا تجوز لأنها في حقيقتها عقد سلم، والسلم يشترط فيه تعجيل رأس المال أي دفع الثمن عند التعاقد. وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء، هنا أسلف هو نفسه هو يقصد به عقد السلم، من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث يدل على مشروعية السلم ولكن بضوابطه، ومن أهمها أن يكون رأس مال السلم معجلا، وأن يكون المسلم فيه معلوم الصفة والمقدار والأجل. الصورة الثانية أن تكون السلعة معينة، يعني هنا الصورة الأولى قلنا أن السلعة موصوفة في الذمة، فإذا أجل فيها تسليم رأس المال تصبح العملية غير جائزة، باعتبار أن عندما تكون السلعة موصوفة في الذمة فهذا شبيه بعقد السلم. هنا الصورة الثانية هي أن السلعة معينة، وقلنا معينة على سبيل المثال أقول أبيعك هذا الحاسوب أو هذه السيارة أو هذه السلعة، ولكن يؤجل تسليمها، يؤجل تسليم هذه السلعة ويؤجل الثمن أيضا، وهذه الصورة لا تجوز كذلك لأنها تجمع بين تأجيل المبيع وتأجيل الثمن، وهو ما يعبر عنه كما قلنا سابقا بتأجيل البدلين. ويستثنى من ذلك عقد الاستصناع، وهو عقد على طلب صنع شيء معين بمواصفات مضبوطة، يعني أنا نتوجه إلى صانع ونطلب منه باش يصنع لي حاجة ونعطيه كل المواصفات، يتعهد فيها الصانع بإنجاز المصنوع في ذمته وتسليمه في أجل محدد مقابل ثمن متفق عليه، يتم الاتفاق على الثمن. فإذا كان العقد استصناعا فإنه يصح ولو مع تأجيل الثمن، يعني الصورة التي ذكرناها هذه يجوز فيها تأجيل الثمن مع تأجيل كذلك السلع، يعني تأجيل البدلين جاز في هذه الصورة وهي في إطار عقد الاستصناع، مع مراعاة أحكام المعيار الشرعي رقم 11 الخاص بالاستصناع والاستصناع الموازي، وإن شاء الله سنقوم بدراسة هذا المعيار دراسة مفصلة. إلى جانب عقود المستقبليات على الأسهم، تعرض المعيار إلى عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم. إذن هنا سننتقل إلى عقد ثاني يستعمل عند التعامل بالأسهم، وهو عقد الاختيار، وما يقابله بالفرنسية لزوبسيون، نقول بالفرنسية لزوبسيون. كما تعرض إلى عقود المبادلات المؤقتة أو ما يعرف بالفرنسية لسوابس. ونبدأ بعقود الاختيارات فنعرف ونبين حكمها الشرعي حتى نفهم أسباب منع إبرامها على الأسهم. فعقد الاختيار هو عقد يعطي أحد الطرفين حقا وليس التزاما في شراء أو بيع شيء معين كالأسهم أو السلع أو العمولات أو المؤشرات أو الديون بثمن محدد ولمدة محددة مقابل عوض يدفعه مشتري الاختيار لبائع هذا الحق. لتقريب الصورة نذكر المثال التالي: لو أن شخصا دفع لآخر مبلغا قدره 50 دينار مقابل أن يعطيه حقا، هنا يعطيه الحق فقط وليس التزامنا،
حق في ماذا؟ في شراء 100 سهم من شركة معينة بسعر محدد وهو 50 دينار للسهم خلال مدة شهر واحد. فإذا ارتفع سعر السهم في السوق خلال هذه المدة إلى 60 دينارا جاز لمشتري الاختيار أن يستعمل حقه فيشتري السهم ب50 دينار. علاش ب50 دينار؟ لأن عقد الاختيار يسمح له بأن يشتري بهذا السعر، فهو يشتري ب50 دينار ثم يبيعه ب60 فيحقق ربحا. وأما إذا انخفض سعر السهم إلى 40 دينارا فإنه يترك حقه ولا يستعمله. يعني هنا ذلك العقد اللي عقد الاختيار الذي أنجزه مع بائع الاختيار يتخلى عنه، عليه باعتبار أن السعر في السوق أقل من السعر الذي يسمح به العقد، وبالتالي هنا لا يلزم بالشراء، وفي هذه الحالة يخسر فقط المبلغ الذي دفعه مقابل هذا الحق وهو 50 دينار. وبهذا يتضح أن عقد الاختيار يقوم على منح حق مجرد مقابل عوض دون وجود التزام حقيقي بالتنفيذ من جانب مشتري الاختيار. وقد قرر المعيار أن عقود الاختيارات لا تجوز إنشاء ولا تداولا لأن محل العقد فيها ليس سلعة حقيقية ولا منفعة مالية معروفة، وإنما هو مجرد حق في الشراء أو البيع في المستقبل. وبعبارة أبسط، في عقد الاختيار لا يشتري المتعامل سهما ولا سلعة، وإنما يشتري حقا يمكنه من أن يشتري أو يبيع في وقت لاحق، وهذا الحق في ذاته حق مجرد، أي لا يرتبط بمال قائم ولا بملك فعلي، ولذلك لا يصح أن يكون محلا للبيع والتداول. ولتقريب الفرق بين الحقوق المعتبرة والحقوق المجردة نقول إن من الحقوق ما يكون ثابتا شرعا لسبب معين ومرتبطا بمال أو بمصلحة حقيقية، مثل حق الشفعة، وهو حق الشريك أو الجار في أن يأخذ العقار المبيع بمثل الثمن الذي بيع به دفعا للضرر، ومثل حق الحضانة الذي يثبت لمن تتحقق به مصلحة المحظون. فهذه حقوق معتبرة شرعا لأنها لم تنشأ لتباع وتشترى، وإنما ثبتت لحكم ومصالح معينة كدفع الضرر أو حفظ النفس أو رعاية مصلحة الطفل. أما حق الاختيار في الأسواق المالية فهو حق ينشأ بالعقد نفسه ثم يجعل محلا للبيع والتداول، معناه أن هذا حق الاختيار هو ينشأ بعد إمضاء العقد، بعد إنشاء العقد، وبعد ذلك يصبح هذا العقد يتداول في السوق، يشترى ويباع دون أن يكون مالا قائما أو منفعة حقيقية. ومن هنا يظهر وجه المنع، فالمشكلة ليست في وجود حق فقط، فالشريعة تعتبر بعض الحقوق، ولكن المشكلة في أن يتحول حق مجرد غير مرتبط بتملك حقيقي إلى سلعة تباع وتشترى وتتداول في الأسواق. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا في نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة عند أحد أسباب منع التعامل بعقود الاختيارات، وهو أنها تقوم على بيع وشراء حق الشراء أو حق البيع، وهي حقوق مجردة غير مرتبطة بتملك حقيقي. ويضاف إلى ما ذكرناه أن عقود الاختيارات تشتمل على الغرر والميسر، لأن مشتري الاختيار قد يستعمل حقه فيربح، وقد يتركه فيخسر ما دفعه، فيكون الأمر في كثير من صوره قائما على المخاطرة والمراهنة على اتجاه السعر. ومن جهة أخرى، فإن عقد الاختيار قد ينتهي إلى التسوية النقدية بين الطرفين دون أن يقع تملك حقيقي للأسهم أو تسليم فعلي لها. لتوضيح ذلك نذكر المثال التالي: لو أن شخصا اشترى حق اختيار لشراء 100 سهم بسعر محدد، وليكن 50 دينار للسهم خلال مدة معينة، فلما جاء تاريخ التنفيذ كان سعر السهم في السوق 60 دينار، يعني أن عقد الاختيار يعطيك إمكانية الشراء ب50، والسعر في السوق كم؟ هو 50 دينار. في هذه الحالة لا يقوم الطرفان بشراء الأسهم فعلا ولا بتسليمها، وإنما يتفقان على تسوية فرق السعر فقط، أي 10 دنانير في كل سهم، فيدفع بائع الاختيار هذا الفرق لمشتري الاختيار. وأما إذا انخفض السعر إلى 40 دينار، فقد يدفع مشتري الاختيار الفرق، أو يكتفي بخسارة المبلغ الذي دفعه مقابل هذا الحق. وبهذا ندرك أن العملية في كثير من الأحوال لا تنتهي إلى بيع حقيقي ولا إلى تملك فعلي للأسهم، وإنما تقتصر على تسوية فروق أسعار، أي على المراهنة على الارتفاع السعري أو انخفاضه. كما أن إبرام عقود الاختيارات على الأسهم قد يدخل في بيع ما لا يملكه الإنسان، وذلك كأن يبيع شخص لغيره حق اختيار شراء 100 سهم من شركة معينة بسعر محدد خلال مدة معينة، مع أنه لا يملك تلك الأسهم عند إبرام العقد. فإذا ارتفع سعر السهم واختار مشتري الاختيار استعمال حقه، أصبح بائع الاختيار ملزما بتسليم أسهم لم تكن في ملكه عند التعاقد، وإنما قد يسعى إلى شرائها من السوق بعد ذلك ليسلمها. وهذا يدخل في معنى بيع ما لا يملك، وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تبع ما ليس عندك. ويظهر الإشكال أيضا في بعض صور اختيار البيع، حيث يكون أحد الطرفين ملزما بشراء أسهم إذا طلب الطرف الآخر ذلك، مع أن العقد قد لا يكون قائما على تملك حقيقي ولا على تسليم فعلي للأسهم. ومن هنا نفهم أن منع هذه العقود لا يرجع إلى مجرد وجود حق الاختيار، بل إلى ما يصحبها من محاذير، منها بيع ما لا يملك، وغلبة التسوية النقدية، والابتعاد عن التملك والقبض الحقيقيين. وبسبب هذه المؤاخذات مجتمعة، قرر المعيار الشرعي عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم. أما البدائل الشرعية التي أشار إليها المعيار، فمنها أن يبرم عقد على موجودات معينة مع دفع جزء من الثمن عربونا، على أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة معينة. يعني شفتوا هنا في البديل، هنا الإبرام العقد يكون على ماذا؟ على موجودات معينة، على أسهم، على عمولات إلى آخره، ويكون مع إبرام هذا العقد دفع للعربون، وكذلك أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة معينة. فإن استعمل المشتري حقه في الفسخ، استحق البائع مبلغ العربون، ولكن لا يجوز تداول هذا الحق الثابت بالعربون. هذا البديل الأول. من البدائل أيضا أن يبرم العقد على السلعة نفسها مع اشتراط خيار الشرط لأحد العاقدين أو لكليهما خلال مدة معلومة. وخيار الشرط يعني أن الطرف الذي له الخيار يملك خلال هذه المدة حق التروي والتفكير، فإن رأى أن العقد مناسب له أمضاه، وإن لم يره مناسبا فله فسخه دون حرج. ولتقريب الصورة، لو اشترى شخص أسهما من آخر مع اشتراط أن يكون له خيار الشرط لمدة 3 أيام، فإنه خلال هذه المدة إما أن يقر العقد فيصبح نافذا، وإما أن يفسخه فيرد كل من العوضين إلى صاحبه. والفرق بين هذه الصورة وبين عقود الاختيارات أن خيار الشرط مرتبط بعقد بيع حقيقي على سلعة موجودة، وليس حقا مجردا يباع مستقلا، ولذلك فإن هذا الخيار لا يجوز بيعه ولا تداوله منفصلا عن العقد، بل يبقى حقا تبعيا للعقد نفسه. ومن البدائل كذلك إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع، أو وعد ملزم من الراغب في التملك بالشراء، دون أن يخصص لهذا الوعد مقابل مالي مستقل، وهذا الوعد لا يكون قابلا للتداول أيضا. وبهذا نكون قد بينا أسباب عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم، وقدمنا جملة من البدائل المشروعة. ننتقل الآن إلى عقود المبادلات المؤقتة، ويقابلها بالفرنسية لسوابس، لنعرف بها على أن نبين أسباب منع إبرامها على الأسهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. المقصود بعقود المبادلات المؤقتة أنها اتفاقات بين طرفين على تبادل تدفقات مالية أو عوائد أو فروق أسعار مرتبطة بأصول مالية أو عينية أو بمعدلات الفائدة خلال مدة محددة. وقد تكون صورة هذه العقود أن يتفق طرفان على تبادل منافع أو عوائد أصول معينة خلال مدة محددة، دون أن يقصد تملك هذه الأصول أو تبادلها تبادلا حقيقيا، فيكون محل التعاقد في أغلب الحالات هو فروق العوائد أو الأسعار للسلع أو الأسهم نفسها. ولتقريب الصورة، قد يتفق طرفان على أن يدفع أحدهما للآخر عائدا ثابتا محسوبا على أساس فائدة قارة، كالعائد الناتج عن إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، في مقابل أن يحصل على عائد متغير مرتبط بأداء أسهم معينة. أوضح هنا الصورة أكثر. مثلا هنا ناخذ زوز أطراف. الطرف الأول كان له حساب ادخاري، وهذا الحساب الادخاري يدر عليه دخلا ثابتا، وطرف آخر يملك محفظة أسهم، وعائد الأسهم كما تعلمون هو عائد متغير. فيتفقان، الأول يقول له أعطيك الفوائد التي ستدرها حسابات الاستثمارية، والطرف الآخر يعطيه مقابل ذلك عوائد الأسهم المتغيرة. هذا هو عقد المبادلات. فإذا كان عائد الأسهم أكبر من العائد الثابت، أي من عائد الحسابات الادخار، استحق أحد الطرفين فرق العائد. وإذا كان عائد الأسهم أقل من العائد الثابت، استحق الطرف الآخر هذا الفرق، وبذلك لا يكون محل التعامل تملك الأسهم أو تسليمها، وإنما مقارنة عائدين، عائد ثابت مربوط بفائدة قارة، وعائد متغير مربوط بأداء الأسهم، ثم تسوية الفرق بينهما. وفي الختام نؤكد على أهمية إعادة سماع هذه الحلقة على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب، نظرا لما تضمنته من معلومات قيمة حول بعض أهم العقود المتداولة في الأسواق المالية العالمية، والتي كانت وراء العديد من الأزمات المالية. ونرحب بكل تفاعل أو استفسار حول ما ورد في هذه الحلقة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
3: ولا غربية يكاد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. وفي رواية له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي

0: ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفيه، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر.
1: من رياض السنة النبوية. اللهم يا كريم يا مجيب، اللهم إني أعوذ بك من الزيف والجزع، وأعوذ بك من الطمع في غير مطمع. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم، أو أن أبغي أو يبغى علي، أو أطغي أو يطغى علي. يا حفيظ يا مغيث.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية، أينما كنتم على أرض تونسيا الحبيبة وكذلك مشاهدينا، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة. ندرك الحصة 79 بعد 600 في عامها 13، فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد في هذا الأحد الموافق ل26 من شهر صفر 1448 هجري، والموافق كذلك للتاسع من شهر أوت 2026 ميلادي. اخترنا من المواضيع ما يتماهى مع واقع التغيرات المناخية، مع إذن محاور التي نتناولها بالحوار في برنامج منتدى البيئة تقريب كل أحد، تباعا لإثراء ربما المجال المعرفي

0: مستمعين المختصين كذلك لكل من يهتم بالشأن البيئي في بلادنا. إذن موضوع اليوم هو تموقع شجرة الخروب على الخارطة الفلاحية المستقبلية في واقع تداعيات إذن متسارعة للتغير المناخي. لهذا الغرض سيادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو الدكتور علي الخشناوي وهو مختص في الجيوفيزياء لكن كذلك ممارس وهو فلاح وحديث حول أهمية التوجه المستقبلي نحو زراعة شجرة الخروب في واقع إذن مناخي متغير وإذن القيمة المضافة العالية المرتقبة من تثمين منتجات هذه الشجرة. توا بشوية بشوية نتابع الحوار. سيد علي مرحبا بك مجددا وعدت أهلا وحللت سهلا في برنامج منتدى البيئة.
1: الله يبارك فيك جزاك الله وكل خير إن شاء الله نكون كشجرة الخروب أصلها ثابت وفرعها في السماء.
0: نعم ممتاز جدا هذا إن شاء الله بالحوار تو نكتشفوا مدى أهمية هذه الشجرة. كذلك في الافتتاحية من سيوشي بشتكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي في الفقرة التأصيلية اللي اخترنا من المواضيع كالعادة ما يتماهى وموضوع اليوم. إذن الموضوع اليوم مع فضيلة الشيخ هو لا إله إلا الله محمد رسول الله مدى رمزية معاني الشجرة مدى رمزية معاني الشجرة الخبيثة والشجرة الطيبة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. إذن هذا التماهي إن شاء الله بتدخل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي نمشي شوية في العمق ونتجاوز ظاهر الآية. كذلك في المداخلة الهاتفية الثانية بشكون معانا ناشط بيئي متميز ونحن ديما نعطيه الفرصة للناشطين البيئيين عبر كامل ولايات الجمهورية ومن ذاع صيتهم خاصة بأعمالهم خاصة بتفانيهم في خدمة البيئة. بشكون معنا سيد فؤاد بيار ناشط بيئي بولاية المهدية ومداخلة مباشرة من الميدان للحديث حول مختلف فعاليات الأنشطة اللي تم اليوم مباشرة الميدان وعن أهم أهدافها. هذا مع الفقرة الإخبارية القارة اللي ما نساوهاش فيها عديد الأخبار البيئية. هذا معنا في دليلنا اليوم ما تبعدوش برشا على برنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة كالعادة في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي خونا أحمد الطبابي. في قبل ما نخرج إلى الفاصل والومضة نرفع أيدينا بأكف الضراعة دعينا الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الغيث النافع أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ومن الكوارث الطبيعية. هذا معنا في برنامج اليوم ما تبعدوش برشا على برنامج منتدى البيئة بإذاعة زيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. فاصل ثم نعود.

0: الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعين ذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش ننطلقوا في برنامجنا اليوم ضربة البداية. نذكر اللي تحقوا بينا في إبان عفوا أن موضوع اليوم هو تموقع شجرة الخروب على الخارطة الفلاحية المستقبلية في واقع تداعيات التغير المناخي. وضيفنا إذن هو الدكتور علي الخشناوي المختص في الجيوفيزياء لكن الفلاح الممارس اللي يعرف شجرة الخروب. نحبه ناخذ إذن شهادة ميدانية من خبير يجمع بين العلم وبين الممارسة. معنا على المباشر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
3: اهلا وسهلا اخويا، مرحبا بك اخويا توفيق، مرحبا بك وبضيفك المبجل دكتور علي الخشناوي. مرحبا، تقبل الله منا ومنكم واسعد الله اوقاتكم بكل خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته رب العالمين.
2: اللهم امين. قبل هذه الكل وقبل ضربه البدايه نحب نرفعوا لك تهنئه، وان شاء الله سيد علي زاد يبلغ لك تهنئته على المباشر بالمولود العلمي الذي ينضاف الى المكتبه العلميه، وقديش معناها وقع في أنفسنا من شاب باحث متمكن من علمه. المولود هذا هو أثر الاكتشافات العلمية في تغيير إذن الفتوى. هام جدا، نهنيك ساعة بالمولود الجديد وإن شاء الله مزيد من التألق. خلي تسمع سيد عليش باش يقول لك.
4: الله يبارك فيك. اطلعت على عنوان الكتاب وهو عنوان متماهي جدا مع النمو في العصر، أنه النتائج العلمية وإبدال الفتوى معناتها وتحديث الفتوى، وهذا شيء جميل. أنا أعتبرها مقاربة جميلة جدا وإضافة للمكتبة الإفتائية في العالم الإسلامي، لأننا نحتاج إلى مثل هذا الاجتهاد. وبارك الله فيك، نتكلم عن هذا لاحقا إن شاء الله.
2: شكرا
3: فيك دكتور. بارك الله فيك سيد علي وخويا توفيق. فعلا لأنه الفتوى هي تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات كما هو مقرر عند علماء الشريعة، ولكن أنا أردت أن أركز على المعلومة خاصة الطبية الفلكية.
2: العلمية
3: العلمية بصفة عامة، لأنها يعني ذلك المعلومة في حد ذاتها لما الفقيه تتبين له المعلومة والتطور الطبي مثلا والعلمي والجيوفيزيائي وغير ذلك، فإن كثيرا من الأحكام التي اجتهد الفقهاء في استنباطها وفي تخريج مناطاتها تتغير بفعل تغير المعلومة، وهذا في الحقيقة لا يعارض الثبات في ما هو معلوم من
2: الدين الأصول. نعم بالضبط. نعم. واضح. نعم. مشكور. نعم. جدا. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله تكون معنا باش نخصوا لك ان شاء الله حتى تكريمك، وان شاء الله يكون معنا فضيله شيخ وتكون معنا على الاقل جزء من الناس باش ربما نزيدوا معناها نتعمق والقراءه تكون اعمق لهذا المولود الجديد. على كل حال نرجع لموضوعنا ما غير تستحق كل خير فضيله. نعم. الشيخ، اذا نرجع الموضوع على وتماهيا مع موضوع اليوم ديما نحكيه على البعد العلمي وما لمسناه فيك من قراءتك العلمية ل ونقول ما نحبوش نقولوا تخرجاتك، المقاربات هي في حقيقة تموقع إذن الشجرة أو موقع أو رمزية معاني الشجرة الخبيثة والشجرة الطيبة من خلال القرآن والسنة. لك الكلمة دكتور.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي أنبت من الأرض زرعا وجعل فيها جنات وأعنابا وزيتونا ونخلا وأشجارا وجعل في ذلك كله آيات لقوم يتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن ننظر إلى نعم الله بعين الشكر وأن نحسن عمارة الأرض والتعامل مع ما سخره الله لنا، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا عن رمزية الشجرة الطيبة والشجرة خبيثة في القرآن والسنة، وهو موضوع يفتح لنا بابا واسعا لفهم كيف يستعمل القرآن صور الطبيعة للتعبير عن معاني إيمانية وأخلاقية.
2: نعم.
3: ولابد أولا من توضيح أمر مهم، يعني حديثنا عن الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة لا يعني أننا نصنف الأشجار الفلاحية إلى طيبة وخبيثة بهذا.
2: نعم.
3: المعنى، لأنه
2: هي رمزية.
3: نوعا نعم هي رمزية، لأنه ولا نوعا زراعيا معين هو المقصود بالآية في الحقيقة.
2: نعم.
3: وإنما نحن أمام مثل قرآني يستعمل صورة الشجرة ليقرب معنى عقليا وإيمانيا. يقول عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، سورة إبراهيم. ثم قال عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
2: نعم.
3: إذن المقصود الأول هنا هو الكلمة الطيبة.
2: نعم.
3: والكلمة الخبيثة، ولكن جاء التمثيل بالشجرة لتقريب المعنى. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمنين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت أن أتكلم، فلما قالوا حدثنا يا رسول الله قال: هي النخلة. يعني هنا نرى كيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الشجرة والإنسان.
2: نعم.
3: المؤمن شجرة ثابتة مستمرة النفع، والمؤمن كذلك ينبغي أن يكون ثابت الأصل طيب الأثر متجدد العطاء. وهنا تبرز لنا معاني عميقة في قوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني الشجرة الطيبة في المثل القرآني تجمع بين الثبات والنماء والعطاء، ثلاث حاجات.
2: نعم.
3: ثبات، نماء، عطاء. أصل ثابت، فرع متمدد، و ثمرات ينتفع بها. هذا معنى تربوي عظيم. يعني الإنسان لا يكون نافعا إلا إذا كان له أصل ثابت. قيد عندك: الإنسان لا يكون نافعا إلا إذا كان له أصل ثابت. من شنو؟ من الإيمان والقيم. وفي الوقت نفسه يكون منفتحا على العلم والعمل والإبداع. وبذلك النتيجة شنو؟ يقدم لمجتمعه ثمرة ونفعا. والشجرة الخبيثة اللي وصفها رب القرآن الكريم اجتثت من فوق الأرض، يعني هي صورة لمن لا أصل له ولا ثبات له ولا استقرار له ولا نفع له. يعني
2: الله.
3: لا نفهم.
2: نعم.
3: أن القرآن لا يقدم الشجرة الطيبة والخبيثة باعتبار نوعها النباتي فقط.
2: نعم.
3: وإنما يجعل منها صورة لقيمة الأثر والثبات والنفع. ومن هنا ننتقل معنى آخر في السنة النبوية، وهو قيمة الغرس وعمارة الأرض.
2: نعم.
3: قول سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدق. يعني الحديث هذا يحمل معنى عظيم في الاستثمار في النفع المستقبلي. يعني الإنسان يغرس اليوم وقد ينتفع غيره غدا، وقد لا يرى هو الثمرات ولكنه يكسب أجر الغرس. يعني هذا ينقلنا بطبيعة الحديث إلى موضوع يعني تحدثت فيه اليوم، يعني هو موضوع في المقدمة سمعت تحدث عن شجرة الخروب وإمكان تعزيز الموقع متاحة في لاحة المستقبلية. يعني هنا يجب أن نكون دقيقين في الحقيقة. لا نقول أن القرآن خص الخروب بفضل خاص، ولا نقول أن الخروب هو شجرة طيبة في سورة
2: لا إبراهيم. لا بالضبط، لا بعيد.
3: يعني
2: نعم.
3: فقط، ولكن حبيت من باب التأصيل.
2: أكيد.
3: ولكن إيش نقول وإحنا هذا يعني هو مثال فقط، أن المبدأ الشرعي العام يدعونا إلى حسن الانتفاع بالأرض.
2: بالضبط.
3: وإلى الغرس وإلى عدم الإفساد وإلى النظر فيما يحقق النفع المستدام للإنسان والبيئة، كما قال عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني الاستعمار بمعنى العمارة والإصلاح وحسن الانتفاع. وذلك ربي عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني إذا كنا اليوم نواجه تغيرا مناخيا ونواجه ضغوط على المياه والتربة والموارد، فإن التخطيط للفلاحة المستقبلية يحتاج إلى علم دقيق.
2: نعم.
3: وإذن وهنا السؤال: شنو الأشجار الأنسب للمناخ متاعنا؟ شنو اللي يحتاج إلى مياه؟ شنو اللي يمكن تثمين منتجاته؟ شنو اللي يساهم في حفظ التربة والتنوع الحيوي من الأشجار هذه؟ هنا يأتي دور البحث العلمي والخبرة الفلاحية، وهذا طبعا اللي أكيد مع سيدي علي خشناوي المختص في الجيوفيزياء يبين هذا أكثر.
2: وممارس، وهو فلاح ممارس كذلك. نعم.
3: يعني
2: وخروب معناها وخدم على الخروب. نعم.
3: ما شاء الله. يعني أخويا توفيق، الشجرة في الثقافة الإسلامية ما هيش مجرد منظر جميل مالي ولا هي غذاء وظل وثمر.
2: رمز رمز كبير جدا نعم معنا نعم.
3: هي جزء من توازن حياة اللي خلقها ربي عز وجل. وذلك علاش النظر في مستقبل الإنسان يكون من خلال تقييم هالواقع هذايا وتسميره كذلك. وإن علينا كذلك أن نترك للعلم ما هو في من مجاله وللشرع ما هو من مجاله. فالشرع يرشدنا إلى القيم والمقاصد والعلم يبحث في الخيارات والإمكانات والمعطيات. في الختام لعل أجمل رسالة نخرج بها هي أن القرآن حين ضرب لنا مثل الشجرة الطيبة لم يرد منا أن ننظر إلى الشجرة فقط بل أن نتعلم منها ثبات الأصل حسن النماء دوام النفع. والقيم هذه نحتاج إليها في الإنسان وفي المجتمع وفي الفلاحة وفي تدبير مواردنا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لعمارة أرضه وحفظ نعمه وأن يجعل غرسنا وعملنا وعلمنا نفعا لنا وللناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللهم أمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك فضيلة شيخ على هاته الإنارة. فاصل ثم ثم نعود لبداية الحوار مع الدكتور علي الخشناوي.
5: من القلب من القلب إلى القلب.
6: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي. نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي بعد زيتونة للقرآن الكريم باش نبداو الحوار مع ضيفي الدكتور علي الخشناوي المختص في الجيوفيزياء والفلاح الممارس لزراعة الخروب. لأنه موضوعنا اليوم نذكر به هو تموقع شجرة الخروب على الخارطة الفلاحية المستقبلية في واقع تداعيات متسارعة للتغير المناخي. مرحبا بك مجددا دكتور علي الخشناوي.
4: شكرا.
2: هل سع من تعليق على ما ورد في فقرة الشيخ اللي كانت ممتازة جدا حق الأمر؟ نعم
4: والله يا الشيخ لا تعليق على كلامي بل إضافة للإثراء لأن كل كلمة يقولها هي إيحاء إلى بعد من الأبعاد التي نعم. يجب أن يتم فيها البحث.
2: نعم.
4: وبالتالي هو يقول نتكلم على حسن النماء ودوام النفع.
2: نعم.
4: وهذا موضوعنا بالذات.
2: نعم.
4: حسن النماء أن نحن نتكلم عن التنمية نريد لبلادنا التنمية وبالتالي يجب التركيز عليها وإظهار الجوانب التنموية والحلول. ثم النفع وهو نحن ندخل في أزمات غير مفهومة بسلوكنا ولا نفهمها ثم بعدما ندخل في الأزمة نبحث عن الحلول. لماذا لا نتبين ونستشرف المسألة الإنمائية ومسألة النمو قبل أن ندخل في الأزمات؟ وبالتالي الانطلاق مما لدينا وليس مما سنأخذه من الغير.
2: نعم.
4: نحن دخلنا منذ معناتها عشرات السنين منذ دولة الاستقلال أو ما قبلها بقليل دخلنا في توريد كل شيء ليس الفكر فقط ولكن أدوات الحياة وأدوات التنمية. ثم وصلنا إلى حتى استعمار الأرض بأدوات مستوردة بتعلة أن نحن نقوم بالتنمية.
2: نعم.
4: والحال أننا يجب أن نطور ما بين أيدينا وليس أن
2: نعود إلى الأصل. بالضبط.
4: أن نأتي نعم. ما هو عند الغير وما هو عند الغير
2: ممتاز.
4: يمكن أن يكون يأتي من العدو بالغش وفيه كثير من الأبعاد التي لا يسمح لنا الظرف أن نتكلم فيها.
2: أكيد. إذن من خلال هالنبتة هذه اللي معناها يعيطوا لها شجرة المستقبل وذاك علاش اليوم وقع القيلة باش نسلطوا الضوء على شجرة الخروب واللي بطبيعة الحال التموقع متاحها اليوم كبديل لعديد النبتة اللي أنا في من مواصفاتها يعيطوا لها شجرة المستقبل لكنها لأن فيها عديد الصفات أو المواصفات اللي تخليها تفرض روحها كمعناها مستقبل فلاحي مش واحد بركة بل صامد نقوله إلى التسارع متاع تداعية التغير المناخ اللي أصبح حجمه كبير جدا. باش نخلي لك كلمة دكتور تعرفنا بها الشجرة تعرفنا بخصوصياتها بانتشارها بشوية تاريخها ثم نغوصوا في الاختيار ولأنك اخترت أنت تقريبا ونعرفوا قد تقريبا زرعت أكثر من 1000 شجرة خروب. نعم خلي الكلمة تفضل.
4: لا سأبدأ من عنوان شجرة المستقبل.
2: نعم.
4: هذا المستقبل هي فرضت نفسها لأنها بقيت تعيش في طبيعتنا منذ معناتها عشرات القرون أو يمكن تكون منذ آلاف القرون تعيش في هذه البيئة صامدة إلى أن وصلتنا واستجابت إلى يوم فتحنا عيوننا على الأزمة.
2: نعم.
4: أي يوم أصبحت الأزمة محرقة فالتجأنا إلى البحث بعدما قمنا بتجارب وبعدما الأجيال قامت بتجارب رجعنا. والأجيال حقيقة جيلنا وصل إلى هذه التجربة وقبل أجيال قامت بزراعة شجرة الخروب.
2: نعم.
4: وكانت شجرة الخروب منذ قدم التاريخ كانت معتبرة جدا، والدليل على ذلك أنها كانت مقياسا للذهب.
2: نعم.
4: أن كلمة كارا، كارا هي جاية من اللغة اليونانية وهي الحبة، حبة قلب الخروب التي يوزن بها الذهب.
2: نعم. المقياس هو معيار
4: المعيار الأصلي لوزن الذهب.
2: نعم.
4: يسمى كارا وهي من من من الكروب،
2: وهم متقاربين متشابهين برشا.
4: لا كانوا يوزن المعيار الأساسي للذهب بحبة الخروب.
2: بالضبط.
4: وبالتالي لو لم تكن هذه الحبة مفيدة وعندها توازن وأبعاد لما اعتبرها الأولون معناتها مفيدة.
2: نعم.
4: حتى يزن بها الذهب.
2: نعم.
4: وبالتالي أنا أعتبرها أن هذا الرجوع هو رجوع في الوعي الإنساني ورجوع في الوعي بعد الأزمة.
2: بالضبط.
4: أي أن لما اصطدمنا بواقع صليط وواقع بيئي معناتها قوي جدا أبحثنا أصبحنا نبحث بكل شراسة عن حل. وبالتالي معناتها رجعنا إلى شجرة الخروب، ولا يجب علينا أن نفرط في بيئتنا وفي منتوج بيئتنا كما فرطنا في شجرة الهندي وتهاوننا عليها إلى أن أصبحت كارثة. ومعناتها نحن في بلادنا خسرنا ثروة كبيرة وثروة مهمة وثروة غنية بتهاوننا لأن احتقرنا شجرة الهندي وأصبحت معناتها شجرة لا قيمة لها، إلى أن لما جاءتنا الكوارث المفتعلة والكوارث من الأعداء تركناها ترحل عنا وسنعيش تداعياتها في المستقبل.
2: فماش برشا هندي سنير بيعت حاليا
4: ما ثماش برشا. والهندي شجرة شجرة مهمة جدا، شجرة مهمة جدا وعندها منتوجات وعندها.
2: نعم.
4: أبعاد وخير من الأبعاد التي نتصوره أصلا.
2: أكيد.
4: ولذلك نحن لما استفقنا من هذه الأزمة أي بعد هذه الحرب التي طرأت علينا، الحروب التي طرأت علينا بالافتعال أو بطبيعة الأشياء أو بالجدلية التاريخية، فيجب علينا أن نرجع إلى الأصل.
2: الأصل. نعم.
4: وشجرة الخروب هي حل من الحلول المستقبلية وليس شجرة المستقبل، هي شجرة الماضي الذي يجب علينا أن نأخذه في المستقبل.
2: نعم.
4: كحل.
2: نعم حل، لأنه بطبيعة الحال عندها برشا خصوصيات اللي باش نحكيه عليهم. وجاني
4: طبعاً.
2: سؤال على الطائر من متابعة وفية قال لك هل تزرع شجرة الخروب؟ نحن باش ناخذوه هذا باش جاوبوا عليه في الإبان. تقعد تبع فينا سيدة فرح بوعلي في واجهة المنزل مثل شجرة الأرنج، تقول لك معناها تنجم تتزرع في معناها المناطق الحضارية مثلا.
4: شجرة الخروب
2: تعظم على خاطر
4: معناتها أنا أتكلم من منطلق مهندس.
2: أي.
4: وأنا أعيش في المعمار والمشاريع.
2: نعم.
4: والبناءات. شجرة الخروب تزرع في أقرب شيء للمنزل وحتى الجدران وحتى الأساسات، لأنها لا تؤثر على الأساسات، لأن شجرة الخروب العروق متاعها الجذور متاعها تذهب داخل الأرض في العمق،
2: في العمق.
4: ولا تظهر في التفرع
2: تمشي أفقيا، تمشي عموديا. بالضبط.
4: تمشي عموديا، وبالتالي هي تستثمر الثراء وتستثمر المياه الموجودة في الأرض، وبالتالي ظلها وافر وبيئتها جميلة وتداعياتها كلها جميلة، وهي شجرة تعطي الظل وتعطي معناتها تداعيات على البيئة. هي خضراء كامل السنة. هي شجرة شجرة الإخضرار المستمر،
2: هي رمز الإخضرار.
4: هي رمز وشجرة تعيش وتعمر طويلا، ثم أنها شجرة جميلة جدا بإنتاجها. شجرة الخروب تعطي منتوج، تعطي منتوج جميل جدا للغذاء.
2: أكيد.
4: يستطيع الإنسان أن يعيش بشجرة خروب ومعزتين.
2: نعم.
4: معناتها.
2: نعم.
4: يحطهم في الدار يولي مستقل على الاقتصاد العام والاقتصاد الدولي.
2: سبحان الله.
4: وبالتالي.
2: نعم.
4: أنا أنصح الدول التي المستعمرة والدول المحاصرة والشعوب المحاصرة أن تزرع شجرة خروب ومعزة.
2: نعم.
4: تعيش بها وتستقل وتجاهد وتناضل ضد كل هذا.
2: هذه ميزات شجرة الخروب. فن التربة
4: في أي نوع من التربة هي من خاصياتها من خاصيتها أنها معمل طبيعي تجتذب وتمتص الغذاء من أي نوع من التربة.
2: نعم.
4: بناء على أنها تسقط وتهبط إلى الأعماق، فهي تستغل كل أنواع التربة زيادة على استغلال معناتها الرطوبة المائية في كل طبقات الأرض. كلما تعلو درجة شجرة الخروب كلما
2: جذورها
4: وتستطيع أن تقيس الجذور، عمق الجذور بعلو الشجرة.
2: نعم.
4: ولذا هي حل بيئي ولا تستحق كثيرا من المياه.
2: نعم.
4: لا تستحق المياه. اليوم أصبحنا في أزمة، نعطي كثير من المياه للزياتين المهجنة، وأصبحنا في إفلاس مائي للمائدة المائية. أصبحنا ننتج لتر زيت بعشرات اللترات من الماء، وهذا من الخطر الذي يجب أن ننتبه منه.
2: نعم.
4: علاوة على أن الخروب من لا يستحق الماء إطلاقا ولا يستحق السقي إطلاقا
2: إلا في الفترة الأولى.
4: الفترة الأولى هي مسألة صناعية، مسألة مهنية.
2: نعم.
4: أنك لما تريد أن تعطيها النمو السريع من الأول، تعطيها المياه لتنمو سريعا، وبعد ذلك لما تكبر وتهبط إلى مستوى متر أو مترين من العمق الأرضي لا حاجة لها بالمياه، فهي تنمو وهي تصطاد المياه في داخل الأرض وحدها، ولست في حاجة إلى أن تصرف وتسرف الماء عليها.
2: نعم.
4: وهي تنتج باستمرار وتعطي، وهي بيئة للنحل وبيئة للمقاومة الجراثيم والحشرات.
2: شجرة عسلية معناها تجبد
4: شجرة عندها أبعاد متعددة في الحماية والإنتاج والظل، وخاصة.
2: نعم.
4: الظل
2: في فترة
4: معناتها في هذه الأزمة، في هذه السنة الأزمة أن الناس اللي ما عندهمش ظل طبيعي
2: ما عندهمش شجرة،
4: وعندهم من الماشية وقع لهم كثير من الإتلاف في الماشية، ولو أن عندهم إسطبلات.
2: نعم.
4: والإسطبل المسقف وإسطبل صناعي للإيواء وليس للظل.
2: نعم.
4: الظل للحيوان يجب أن يكون ظلا طبيعيا وافرا، ولو أن المربين للحيوانات كل واحد عنده زريبة كاملة من شجرة الخروب لما أتلف الماشية، لما أتلفت الحرارة ماشيته في هذه الظروف. وأنا أعيش تجربة وأنا بصدد مقاومتها عند الجيران وعند معناتها أهلي الذين لهم ماشية.
2: نعم.
4: ولذا شجرة الخروب هي متعددة الفوائد وقليلة الطلب في الاستهلاك وكثيرة الخير، وهي كما قال سبحانه وتعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلك.
2: نعم.
4: في كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون.
2: نعم. هذا على الأقل في الصفات اللي تخلي شجرة الخروب اليوم من الأشجار الصامدة لكنها المنجة، وربما لي أذاك علاش قلنا نحن نحكيه على منظومة اقتصادية
4: منظومة كاملة. يجب أن نبين أن،
2: نعم،
4: أن نبدل ثقافتنا التقليدية إلى ثقافة الانتباه.
2: نعم.
4: إلى ثقافة الوعي، الوعي الذاتي
2: قبل فوات الأوان كما
4: قبل
2: قلت
4: فوات الأوان.
2: نعم.
4: نحن ندعو إلى الوعي الذاتي.
2: نعم.
4: في تناول الأشياء وفي الحلول ما يسمى الاقتصادية وفي الحلول البيئية وفي الحلول بكل الأبعاد.
2: أكيد.
4: يجب علينا أن ننتبه مما يوجد في بيئتنا ونحافظ عليه ونطوره ونرجع إليه، لأن الحلول عندنا وليس بالاستيراد من الغير.
2: نعم. حكيت على مثلا في استهلاك الماء مثلا قديش مثلا مقارنة بالزيتين،
4: الزيتين الحاضر المهجنة.
2: نعم.
4: الزيتين أنا زرعت الزيتون وبطلت من زراعة الزيتون المروي، ولو أنه زيتون المهجن من المشات الأصلية ما يحتاج إلى يومنا هذا إلى الماء وإلى العلاج وإلى الدواء.
2: أكيد.
4: وإلى الدواء. شجرة الخروب لما تأخذ شجرة طبيعية تأتي بها من الجبال، من الجبال التونسية السيبور يسمى المرتكز. تزرع المرتكز ثم تعطيها سنة أو سنتين، ثم بعدين تلقمها على الأشجار التي تكون الغلة متاعها أو تكون الثمار متاعها كبيرة ومفيدة وتزن وفيها كتلة مادية كبيرة جدا، وبالتالي لما تشتلها من نفس الأشجار.
2: نعم.
4: ولم يبقى لنا كثير من الأشجار التي نشتل منها هذه المشاتل القوية. لأن المشاتل متاعنا أصل هذه الأشجار الخروب ذهبت إلى أستراليا في سنوات 63 و64
2: كما العديد و65
4: أن في أستراليا القرن بتاع الخروب طوله 50 سنتي وطوله 40 سنتي
2: سبحان الله. نعم.
4: معناتها ذهبت من تونس وأعطتها الدولة كذا كما ذهبت مشاتل الأخرى.
2: أكيد
4: وبالتالي
2: أكيد.
4: نحن اليوم ننتبه إلى ما أخطأنا فيه، ما أخطأت فيه الأجيال سواء كان قصدا أو بغير قصد، وبالتالي الحلول بيننا وعندنا، ولا يجب علينا أن نبحث على الحلول ما وراء البحار أو ما وراء الحدود.
2: نعم.
4: ونحن أغنياء بما آتانا الله من خير في أرضنا، وفي كل أرض الله أعطى للناس معناتها ثروتهم ومعاشهم، ولا نبحث فيما وراء ذلك.
2: نعم. قبل الهاتف باش نقولوا سؤال وبعد نبداو به باش نزيدوا نتعمقوا شويه قبل ما نمشيو للهاتف باش نمشيو المهدية. في حقيقة الأمر وحكينا فيه في الأوف سؤال هذا سيد علي، هل معناها علي ما نلقاوش غابات اليوم، غابات كاملة نتاع خروب؟ هذا تو تجاوبنا عليه معناها بعد ما نمشيو إلى المداخلة الهاتفية باش نمشيو المهدية مع السيد فؤاد بيار الناشط البيئي. ألو، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التوفيق
2: سيد فؤاد، ساعة نحب تحية ليك وتحية رد الفضل إلى مناضل وناشط بيئي متميز. تقريب كيف أنا تمشي بالترقيم تقريب الأحد قديش هذا يا سيد فؤاد؟
7: الأسبوع ما خطر ساعة في الأسبوع نعمل أكثر من نشاط. ولينا ورينا نسميه أسبوع هذا 294.
2: ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق. والعدد دي ما عنده رمزية كبيرة. إذن في ولاية المهدية رينا برشا أنشطة. أنت اليوم ميدانيا عندك نشاط كان تحدثنا عليه، باش السياق متاع حديثك نفهموا به شنو عملته، شنية الأهداف، وكيما حكينا مع بعضنا في سبق في استباق للبرنامج قلنا راهو الأهداف من هذا هو للتغيير عقلية بالعمق والارتقاء بالوعي البيئي، وهذا حاجتنا به في نهاية الأمر، لأنه نتائج والواقع واقعنا البيئي مازال يحتاج إلى عديد الإصلاحات. لك الكلمة سيد فؤاد.
7: قبل تحية لكل مستمعين الزيتونة.
2: نعم بارك الله فيك.
7: تحية لكل زادة تحية واحترام لكل نشطاء الطبيعة ونشطاء البيئة. تحية لكل من آمن بكون الحياة على كوكب الأرض يلزمها توا وقفة، حتى وقفة بسيطة.
2: نعم.
7: أنه بذهن ولا من خلال التحسيس والتوعي ومن خلال أي عمل زرعان الجر
2: حركات بسيطة. نعم.
7: أي حاجة يلزم الإنسان يقف ضد كل ما هو هدم وتحطيم لنسيج. نعم. الحياة هذه ساعة معناها نبدأ بها. أما بالنسبة للنشاط اللي احنا نقوم به ساعة نحكي عن نشاط أمس واليوم.
2: نعم.
7: نهار السبت كان لنا نشاط الحقيقة هي ثمرة من ثمرات العمل اللي قاعد تقوم فيه في الجهة.
2: نعم.
7: هو وقت اللي تتكاتف جهود النشطاء مع جهود إخواننا اللي يعيشوا في الخارج.
2: نعم.
7: اللي يعيشوا في الخارج يراو في التصاور ويراو فك النشاط ساعة من أجل كل نهار أحد. وقت اللي يجيوا قالوا عليش ما نعملوش حملة كبيرة.
2: نعم.
7: دونك خرجت من إطاري أنا، دخلت في الإطار المجتمع المدني.
2: ممتاز.
7: عملنا اجتماع وكذا وحضرنا، قالوا علاش ما نختاروش المداخل متاع الشواطئ الكل اللي هما تقريب 7 ولا أكثر، ما احنا اخترنا 7 وعملناهم فرد نهار وعملنا التنسيق ما بيناتهم ونظفناهم وعملنا كل بناء متاع الدرع المواطني البيئي ضد التلوث وضد عقلية المنافسة.
2: ممتاز جدا، رمزية.
7: نعم. اليوم لحد انا من مبادئي بكون وقت له عندنا تشاركية مع الجهات اللي قراب لنا، ما نبعدش ياسر البعيد اما كل قراب لنا. الشط العالي اللي هو تابع المعتمديه البرعدة تقريبا 5 أو 6 كيلومتر على قصور السيف هم اخواننا واصدقائنا واهلنا.
2: نعم.
7: فوقت اللي يجيونا هم يجيونا برشا، قلت له ما تحبوا يشاركوا معنا وينظفوا. دونك وقت اللي ينظفوا معنا ساعه وقت اللي يبدا عندهم تظاهره نحن نلغيوا التظاهره نتاعنا لحد في سلقطة وفي شواطة ونمشيوا للجهات هم ونحضروا.
2: ممتاز.
7: نشاط كان في بينشروا مبرمج من مجتمع مدني بتاع ولاية المهدية الكل مع برشا جمعيات وعندهم زوز نشاطات، نشاط في العالية تنظيف الشط ونشاط كبير برشا في الغابة نتاع الدويرات وغابة الغضابنة اللي هي زادة فيها حاجة كبيرة ومشاركة نتاع حتى جمعيات كبيرة.
2: نعم.
7: معناها المهدية وقصور السيف، جمعية في قصور السيف وجمعية الولاية البرادعة اللي هي العالي.
2: نعم.
7: هذا اليوم شارجي كبير برشا. أنا الحقيقة قمت بالسويعتين والنشاط نتاع تنظيف الشط نتاع العالية، ومن بعد الحقيقة تعبوا الإرهاق ما كملش معاهم، كما عندهم أنشطة حتى العشية محاضرات وكل شيء. هذا النشاط نتاع أمس واليوم.
2: نعم.
7: تبقى العمق تو نحكيه على عمق. أنا حتى كي مشيت اليوم للعالية تأكدت أني في الطريق الصحيح
2: الحمد لله. نعم.
7: من الصعب جدا من الصعب جدا أنك تحارب وتاخذ تحارب وتواجه الثور من قرون.
2: نعم.
7: معناها جي تواجه ثور، احنا توا التلوث ثور هاجم فينا.
2: نعم.
7: احنا شنو من غير العمل دؤوب ومتواصل ومعناتها في توقيت معين ومعناتها ويبدا ماذا يلم الصغار ويلم النساء ويلم الكبار ويلم الصغار ويدخل ديناميكيه نتاع نشاط معناها كيما نقولوا تحسيس وتوعيه. كل سويعه بركه كل حد اللي نعمل فيه يقول لي هذاك هو الحل، خاطر الا شفتوا اليوم تلوث برشا موجود.
2: نعم.
7: لكن الطاقات الطاقه نتاع الناس النشطاء ما تكفيش.
2: نعم.
7: كيما نقولوا هكا العزيمه وحب انك تنظف تبقى تغزر فهمت لا تقول نكمل ولا نوقف. معناتها تلمو حجم وحاجه اخرى باش يجيو معاك العباد تحب لهم شويه وقت.
2: نعم.
7: انا في جهتي مثلا 5 سنين وست سنين وليت انا النجم ندخل المستفيدين معنا ونعمل نشاط مع بعضنا ويلم ومعناتها ويقوموا بالنشاط هذاك معناتها بالتفاعل معنا. في جهات اخرين التفاعل يكون يلزم يكون زاد يلزم يروك قبل ويشوفوك باش يعرفوك، ما يعرفوكش ما تجمش معناتها يقعدوا يجيو يعوموا ويجيو معناها الاستياف. هذاك علاش الطريقه اللي مشيت فيه اللي هو ساعه من اجل ساعه مواطنه ضد التلوث وساعه ضد من اجل الارض ومن اجل الطبيعه ومن اجل المحيط نتاعك ومن اجل البيئه قول كش تحب ومن اجل النظافه يظهر لي الطريق صحيح ياسر.
2: نعم.
7: اللي هو يمثل العمق.
2: نعم.
7: والثمرات نتاعو قاعد نشوف فيها توا مع الصغيرات.
2: نعم.
7: تريز امبورتون.
2: هذا هام برشا وخاصة نحكيه على لونديرونس والاستدامة في برشا عباد يقول لك انت تنظف وهم مسخ وانت تنظف وهم مسخ باقي اونامون جاي، لكن نحن نحبوا معناها نحبوا الرسائل نحبوا الأهم من هذا هو أنه التملك متاع العقلية هذه، معناها الإنسان يستبطنها يولي تولي ردة فعل ما عادش تولي معناها تولي عقلية وثقافة. هذا هو.
7: أنا أقول إحنا شوف ما ندخلوش في كل صراع معناها متاع فكري وصراع متاع من بين المواطن. إحنا نقول أنا نقيم المواطنين واعي وغير واعي، هذه معناها مبدئية. نقولوا إحنا ما ندخلوش في السجال متاع هاو ثم المصري الكلام اللي يتقال هذاك ياسر، هذاك ردة الفعل متاعه تكون عكسية.
2: أكيد.
7: بينما وقت تقول واعي وغير واعي، انت عندك كيما نقولوا احنا كتله من المواطنين كتله كبيره ياسر كانت قبل غير واعيه، وعندك كتله صغيره من النشطاء.
2: نعم.
7: الدوام هو اللي باش يخلي مجموعات بشويه بشويه تربح، اكل غير واعي واللي بشويه بشويه يوعى ويجي معك.
2: نعم.
7: دونك التيار تاع التلوث تغلبوا بتيار اخر صمود اللي حكيت عليه انت من الاول اللي هو الصمود واللي هو العزيمه بانك تبدا في الطريق الصحيح. معناها تربح في معارك صغيره صغيره صغيره، المعركه اللي هي طويله المدى تاع عقليات وكذا تحب لها شويه وقت.
2: نعم.
7: بشويه بشويه تجي.
2: لكن هذيك القراءه الصحيحه. مشكور جدا سيد فؤاد بيار الناشط البيئي بالولايات المهديه على كل ما تقدمه. في الحقيقه الامر يلزمك اعتراف انت معناها بحذانا جينا الاستوديو بشكون هكاك في موعد نتاع تكريم ان شاء الله، وان شاء الله تكون بحذانا انت ومن يمثلكم. ساعه تحيه من خلالك انت الى كل من مد يد المساعده ومد يده في الانشطه هذه الانشطه البيئيه المتميزه. شكرا.
7: انا حبيت نقول كلمه
2: تفضل.
7: أنا بما أنه الزيتونة وبما أنه ثم في الزيتونة نسمع معناها كلام يخص معناها خلق ربي في الكون هذايا من حياة وتعجبها الحياة.
2: نعم.
7: الإنسان بطمعه بجشعه نتاعه بدي يقضي بشوية بشوية على حاجات جميلة.
2: نعم.
7: معناها وجمالك الكون والنسيج هذاك. أنا نقول كل إنسان كل إنسان يوصل يبعد أي حاجة باش تقضي على كائن ولا باش تحطم نسيج حياتي، راهو يولي هو داخل في منظومة الرب اللي خلقها الكل اللي هو الكون هذا، كيفاش يعني نظم المولى سبحانه وتعالى
2: بالضبط.
7: طريقة بكون الحياة هي الأساس.
2: نعم.
7: ومن غير الحياة ما هاش تم حد شيء،
2: معناه الإفساد في الأرض
7: نهاية
2: بالضبط.
7: الإنسان
2: بالضبط طيب، هذاك وهذاك هو معنى الإفساد في الأرض، لابد الإنسان أنه يحافظ على النعمة اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى، ومن نعم هذه هي المحافظة على هذه الأرض اللي ربي يستخفوا فيها كما قال سيدنا الشيخ من الأول. على كل حال يعطيك صحة سيد فؤاد بيار، مجهود بالحق يذكر فيشكر، وتقعد ديما رمز للولاية تقريب. الحمد لله نحن في كل ولاية عنا رموز كثيرة، لكن عنا رموز واضحة وقاعدين نتواصل معها. ربي يوفق الناس كل، ربي يوفقكم. قلت لك تحية من خلالك أنت إلى كل الناشطين اللي مدوا يديهم في مثل هكذا نشاط. شكرا جزيلا لكم. إذا نرجع لك سيد علي، هاو نضال واحد آخر من نضال البيئي ضد عقيلة التلوث. نرجعوا باش نجاوب على السؤال. السؤال هو علاش اليوم ما نلقاوش غابات خروب، نلقاو دينويو هكا، معناها تلقاها شجره وحيده، تلقاها مفرقه زوز، تلقاو مفرقين برشا في نفس المكان، لكن باش نلقاو معناها ما كانوش موجودين في شكل غابه ولا علقينا تاريخين بعجاله.
4: هو بعجاله بعجاله ان شجره الخروب كانت موجوده في قديم الزمان وكانت موجوده بكثافه. لما وقعت معناتها الحروب عند الفتوحات الإسلامية نذكروا أن الكاهنة البربرية الكاهنة حرقت الغابات وأحرقت كل شيء، وأرادت معناتها أن تقطع الطريق على المسلمين الفاتحين أو المستعمرين، لا أعلم كل واحد مصطلح متاعه. وبالتالي فقدت كثير من الأنواع الأشجار.
2: نعم.
4: و سي فؤاد بيار أذكره أن في ولاية المهدية وفي الساحل عموما كان عندنا أثر شجر الخروب في الغابات الزيتون، معناتها في الساحل
2: كانوا مجتمعين
4: وكانوا يزرعوا الخروب بكثرة، وكان ثم كثير من المناطق في تونس كما مناطق القيروان ومناطق الساحل فيها كثير من الخروب. وحتى هذه العملية أرادت الدولة الفرنسية لما كانت تقيم هنا في تونس، أرادت أن تقيم تجربة وبدأت زراعة الخروب في شوارع معناتها منزل بورقيبة.
2: بالضبط.
4: منزل بورقيبة حاليا فيها الخروب، فيها الخروب كبير ياسر.
2: نعم.
4: وتلك التجربة، وأنا على أساس هذه التجربة أدعو كل البلديات في تونس أن تزرع الخروب في شوارع.
2: نعم.
4: لا تزرع معناتها الأشجار التي لا تثمر. فنحن نريد الأشجار المظلة، فهذه أشجار مظلة وأشجار بيئية وأشجار منتجة.
2: نعم.
4: وبالتالي هذه دعوة إلى كل البلديات.
2: نعم.
4: ثم أنه في كل بيت معناتها شجرة خروب في كل بيت، لأن هذه ستغنيك عن كثير من الأشياء، فيها دواء وفيها غذاء وفيها فائدة حتى للبيوت. نعم. والبيوت في الريف.
2: نعم.
4: ثم أن حتى الطرقات التي نزرع فيها الكلتوس وكذا، أنا ريت ترى في اللوتروت مثلا متاع جابس مدنين متاع تونس تونس مدنين، معناتها وزارة التجهيز زرعت الكلتوس على اليمين وعلى اليسار، لماذا لم يزرع الخروب؟ معناتها الخيارات.
2: نعم.
4: الخيارات. نحن ندعو سي فؤاد تكلم عن الوعي، الوعي ما نتكلم عن المواطن ما نكلموش بأي، نحن نكلم نريد نداء إلى وعي الدولة وإلى وعي الإدارة.
2: نعم.
4: وعي الإدارة أن المسؤول الإداري يجب أن ينظر إلى العمق في هذه التجهيزات العامة، وهو التجهيز بزراعة شجرة الخروب. معناتها شجر الخروب تهاون عليه الكل إلى أنه معناتها أطلف كما ترك التهاون على الهندي.
2: نعم.
4: والهندي في سبيل الإتلاف.
2: لكن اليوم نراها عديد التجارب الجمعياتية في حقيقة الأمر، هي نذكروا على سبيل الذكر الحصر كما هذوما أصدقاء الكابت اللي قايمين مجهود كبير برشا، كذلك شجرة الخروب، أظن أنه بنك الجينات عنده مشروع كبير زاد أولى أهمية، إدارة الغابات كيف فما استفاقة، ثم تجربة صارت تقريبا عام 24 مع الجمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي غرسوا تقريبا ما يقارب 1300 شجرة خروب في حوض واد جابس في رملة الظاهرية، هذه محمية محمية دونك منطقة معناها فما تجارب، لكن لا نسمع لهم ربما صدنا التجارب هذه صحيح معناها هذا جاي من زيت تهاون. هل ترى انه اليوم شجره الخروب القات القات القات الموقع نتاع القات حقها؟
4: هو باش نتكلموا على الحق، ميزان الحق، ما زالت كثير من النباتات ومن الاشجار لم تلقى حقها وحظها، وهذا ناتج لماذا؟ لان معناتها الاداره التي تولت اداره الدوله معناتها أكثرهم ناس تعلموا في فرنسا، وفي فرنسا أتوا بالحلول الفرنسية،
2: هذا من قديم صحيح، لكن تو
4: والنماذج تو ثم معناتها إعادة الوعي، ثم استبطال،
2: ثم عودة إلى
4: الوعي وإلى المراجعة وإلى النظر في المحيط. وبارك الله فيهم، كثير من الجمعيات البيئية قاعدة تعمل، ومن بين النظر في المحيط أنا شخصيا لم أكن منتبه من شجرة الخروب رغم لأني أعرفها منذ صغر سني،
2: كنت في المنظومة معناها اللاواعية،
4: لم أكن في المنظومة تلك، ولكني كنت في المنظومة التي لم يدفعها الوعي العام.
2: واضح.
4: ولما نظرت في الأشياء نظرت أنه نحن عندنا شح مياه وبيئة متغيرة وكذا، لماذا لا نذهب إلى الحلول التي تعطينا تنمية وتعطينا حلول وتعطينا حلول على جميع الأبعاد؟
2: أكيد
4: على جميع الأبعاد. كنا نتحدث عن الظل، كنا نتحدث عن الغذاء، معناتها الخروب ينجم يعطيك 50% من القيمة الغذائية، من القيمة الغذائية التي نحتاجها.
2: بالضبط، احنا وصلنا توا بالحوار توا باش نحكيوا على القيمة المضافة العالية للمنتوج توا، بخلاف انه الشجرة والأوراق وما تضيفه للبيئة عندها قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية عالية جدا، بل كما ذكرت انت مثلا بحماية القطيع من الزمهرير نتاع قيد هذا الحر.
4: المسألة هي القيم، كيف إذا أردت أن تبني وعي يجب عليك أن تراجع القيمة.
2: خلينا نخرج من الوعي شوية، خلينا نمشيه
4: شجرة الخروب، شجرة الخروب اللي عنده قطيع في الريف، أنا كنت المدة هذه في الجنوب وفي ولاية سيدي بوزيد وكذا، اللي عنده قطيع في الريف معناتها صار عليه معناتها أزمة كبيرة ياسر في هذه الحرارة، والناس تبني في المآوي بالضالة بالخرسانة المسلحة وبالزنك وبكذا إلى آخره، والقطيع يذبل يوما بعد يوم. لو كان كل إنسان عنده قطيع زرع له 10 شجرات خروب كان يظله بدون أن، وهذا الظل الطبيعي النامي الذي يعطي تنمية، ليس أنك تسكن القطيع داخل مآوي التي تزيد على صحته.
2: ما يبطى شوية هو ياخو وقت 5 سنين تقريبا
4: يشتولي شجرة كبيرة. نحن عنا قرون،
2: أخي
4: اللي عنده قطيع عنده زيتون عمره 200 سنة. المسألة في الوعي، في مراجعة الوعي.
2: نعم، وصلنا الفقرة الإخبارية قبل ما نحكيه على بقية القيم المضافة العالية متاع شجرة الخروب بعجالة، نمشيه للفقرة الإخبارية القارة، قبل هذايا نمشيه إلى الومضة التحسيسية.
6: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
8: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لهذا الأحد، نمشيو إلى الخبر الأول. فتح باب ترشح الاختبار فريق إذن أو الاختيار فريق من نقاط اتصال من شباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان في مختلف أقاليم الجمهورية التونسية من الفاعلين والمنخرطين في العمل المناخي. هذا ما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة. يهدف هذا الفريق إلى المساهمة في دعم تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي. حلي يرجى من الراغبين في المشاركة تحميل الرابط، يلقاوه الرابط كيدخل الصفحة الرسمية لوزارة البيئة، وإرسال ترشحاتهم على بريد إلكتروني يلقاوه موجود تحت الرابط. الأجل، أقصى أجل للتسجيل هو 17 أوت 2026. الخبر الثاني، الخبر الثاني، نظمت ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط، كان هذا يوم 5 أوت 2026 منتزه النحلي. إذن في مستهل الندوة تم التذكير بالدور المركزي الذي تطلع به الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ويتمثل في حماية البيئة والمسؤولية والتأكيد على المسؤولية الموكلة إليها في ضمان حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة. وخلال الندوة تم التأكيد على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون، باعتبار أن العهدة على الملوث هام برشا، كما تم التجديد على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة في تجميع البيانات وتحليلها. من أهم مخرجات الندوة هذه استكمال إعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة، مواصلة تطوير منظومة الرقمنة وتوظيف مختلف آليات الرقمنة للتراخيص وإسناد التراخيص، إلى الأولوية للمشاريع المدرجة ضمن مخطط تنموي 26-30 وتعزيز رأس المال البشري بدعم القدرات والكفاءات. نمشي للخبر الثالث. الخبر الثالث، في إطار تعزيز الشراكة من أجل التكيف البيئي والتصرف المستدام في الغابات، تم يوم الجمعة 7 أوت 2026 إمضاء اتفاقية شراكة عملية بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. الإطار العام للمشروع هو التصرف ذن التكييفي واستعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهور ولاية القصرين هام برشا، هذا ونحكيه على إطار التجير، ومول من طرف الصندوق البيئة العالمي الجاف. كذلك يهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح منظومات الغامات والتصرف فيها بولاية القصرين من خلال مخططات تهيئة إلى آخره من المكونات. نذكر على سبيل الذكر الحصر، تدخل ميداني وتأهيل التصرف التكييفي في الاستصلاح، إدارة المعارف والنتائج، المتابعة والتقييم إلى آخره من المكونات. مشروع هام جدا في إطار استصلاح غاباتنا بعد ما عرفت الغابات إذن عديد الحرائق وعديد الاعتداءات البشرية من معناه في إطار الاستغلال الجائر كما الصيد الجائر ولا الاستحطاب. نمشي للخبر الأخير والرابع. في خطوة تعزيز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية، اختير معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، وهذا يعزز مكانة تونس في حسن استغلال الكفاءات موجودة. يبقى كيف نطور من واقعنا من خلال هذه الكفاءات. بهذا الخبر الرابع ننهي الفقرة الإخبارية ونعود فيما بقي من وقت تقريبا 5 دقائق دكتور لغالب، خذينا برشا وقت في التحليل، لمواصلة الحوار ولا على القيلة توضيح أهمية هذه الشجرة في الدورة الاقتصادية. عقيلة الجانب الطبي ناس كل تعرفوا تقريب التثمين في المجال الطبي، في مجال المستحضرات الطبية، في مستحضرات التجميل إلى آخره،
4: هو
2: سلسلة القيم معنى.
4: هو سلسلة القيم الإنمائية ولت معروفة لدى كل الناس، وتوى بالي هاي معناتها بالذكاء الاصطناعي، ما المكتبة العالمية وليس ذكاء اصطناعي لا أعتبره.
2: نعم بالضبط.
4: المكتبة العالمية يستطيع الإنسان أن يطلع على كل شيء، على كل الأشياء، على الأقل النتائج التي وصلت إليها تحاليل المادة. ولكني سأختم بربط مع كتاب الدكتور عبد الكريم الطبرسي معناته الإفتاء في زمن البحث العلمي. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا آدم: وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى.
2: نعم.
4: سأنطلق من هذا، من هذه الآيات، من هذه نعم. الكلمات، من هذه الكلمات، أن لما تزرع شجرة الخروب أن عندك الغذاء، أنك لا تجوع ولا تعرى أنك مظلل بهذا، ولا تضمأ أنك لا تصرف الماء الكثير، ثم لا تضحى أنك مظلل بها. ثم أنك سيادتك تكلمت على الحرائق، أنا أنصح معناتها وزارة الفلاحة أن إعادة مراجعة الوعي. نعم. الحرائق في الغابات، أن الصنوبريات فيها زيوت سريعة
2: الالتهاب.
4: نعم. وبالتالي لو نقوم بزراعة الخروب في الغابات، الخروب قليل بطيء الالتهاب.
2: نعم.
4: بطيء الالتهاب لأن فيه اخضرار كثير كما الهندي بطيء الالتهاب. وبالتالي أن تزرع الخروب والهندي في الغابات هي ثروة وطنية وثروة إنسانية وبيئة إنسانية جنّة
2: وحماية بالضبط
4: وحماية لكل شيء لا وإنتاج غذائي
2: نعم.
4: وإنتاج غذائي للإنسان وللحيوان وللبيئة وللنحل ولكل شيء
2: نعم.

0: روب معناتها بعد استعمالها في الأدوية راهو صناعة الأدوية صناعة الأدوية متطلبة كثير لمادة الخروب ثم معناتها الكاكاو ثم أنك أنت الناس اللي هو الجواعة هو بخروب ينجم يعمل بسيسة وبطرف زيت زيتونة ويعيش بها عام كامل
1: بالضبط ممتاز جدا
0: لا يحتاج ويعمل ويعمل
1: معستين منظومة اجتماعية اقتصادية مستقلة
0: معستين يوكلهم الديشين تاع الخروب
1: شكرا الدكتور علي الخشناوي المختص في الجيوفيزياء والفلاح المستغل لشجرة الخروب على حضورك اليوم وإنارتك وتشجيعك
0: وحماسك أنا أعمل بيدي في هذا المشروع
1: حماسك إذن للزراعة دي والكلنا بطبيعة الحال نتقاسم هل إن شاء الله التوجه هذا يكون عام إلى جانب مجهود تاع الجمعيات اللي قاعدين يقوموا به كذلك الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي اللي نهنيه مرة أخرى بمولوده وكتابه الجديد كما نشكر السيد فؤاد بيار الناشط البيئي بولاية المهدية على كل النشاط اللي قاعد يقوم به وعلى تأثيثه الفقرة أو فقرة المداخلة الهاتفية الثانية شكر موصول كذلك إلى مخرجي البرنامج السيدة لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي والسيد أحمد طبيبي في الإخراج الرقمي لكم أنتم متابعين خاصة السيدة فرح بوعلي تبعتنا من نول للآخر مواظبة وقال جزاكم الله كل خير على المعلومات اللي أعطيناها إن شاء الله أجن على ربي سبحانه وتعالى إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نرجو أن كنا وصلنا الرسالة الكبيرة حول اللي تحوم حول شجرة أو غرس شجرة الخروب روهان برشا أن نهتم بهم برشا أنه رسائل تقع في أذان صاغية لأنه قلنا منظومة اقتصادية كاملة تنجم تكون وراها حتى نلتقي في محور آخر في موضوع جديد نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: نستمع إلى الحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قارون عن نافع المدني.
2: أعوذ

كر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم

استمعنا إلى الحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قارون عن نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراحة وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك، ومن كل بلاء حسن

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذا السماء انفطرت
1: وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك.

0: الظالم.
1: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا

0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

0: اللهم أنت الصاحب في السفر،
1: اللهم أنت الصاحب في السفر،
0: والخليفة في الأهل،
1: والخليفة في الأهل،
0: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفاصيل جميلة جدا شيخنا، و يعني تدقيق أجمل، لأننا إذا تحدثنا عن الضوابط الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا عن الانضباط واستقامة الآمر والناهي شيخنا، وتحدثنا عن التعليم بالقدوة، وتحدثنا عن القدوة الحسنة اللي هي دعوة صامتة شيخنا، وتحدثنا عن المرجعيات، وعرجنا عن التزييف لهذه القدوات الذي يأتينا من الغرب. فإننا نفتح بابا عظيما شيخنا للفهم عن الله سبحانه وتعالى. ما زلنا في مسألة التعليم بالقدوة شيخنا، ونواصل فيها بإذن الله تعالى.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. التعليم بالقدوة،
1: نعم،
2: أو الدعوة بالقدوة، وسميناها بالدعوة الصامتة، حتى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أكد على هذا الأصل، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان، لقد بالتأكيد يؤكد المولى، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وإضافة حسنة معناها وصف الأسوة هذه بأنها حسنة،
1: نعم،
2: دقيق جدا. شو علينا ربي سبحانه وتعالى كي يبين لنا المولى أن الأسوة تنقسم إلى قسمين: أسوة سيئة وقدوة سيئة، وقدوة وأسوة حسنة. فقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسوة حسنة، حتى في جده إبراهيم،
1: نعم،
2: قد كانت لكم في إبراهيم، ربي سبحانه وتعالى قد كانت لكم في إبراهيم، سيدنا إبراهيم، أسوة حسنة كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره المولى بأن يتبع ملة إبراهيم باعتباره شنو؟ الأسوة الحسنة، سيدنا إبراهيم، هو سمنا المسلمين من قبله. فهذه القدوة الحسنة هي تقريبا صمام أمان، وعبارة حزام أمان كذلك، لصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يمكن أن ينصلح أي مجتمع، ولا يمكن أن يفعل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا على أساس القدوة الحسنة، لكي نضمن أولا حسن الاتباع. أن الذي يراك لم تستقم على أمر الله سبحانه وتعالى وتدعوه إلى الاستقامة، فكيف سيستقيم؟ لا يستطيع أن يستقيم أبدا. لذلك هذه القدوة الحسنة هي كما قلنا صمام أمان لنجاعة الأمر بالمعروف، لنجاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القدوة الحسنة، فيها تفصيلات أخرى لبحالة مقام يذيق بنا صراحة، مش نزيد نفصل أكثر في قضية قدوة أما أو كفي معناها اتباعا لما سنفصل فيه في قضية الضوابط. لابد أن نعرج، ولابد أن نعود إلى مسألة القدوة، لأنها هي مسألة مفصلية في قضية الضوابط أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نتحدث عن التبليغ شيخنا.
2: نعم،
1: التبليغ
2: يعني كما قلنا احنا كل إنسان عالم وتفقه في علم وحصل على معلومة عليه أن يستقيم عليها ثم يبلغها. قضية التبليغ متاع المعلومة هذه الله يبارك فيك، لأنك تقريبا جئت على أمر جلل، اللي هو قضية كيف نبلغ. التبليغ فضلا عن أن يكون عن علم يكونش عن جهل، وفضلا عن بعد أن ينضبط الإنسان بتلك المعلومة التي سيبلغها، عليه كذلك أن ينضبط بضابط آخر في قضية التبليغ. شنو الضابط؟ أمانة النقل. أمانة النقل وهي مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه على قضية أمانة النقل، أن تنقل العلم بأمانة.
1: العلم أمانة شيخنا،
2: أعظم أمانة. إذا كنا قد أكدنا على أن أعظم أمانة في هذا الدين العظيم، شنو أعظم أمانة؟ القرآن الكريم.
1: القرآن علم،
2: والقرآن هو تقريبا مصدر العلوم، مش حتى علم، هو مصدر العلوم، فماش علم إلا ومصدره القرآن الكريم. فأمانة التبليغ هذه مهمة جدا، افتقدناها في مجتمعنا بصراحة، افتقدناها في مجتمعنا. وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ربى أصحابه على هذا الأصل، لذلك تجد في الأحاديث النبوية الشريفة تجد هذا لا لا لا لا لا لا هذا التفصيل الجميل، ينقلون الحادثة بكامل تفاصيلها. وكان من الممكن أن ينقل لنا أصل الموضوع، مثلا حديث سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، في ذلك الحديث اللي هو أصل من أصول الدين، عندما تحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان علينا. كان من الممكن أنه ابن الخطاب يروينا الحديث، وقلنا رأوا جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإسلام، فأجابه النبي، ثم قال له ما الإيمان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ما الإحسان، فأجابه النبي، ثم قال له عن علامة الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى آخر الحديث. وكان ومعناها كافي باش نتعلم ما هي أركان هذا الدين، ما هي أقسام هذا الدين، ما هي أركان هذا الدين، ركن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامة الساعة، نتعلمها بكل بساطة. لكن ابن الخطاب غرق في التفاصيل. علاش دخل بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلوس فيما تركيز على الهيئة، بين نحن أي بينما عندما نقرأ في الكتب متاع الحديث، بين يعني بينما هم يختصرون الكلمات، تعودوا على الاختزال والاختصار وهي من البلاغة. بين نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. يعني في ما وجهه تقديم هذه التفاصيل عليه؟
1: أمانة النقل.
2: إنها أمانة النقل، لأن التفاصيل هذه مهمة جدا.
1: حينما نعلم من الذي دخل على النبي وعلى الجلوس،
2: كي التفاصيل هذه سترى أهميتها، سنرى أهميتها في سياق الحديث. في سياق الحديث، وهذه قوة الصحابة، مش سيدنا عمر بركة، راه كل الصحابة، كل الأحاديث النبوية الشريفة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكانت بالتواتر أم كانت مرفوعة للنبي أم كانت موقوفة عند صحابي، كلها راعت هذا الأصل، فيها رعاية لهذا الأصل. شنو؟ أمانة النقل. ولنا في حديث أبو سعيد الخدري أعظم مثل ومرجع باش نفهموا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمانة النقل. عندما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال لأبي سعيد الخدري، قال لو إذا أويت إلى فراشك يا أبا سعيد فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أعدها علي يا أبا سعيد.
1: نعم.
2: ليس من عادتهن أن يقول النبي لأصحابه، أن يقدم لهم معلومة ثم يقول لأصحابه، ليس من عادتهن أن يقول لأصحابه أعدها علي. لما قال لي أبي سعيد،
1: هم يحفظون شيخ من
2: يحفظون من سماع الوحد.
1: من
2: لا هم عندهم خاصية اختصهم الله بها خاصية اختص الله بها أصحاب رسول الله. شنية؟ الحفظ من سماع واحد، حتى في الأحاديث الطوال. راه العجيب الأحاديث الطوال نتاع النبي، أنا أردت أن أقوم بدراسة في الأحاديث، دراسة عنوانتها تحت عنوان فصل المقالي في الأحاديث الطوال، اللي فيها أربع صفحات ثلاث صفحات، كما حديث الشفاعة، كما حديث الهجرة بتاع النبي عليه، كما حديث الإسراء والمعراج، هذه كل من أحاديث الطوال. هذايا الأحاديث الطوال كيف حفظوها هم؟ هذا بي اختصاصا من المولى، منة وفضل من المولى سبحانه وتعالى، أن يجعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقريش بصفة عامة كلها، قريش كلهم يحفظون من سماع واحد، خاطر ما تعودوش بالكتابة، لا يكتبون ولا يقرؤون، في معظمهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فكانوا معملين الحافظة متحهم التي خصها الله بها، حافظة قوية جدا. عندما يمرون بالطريق، يمر إنسان بالطريق ويسمع اثنان يتناجيان يحدث أحدهما الآخر أو يتحدثان، عندما يسمع ذلك الحديث وهو مار بالطريق يحفظه بكامل تفاصيله. هذه خاصية من عند المولى سبحانه وتعالى، وهي من أسباب حفظ كتابه. أن الله هو الذي تعهد بحفظ كتابه، فجعل لذلك أسبابا، من أسباب حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه، حتى لا يأتينا أحد الآن ويريد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وصلت إلينا ولم تكن مكتوبة ولم تكن مدونة. أتركوا هذا الحديث جانبا. هذوما هؤلاء أصحاب رسول الله ملهمون، نعم ملهمون، يحفظون من سماع واحد، وهذه منة من الله وفضل، ثم أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم بأن يأتوا بالتفاصيل وفق تربية النبي لهم. قالوا أعدها علي يا أبا سعيد. لما أعادها أبو سعيد الخدري، أعاد الدعاء متاع النوم ذايا، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، كما هي أعادها بدون زيادة أو نقصان. راو إلا أن أبا سعيد الخدري ظهر له أن يستبدل كلمة الرسول بالنبي. نبي صلى الله عليه وسلم قال له آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فرأى من رأيه أبو سعيد الخدري أن يستبدل كلمة النبي باش بالرسول، لأن يعني الرسول أعم من النبي، وذلك زيادة للشرف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت نيته أبو سعيد والله أعلم. فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت، صحيحة أعادها كما هي، ثم جاء وقال برسولك الذي أرسلت، فرده النبي قالوا يا أبا سعيد قلت لك وبنبيك الذي أرسلت، يعلمه أمانة النقل، ولو ظهر لك أن النبي أقل درجة من الرسول، لكن النبي أراد أن يعلمهم أمانة النقل. فخرجوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا كلهم هكاكا شربوا أمانة النقل، شربت عقولهم أمانة النقل، رسخت في قلوبهم وحدثوا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وبرعوا في ذلك دون حتى أنه حينما يشك الراوي يقول لك شك الراوي يقول لك أو يأتي بكلمة أو حينما يشك الراوية أمانة للنقل، كل الأحاديث النبوية الشريفة فيها رعاية لهذا الأصل العظيم الذي لم يلتفت إليه كثير من المسلمين. وهذا الملحظ المهم جدا في رعاية أمانة النقل يؤكد لنا صحة الأحاديث تعني به عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان موقوفا على صحابي كلام. ثم أحاديث اسمها موقوفة، أي موقوفة على صحابي
1: واحد،
2: أي صحابي حدث بها ولم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش سمعت ورسول الله قال كذا وكذا، يتسمى حديث موقوف على الصحابي. حينما يتحدث الصحابي بحديث ولا يرفعه إلى النبي يسمى حديثا موقوفا للنبي. لكن احنا كيف نعرف أن هذا الحديث ولو أنه موقوف عن الصحابي، كيف نعرف أنه لا يكون إلا في حكم المرفوع، يتسمى في حكم المرفوع؟ لما نرى علامات النبوة على في ذلك الحديث، وليس بإمكان الصحابي أن يأتي بتلك الكلمات النورانية لو لم يسمعها من عند النبي صلى الله عليه وسلم.
1: واضح.
2: وكلهم تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وأنه لم يرفعه النبي يتسمى حديث موقوف عليه علامات النبوة. أي نعم، عليه أمانة النقل، أمانة النقل رهيبة جدا في الأحاديث النبوية الشريفة، وملحظ قد حري بأن يدرس ويكون محل دراسة، محل نرشد أبناءنا خاصة اللي هما يتعلمون في المدارس القرآنية ويتعلمون في الكليات متاع الشريعة. عليهم أن يقوموا، حتى إذا كان عندك رسالة باش تقوم بها، رسالة متاع دكتوراه ولا رسالة متاع أي مرحلة من مراحل متقدمة في التعليم متاعك العالي، هاو الملاحظ الجميلة، قدم رسالة في هذا الموضوع. أنا نحب نرشد أبنائي قدموا رسالة في الموضوع ذا، موضوع أمانة النقل، لكي تطمئن قلوب الناس، لأنك عندما تدرسها وتبين تفاصيلها كلها، أمانة النقل ذي تطمئن قلوب الخلق في صحة الأحاديث النبوية الشريفة، فيطمئن قلبه بصحة الأحاديث. والله كلما قرأت حديث أقول ما زال الله يزيدني يقينا بصحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وببراعة النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد والوعظ. فقلنا أن التبليغ له تبليغ مهم جدا، يجب أن أول حاجة يراعيها الإنسان المبلغ في دعوته، أيما معلومة تريد أن تبلغها احرص على أن تبلغها بأمانة النقل كما وردت، لأن الأمانة بتاع النقل تزيد الناس يقينا واطمئنانا بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت في قلت في الأحاديث كلها راه دي، تذكرين يا بنتي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القول الزور،
1: كان
2: ألا أنبئكم، بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله؟ قالوا إيه نعم يا رسول الله. قال عقوق الوالدين؟ قالوا إيه يا رسول الله. قال ثم
1: كان متكئا فجلس.
2: ما وجه ذكر تغيير الهيئة متاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا حرصا على أمانة النقل.
1: نعم.
2: لأن النبي كان متكئا فجلس، تغيير الهيئة متاع النبي عليه الصلاة والسلام تنم عن أنه هناك أمر جدل لم يلتفت إليه عموم الخلق ولم يهتم به عموم الخلق ويستهان به أكثر الخلق، ليه قول الزور. قد يحرص الإنسان على أن لا يشرك بالله شيئا، وقد يحرص الإنسان على البر بوالديه واجتناب العقوق، لأنه يعني يعلم أن الشرك ظلم عظيم، ويعلم أن والعياذ بالله العقوق الوالدين من أكبر الكبائر والعياذ بالله. لكن قد يتهاون بقول الزور، ليس لأن قول الزور أهم وأشنع وأبشع من الشرك وأفظع من عقوق الوالدين، ليس هذا، إنما التغيير والجلس أنت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد أمرا استهان به أكثر الخلق اللي هو قول الزور. لذلك تجد أن قول الزور يكاد يكون معناه مستشريا بين الخلق في عموم كثير من المسلمين. راه قول الزور، الزور شنو هو الزور؟ هو ما هو قول الزور؟ هو الكذب والعياذ بالله. ونرى ونلاحظ في مجتمعنا استشراق قضية الكذب والعياذ بالله. علاش استهان بها أكثر الخلق؟ استهان بها أكثر الخلق. وبين قوسين يقول لك كذبة بيضة ويتحجج بالكذبة البيضاء ويستهينون بها أكثر الخلق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بشاعة قول الزور، حتى أنه في الصيام قارن الصيام بالقول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في صومه ولا في تركه الأكل والطعام والشراب. لا حاجة، لا حاجة لله في صوم إنسان لم يدع قول الزور. هذا التركيز على بل إن الله سبحانه وتعالى قرن قول الزور باش بالشرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. لماذا قرن الله؟ ما وجه اقتران قول الزور بالشرك؟ ما وجه اقتران؟ ما علاقة قول الزور بالشرك؟ لقائل أن يقول ما علاقته، ما العلاقة بينهم؟
1: لأن الذي شيخنا يقول الزور أو البهتان أو الكذب لا يرجو لقاء الله، يكذب أصلا بلقاء الله.
2: وأكثر من ذلك بنتي، لأن قول الزور هو الزور في أدق تعريفاته هو شنو؟ الزور وضع الشيء في غير موضعه، من حيث أنك وضعت العبادة في غير مستحقها، وضعت العبادة في غير موضعها، عبدت من لا يستحق العبادة فكذبت فزورت. هذا قول الزور، ما وجه اقتران قول الزور بالشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لذلك مهم جدا عندما تبلغ أن تبلغ بأمانة، فضلا عن أن تبلغ بفقه وبعلم وبفهم. خطر مش معقول أن إنسان يخو معلومة ولا يفهمه. هذا يجرنا إلى ضابط آخر، حتى أنه هذا الضابط، حتى أن هذا الضابط في ضابط الفهم هو مقدم على كل الضوابط في التبليغ، مقدم حتى على أمانة النقل، ونحن قد غفلنا عنه. هاو أثرناه، أثرنا هذا الأصل، هذا الضابط العظيم، الفهم، الفهم، أن تحسن الفهم، فهم المعلومة، أن تحسن فهم الآية التي قرأتها، أن تحسن فهم الحديث قبل أن تحرص على نقله بأمانة النقل، أن تحرص على حسن فهمه، لأن حسن الفهم هو الذي يوصلك إلى حسن تطبيقه، وحسن تطبيقه هو الذي يوصلك إلى حسن تبليغه. إذا أسأت فهم الأمر أسأت تطبيقه، وإذا أسأت تطبيقه أسأت تبليغه وأسأت تقديمه للغير. هذه مشكلة للمسلمين في سوء الفهم. في بعض الأحيان قد نسيء فهم بعض الآيات القرآنية، قد نسيء فهم بعض الأحاديث، خاصة حينما نكتفي بظاهر الحديث، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم، فيها بلاغة، فيها كناية، فيها استعارة، فيها مجاز، فيها إشارة، فيها إشارة، فيها إثارة، فيها إنارة، فيها تضمين بالمعنى، هناك التفسير بالتضمين، ثم هناك قواعد في الفهم. قواعد التفسير سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية قواعد لابد من استيعابها، قواعد أساسية كذلك. لا ينبغي أن كل واحد ينجم يفهم الحديث كيف يحب هو. لا ينبغي أن تفهم الحديث أو الآية القرآنية بمرادك أنت، بل ينبغي أن تفهم بمراد الله سبحانه وتعالى، وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم وتعلم. لذلك حسن الفهم استدركنا هذا استطراد عملناه. حسن الفهم هو أول ضابط في التبليغ، وبعد وحسن الفهم هذا يراه قضية شائكة جدا رأيتي، شائكة جدا. بعض الآيات القرآنية بسوء فهمها نكون قد أسأنا تطبيقها، كثير من الآيات القرآنية نسيء فهمها. ولذلك رد بنا عندما نقرأ الآية، نحفظ الآية، نتعلم ما جاء في هذه الآية، ينبغي أن نراعي فيها حسن الفهم، أن نفهمها بمراد الله، وهذا لا يتأتى لنا إلا بالرجوع إلى التفسير المعتمدة.
1: مضح.
2: أولا التفسير المعتمدة مهمة جدا، وهي من فضل الله على هذه الأمة أن قيض فيها علماء أحسنوا الفهم عن الله سبحانه وتعالى، وأحسنوا الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرسوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم وخدمة السنة النبوية الشريفة، حيث أوضحوا لنا في التفسير المعتمدة هذه في مجلدات كبيرة جدا، كرسوا حياتهم كاملة من أجل خدمة القرآن الكريم وخدمة هذه السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مهم جدا أن نتبين الأمر ذي.
1: نعم.
2: وسنعود بحول الله
1: بإذن الله
2: للحديث عن قضية حسن الفهم إن شاء الله. نعم. التي جرتنا إليها أمانة النقل.
1: نعم. الله يباركنا فيكم شيخنا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا سادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن أبليناك.

0: ربنا يا هادي يا كريم يا رحيم، عليك توكلنا وبك استعنا، يا رب أنت الرحيم صاحب الرحمة التي لا تنتهي ولا تفتر، فاسكب في قلوبنا الحنان على خلقك ومخلوقاتك، واجعلنا ممن لان لأصحابه وتعطف على كل محتاج، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا خيرين، طيبين، قانعين، آمنين، ونور قلوبنا بنور هدايتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا أفقنا على نورك يا واسع الرحمة والعطاء، أصبحنا مبتهلين إليك لترحمنا وتهدينا وتهدي أبناءنا إلى الطريق السوي، يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا وفهمنا. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبهن القاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت سكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، وحي أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا واقفين وقفة الرضا والهنا بإذن الله مع مصنف الإمام ابن الجزري، وهو التحبير، شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، مستمطرين عيون الإمداد والإسناد من الله. أسأل الله لي ولكم بركة وانتفاعا وحفظا وشفاء بآي الذكر الحكيم، آمين آمين لنا ولكم، وحفظا للبلاد والعباد، يا حي يا قيوم. مرحبا مستهلا مقالة هاته سيدي محمد مشفر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي،
2: سيدي ربي بارك في عمرك وربي فضلك وبارك الله فيك، ورب إن شاء الله ينورنا بنور القرآن.
1: أمين يا رب،
2: مع السادة المستمعين ويحفظنا بحفظ الكلام العزيز اللي إن شاء الله نسعد به في الدنيا وفي الآخرة.
1: أمين يا رب، لنا ولكم ولإخواننا المستمعين. شيخ محمد بجسيد رسول الله، طيب مزلنا سيدي الباب اللي استفتحناه الأسبوع الماضي، هو ذكر مذهب وقف حمزة وهشام على الهمزة، واخذنا بعض النماذج كما شيء هكا ولا سيدي وغير ذلك، وبينا إذا كان ثم مد كما قلت سيدي محمد أينا. كيف يكون الحال؟
2: أيوة أنا معناتها الهمز المتطرف
1: أحسن
2: و... و... و... وفما اللي يعلق على ابن الجزري قال كيفاش يحط لؤلؤ وهو احنا الهمز متوسط غادي وكل شيء. هذه معناتها راهو هو تكلم كي على المد معناتها بصفه عامه الهمز المتطرف، لانه خاطر تكلمنا على حمزه وهشام، وفعلا حمزه وهشام سيدي حمزه وهشام يتفقوا الاثنين في الهمز المتطرف اللي جاي في اخر الكلمه، كيما السماء كيف السفهاء كيف معناتها سواء كيما كل هذوما يتسمى همز متطرف. ولهنا كل خمسه اوجه كما شفنا
1: شفناهم الحلقه
2: كانت فاش يختلفوا في وقت يجيو باش يعملوا الروم والاشمام يولي سيدي حمزه عنده الطويل والقصر، وسيدي هشام التوسط والقصر، خاطر ما خاطر الواش معناتها ما يجوزش بشي مثلا سيدي هشام باش يعمل في الروم الطويل، لان باقي الاثر نتاع الهمزه مادام لها اثر فهو دائما يعتبر عنده شنو هو المد، هو عنده التوسط سواء في المتصل والا في المنفصل، وحنا هذايا متصل واجب متصل وقف عليه ما لا كيفاش يقول مثلا ناخذ كلمه السماء سيدي حمزه باش نقراو بسيدي حمزه بسيدي هشام بسيدي حمزه نقولوا السماء طويل ريت بعد نمشيو للتوسط السماء القصر السماء ونمشيو مباشر سيدي هشام اذا كان هو يعتبر في الروايه قبل سيدي حمزه
1: في ترتيب
2: ابن عامر في الترتيب
1: في ترتيب الامام الشاطبي
2: صحيح نقراو لهشام نكملوا له زوز اوجه اللي هو عنده التوسط والقصر والسماء قولوا السماء السماء شقعد كلهم الأوجه يوافق فيهم سيدي حمزة إلا التوسط نجيبوا له الطويل السماء وندرجوا الاثنين مع بعضهم. هذا يتكلم على الهمز المتطرف، لكن فما شيء يخص سيدي حمزة اللي هو عمل فيه فصل وتفرد حمزة. دخلنا تو في الكتاب رجعنا نقراه باش السادة تحبير التيسير
1: أحسن
2: في قراءات الأئمة العشر. وتفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة، تفرد حمزة
1: بتسهيل
2: الهمزة المتوسطة، ولذلك أحكام قال أنا أبينها إن شاء الله تعالى. إن الهمزة إذا توسطت وسكنت فهي تبدل حرفا خالصا في حال تسهيلها كما تقدم، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى المؤمن كيف يقف عليها شيقف المؤمن
1: يبدلها
2: في الوقف
1: المؤمن
2: هذا هو حمزة
1: في الوقف راه
2: اي نحن نتكلموا على
1: الوصلي لا
2: هو الباب الكل على الوقف
1: الباب على الوقف احسن
2: الوقف على الهمزة وهشام
1: يسترك
2: كلمك هشام تو كيف نتكلم هذا خاص بسيدي حمزة هشام ما يدخلش في الهمز المتوسط اللي في وسط الكلمة كان المتطرف اما سيدي حمزه يدخل في الوزاره
1: هذاك علاش نقولوا احنا قلنا تفرد
2: صحيح
1: معناها عنده اوجه في الهمزه المتوسطه ايه؟ راهو سيدي حمزه
2: أكه.
1: دون سيدي هشام
2: صحيح
1: معناها لهنا يندرج مع الامام ورش في الوقت يقول مؤمن
2: اي
1: هكاك
2: ابدل ورش والسوسي وابو جعفر هذوما اصحاب الابدال
1: نعم
2: في الوقف برك المؤمن يقرا المؤمن ومؤمنون مؤمنون ويؤفكون يوفكون والرؤيا الرؤيا كما تقدم وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى شفناهم كما تسؤكم وتأكلون وكدأب كل ذم إذا وقف معناتها تسؤكم تأكلون كدأب الذيب البير بيس كل ذلك في الوقف وشبهه وكذلك الذي تمن ولقاء ناتي وفرعون توني وفرعون تون وشبهه. واختلف أصحابنا في إدغام الحرف المبدلي من الهمزة وفي إظهاره في قوله تعالى ورئيا وتؤوي وتؤدي، فمنهم من يدغم معناتها ورئيا شقراها وريا
1: ريا
2: أي نعم أي.
1: بالياء الخالص
2: وتؤوي توي
1: توي
2: إيه؟
1: على ضعيف اي
2: وتؤدي تودي، فمنهم من يدغم اتباعا للخط وهو الذي رجحه ابو الحسن، ومنهم من يظهر لكون البدل عارضا. والوجهان علاش يقول المحقق ابن الجزري وما ادراك اذا قيل قال المحقق او ابن الجزري. والوجهان جيدان جائزان. واختلف أهل الأداء أيضا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله تعالى أنبئهم ونبئهم، فكان بعضهم يرى كسرها من أجل الياء نبيهم، وهو مذهب ابن الحسن. وكان آخرون يقرؤونها على ضمتها ينبئهم لأن الياء عارضة، وهو مذهب ابن الفتح، وهما صحيحان. فإذا تحركت الهمزة وهي متوسطة فما قبلها يكون ساكنا أو متحركا، فإن كان ساكنا وكان أصليا وسهلتها وسهلتها ألقيت حركتها على ذلك الساكن، لكن نقول نقل كما ورش عنده نقل وحركته بها، ولو حركته الحرف بها ما لم يكن ألفا، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى شيئا شتولي شيا وشيا
1: كلاهما
2: في الوقف
1: من التضعيف شيا ولا شيا أيوة. أك ولا
2: أي نعم
1: به.
2: وخطأ خطأ وكهيئة ويجأرون ويسألون ويسأل وفاسأل والقرآن كل يبدل في الوقف في الوقفة قرآن مسؤولة مذؤومة سيئة موئلة والموؤودة معناتها مولة موودة في الوقف وشبه. وإن كان زائدا أبدلت وأدغمت إن كان ياء أو واو نحو قول المولى سبحانه وتعالى هنيئا مريئا وبريئا وبريئون وخطيئة وخطاياكم ولا خطيئاتكم وشبه. ولم يأتي الواو في القرآن، فإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة أو زائدة جعلت الهمزة بعدها بين بين، وإن شئت مكنت الألف قبلها جعلته حرف مدمن مكنت الألف قبلها، وإن شئت قصرتها. والتمكين أقيس، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى نساؤكن شقرة نساؤكن التمكين معناتها المد الطويل أفضل من القصر، هذا كون أعرب مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال
1: كان ما زال أعدل.
2: وأبناؤكم وغثاء التسيل وماء وسواء، أما سواء وسواء لا أيوة. وفيها كما الوجهان قيمة وآباؤكم وهؤم ومن آبائهم وملائكة كل في الوقفة كان دي مع الوقف وقف حمزة وهشام هذا خاص بشكون سيدي حمزة
1: سيدي حمزة
2: وشبه. وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا.
1: أيوة
2: هذا هنا خليه نكملوا
1: معناتها ما زلنا الحلقة المقبلة ويظل نختموا
2: باب إن شاء الله
1: مذهب وقف حمزة وهشام
2: باش يزيدنا الصي الآخر نكملوه وندخلوا في ذكر الإظهار وإدغام الحروف.
1: نعم ها سيدي بنا ناخذوا وجه تطبيق العادة آيات
2: احنا وكنمشيو خطوة خطوة
1: من كتاب ربنا تبارك في علاه. مازلنا مع مستهل البقرة لإمام أبي عصر أبي عمرو البصري.
2: أيوة حتى
1: برويه
2: هكاك ديما نبداو السيدي الدوري وإذا كان ثم خلاف من بعد نجيبوا السيد السوسي نشوفوا أقرب للوقف هذيك العملية اللي هي معناتها يطبقوها في جمع الزيتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل

0: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. رتال هنا بالهدى ما فماش تقليل، خاطر يقلل كان ذوات الياء من فعل وفعل وفعل.
1: أحسنت.
0: هذه بالهدى شني فعل
1: ما عندوش فيها التقليل في الهمس
0: أكاه. والرأية ما يسترد حتى شرط يميل أكاهو إمالة كبرى، والأخرين كلها إمالات صغرى.
1: هذا سيدي السوسي،
0: سيدي السوسي والدو الدولي
1: والدوري مع بعض. بارك الله فيك.
0: أتبقى فما السيدي الدوري أنه قلنا اختص دون القراء العشر الوحيد، اختص بإمالة الناسي المجرور، مش الناس ولا الناس، لا
1: النيسي
0: صحيح
1: يقراها بالإمالة. بارك الله. إمالة كاملة كبرى،
0: أي كبرى
1: كبرى،
0: أي أيوة. مش تقليل
1: يعني كبرى. وكأنه قصر خالص،
0: أي فما يقرأه في الشرق وسنده متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب النيس، كادت أن تكون كسر، مش كسر،
1: كادت
0: مش أن تكون كسر، لا لا النيس، أني مش أني أني تقريبا ياسر كسر.
1: احنا نقولوا ثلاثة أرباع
0: وزواتنا يقرأوا الكبرى النوس هود تتر والصغرى تتر هود.
1: بالنسبة للصغرى
0: هذا ما أنت وسند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بالنسبة للمشارقة يعني تقريبا الاتيان بثلاث أرباع الكسر، مش كسر خالص.
0: وريت أنا فيما في مصر العزيزة ما يقرأوا قراءة ما أنت تدخل تونسية ما أنت في الكبرى. وشوف حتى ما نشوفش نسمي القراء يحطوا فيهم على
1: خلي الحصري شيء
0: لا وغيره، لا معناتها بعض منهم يقرا حتى من اللي مجمعة الحبشة وغيره كل شيء يقرا كما القراءة التونسية والمغاربية الأصل.
1: هكاك سيدي محمد
0: كل ما رضي الله عنهم وأرضاهم.
1: أمين يا سيدنا رسول الله. بارك الله فيك شيخ محمد، من أتممناها إن شاء الله نتم مذهب وقف حمزة وهشام على الهمزة بإذن الله في الحلقة المقبلة التي نستشرفها بإذن سميع المجيب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم سيدي ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
4: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. المنشد صهيب الحلبي.

0: واعتدال ووسطية.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ محمد أحمد صحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
1: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه الإمام البخاري.

0: المؤمن قريب، فهو يدنو من النفوس ويقترب من القلوب ويتواضع، ولا يفاخر أبناء جنسه ولا يشمخ بأنفه، ولا تعجبه نفسه ولا يزدري أحدا، ولا يحتقر بشرا، ولا يتهكم بمخلوق. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين وينما كنتم. وصلنا معكم لقائنا في حصة كنوز الوصايا، مواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. معكم مريم فجاري ورفقنا فضل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم
2: وعليكم
1: ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سيار مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شكرا لك شيخنا. مازلنا مواصلين في الوصية الجميلة هذه اللي يقول فيها كلمات ووصايا رائعة سيدي محمد الظريف التونسي. يقول: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع.
2: الله الله،
1: وقفنا عند
2: لزوم الخلوات والجوامع.
1: نعم، واليوم إن شاء الله باش نكمل ومواصلة الفقير الجائع.
2: نعم،
1: قصده لهنا بمواصلة الفقير الجائع
2: سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام،
2: ولزوم الخلوات
1: والجوامع. نعم،
2: أما الخلوات تكلمنا عليها تمام، وقلنا أن في هذا الزمان ما عادش عنده مسألة التربية على نهج القدماء في مسألة الخلوة والعزلة عن الناس، وقلنا أن العزلة هدف منها هو محاسبة النفس وإخراج الدنيا من القلب وعدم التعلق بها، فهو يبعده عن الناس حتى يعود نفسه على عدم التعلق بالدنيا، فإذا رجع يرجع بهذا الخلق
1: باش يفرغ الدنيا من قلبه. نعم،
2: نعم. هذا قديما كانت هك، إلى أن جاء سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله جاء بمسألة جديدة. فجاء سيدي أبو الحسن الشاذلي فقال أن العزلة هكذا بهذه الطريقة أفيد منها أن تكون في السالك إلى الله بعزلة القلب عن الدنيا، فيكون جسده مع الناس والقلب معلق بالله،
1: يعني يسعى في الدنيا أم القلب
2: وجسده معلق بالله
1: فارغ من الدنيا.
2: أيوة، إذا كان الأمر كذلك صار نفعه للناس أكبر، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت الناس قديما تلبس المرقع من الثياب وكذا، لكن سيدي أبو الحسن
1: زهدا في الدنيا،
2: الناس تعتقد أنه هذا هو الزهد، لكن سيدي أبو الحسن وهو أزهد الناس كان يلبس أغلى الثياب.
1: صحيح، وأجمل الثياب، وأجمل،
2: وكان وكان يشرب الماء باردا مبردا. تكلمنا في ذلك. بعضهم يرى ذلك طرف، ونحن قلنا ذلك ليس من مظاهري، قد يعتقد المعتقد أن ذلك ترف.
1: نعم،
2: تمام، والأمر ليس كذلك. لكن الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه كان يرى أن مسألة السلوك إلى الله هي مسألة قلبية بالأساس، فإذا صلح القلب صلح العمل. وأما النيات التي يطلقها الناس على أما الآراء التي يطلقها الناس بالحكم على الناس فهذه لا تصح، فهذه لا تصح، بل النية يعلمها الله تبارك وتعالى. فالشيخ لهنا ذكر هذه المسألة في لزوم الخلوات والجوامع، فيقول له: ولزم خلوتك، ولتكن أعمالك في خلوتك بنية، وإذا كنت بين الناس فليكن عملك بين الناس بنية،
1: بنية زي ده كده.
2: ولزم الجوامع، قلنا أن الجوامع تكون من جمع الناس، وتكون كذلك من الجوامع التي يصلى فيها. تمام، هذا فسرناه في الحصة الماضية. طيب، فإذا كنت بين الناس، طبعا ما هوش كل الناس أحرب، يعني نحن الناس على ثلاث درجات.
1: نعم،
2: الناس على ثلاث درجات. أول الناس مثلهم كمثل الهواء لا تبتعد عنه، هذا رفيقك في السير إلى الله، هذا تتعاون معه على البر والتقوى، فهذا دائم معك.
1: نعم.
2: النوع الثاني مثلهم كمثل الدواء لا تتعاملوا معه طبعا إلا
1: بجرعات.
2: إذا كان له حاجة تكثر منه يقتلك. وبعضهم يشبهه بالنار، يقول لك ما تقربش منها برش وما تبعدش عليه، خليك بين بين، يعني كما نقوله نحن بالقدر، فهمتني؟ خليك عسلامة بسلامة، تستحقني تلقاني نستحقك نلقاك، يعني كما نقوله نحن هذه العلاقات الاجتماعية المعتادة
1: اللي فيها نوعا ما سطحية، وكأنه
2: فيها نوعا ما سطحية
1: مش عميقة، مع تمشي أيوة. العلاقات هكا العميقة. نعم
2: تمام. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ليس كعلاقته بسائر الصحابة.
1: نعم.
2: مع أنه كان يقوم على خدمته، ما الذي يحتاجه؟ تمام. فثم ناس لما تقرب منه برشا يضيعك، لكن في نفس الوقت تنجمش تستغنى عليه، فتكون علاقتك به مضبوطة باش بشرع الله تبارك
1: نعم.
2: وتعالى.
1: نعم.
2: تمام.
1: واضح.
2: فهذا مثلهم كمثل النار، تقرب له برشا تحرقك، تبعد منه برشا تتأذى. وهذا موجودة برشا فيش في عائلتنا الموسعة،
1: في صلة الرحم،
2: في صلة الرحم وكذا. إذا بعدت عليه صار قطيعة للرحم،
1: وإذا قربت له برشا
2: قال لي وقال له كذا كذا وما شفت فلانة،
1: أذيّة
2: فيه في المتاهات هذه، أثم والكلمة الخايبة توصل وكذا. لا، هذا إيه نتعاملوا باينة باينة عند
1: لا
2: الحاجة،
1: نقرب برشا ولا
2: لا تقرب برشا ولا تقطع برشا.
1: واضح،
2: فهمت الكلام. ومن الناس مثلهم كمثل الزعافي كالسمي،
1: اللهم احفظنا.
2: فما ناس مؤذية جدا تقودك إلى المهالك، لا يأمروك إلا بسوء وبشر،
1: اللهم احفظنا.
2: فهذم لما تقربهم تلقى روحك في مشاكل مع رب العالمين ومع خلق الله، فهذم تقطعهم تبعدهم،
1: خاصة اللي يهزك الحاجات مخالفة لشرع ربي أو
2: رب العالمين تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: فتلقى واحد يأزه إلى الشر يأز، تخليك محضر خير. هذا نعيش فيه في مجتمعنا. فإن شاء الله ربي تبارك وتعالى يهدينا ويصلح حالنا وأحوالنا.
1: آمين.
2: ويأخذ بأيدي عباده إليه.
1: نعم.
2: فالشيخ لنا إيش نعمل؟ جاء بعد ما قالوا لزوم الخلوات والجوامع، الجوامع ستتعرف فيها على الناس، تتعامل مع الناس. فضبط للمريد كيف يتعاملوا مع أصناف الناس.
1: هذاك على جهة مواصلة الفقير.
2: جيبهم الكل ومخلطة الناس، شوفهم بعض.
1: مواصلة الفقير الجائع ومرافقة المتبتل الطائع ومجالسة المنيب الخاشع ومعاشرة الولي الخاضع وزيارة الساجد.
2: ريت محلاها كيف يجيبهم الكل.
1: فصلهم.
2: فصلوا أصناف الناس.
1: نعم.
2: كيفاش يتعامل معهم؟ فقال له هذا الفقير الجائع لا ترميه، بتحقروش، وشوف سبحان الله قدمه.
1: صحيح.
2: فهمتني؟
1: أول حاجة.
2: وقال له مواصلة. شو أنت مواصلة؟ من الصلة، يعني من العطاء. تمام؟
1: يعني من القرب،
2: يعني من العطاء أن تعطيه. طيب هذا الفقير الجائع ما الذي يريد؟ يريد أنه يشبع. وصفه بأنه جائع. الجائع ماذا تفعل له؟ شبعه.
1: شبعه. تعطيه.
2: ولا عطشان. ارويه. فقال له أفضل ما يكون من صدقاتك ومن عطائك هو شنو؟ هو صلة الفقير، لأنه في حاجة، ما هو في حاجة بشركة بكرب ولا طيار.
1: صحيح.
2: لازم يحبيك،
1: حاجة الأساسية.
2: ولذلك أول حديث في المدينة، أول كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام،
2: أطعم الطعام،
1: أطعم الطعام وأفشوا السلام،
2: أطعم الطعام وأفشوا السلام،
1: وصلوا
2: بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهمتني؟ فإطعام الطعام فيه فيه بركة عظيمة.
1: صحيح.
2: الحفر الآبار، صدقات جارية، سقيا الماء.
1: نعم.
2: الماء، من أعظم الأجور الذي لا تنتبه. ولذلك شوف سبحان الله، أنا المرة اللي فاتت في المسجد كنت على سفر، وكان ولدي معايا. فعادة يعني عندي عادة، وخياني لو أنهم يسمعوها ويعملوا بها لمن أراد. فكيف نبدأ منيش نصلي إمام، كيف نبدأ على سفر عادة، ما نصليش إمام، نصلي مأموم، ولدي يمشي معايا للمسجد. فندخل، قبل ما ندخل المسجد ندخل العطار وإلى الحنوت، 10 دينارات، نشري زوزة ستيك ما صغار، أنا ستيك وهو ستيك، اللي خارجين من المسجد نعطيهم الماء
1: يبلوا ريق.
2: هذه عبادة عظيمة جدا.
1: صحيح.
2: وانت البارح نسمع فيك تكلم على الاساليب التربويه، ولدك يبدا فخور جدا، ويحس اللي هو راجل، ويحس اللي هو يعاون في بوه. برشا احاسيس في هذا الوقت التربويه يتزرعوا فيه من غير ما يفيق. تحب تعلم ولدك صدقه، ما تقولوش يا بابا تصدق، عايشه معاك. وشاركوا معاك. صحيح. لما تشاركوا معاك في نفس الطاعة في نفس العبادة تعرف ايش قاعدة تعمل. قاعدة تبني في راجل وتبني في في في وسط ولدك انه انا بابا يشوف فيا بعين كبيرة ما لازم نجي نهار ونطيح من العين هذه. فيولي يعمل اوتو كنترول وحده ثم يشوف في روحه اللي انت قاعد تغزله اللي هو مهيئ تحت نظر الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: انه هو عنده ربي اقامه في خدمة المسلمين. صحيح. فهذه انه يتعلم مخه كيف من بعد وقت اللي انت باش تسيبه هو يبدا يكبر وينضج مخه باش يبدا يطلع فيه افكار جديده في الخير.
1: في الخير
2: لما تسيبه باش يولي تمشي في الشر. المهارات باش تقدر غادي.
1: اللهم احفظنا يا رب.
2: فالمساله جيده جدا اللي تحط عندك عباده سقيا الماء. سقيا الماء
1: من اعظم العبادات.
2: من اعظم العبادات. فقالوا لنا ومواصله الفقير. من هو الفقير؟ الفقير هو الذي كسر فقاره. وهذا وصف عليه بالعدم أنه لا يقدر على حاجته.
1: نعم.
2: لأنه هذا اللي يكون مشلول راقد في الفرش حتى شربت الماء يقول يا فلان جيب لي نشرب.
1: ربي يشفي ويعافيك.
2: آمين يا رب. تمام. فهو المعدوم الفقير هو الذي يحتاج إلى غيره. ولذلك رب العالمين مهما بلغت فلوس الناس يخاطبهم يقول لهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لأنه الفقراء إليه بدونه هو ما تنجم تعملوا حد شيء.
1: مهما يكون عندك المولى سبحانه وتعالى
2: ما نجم يكون عندك شيء. فالفقير هو الذي لا يستطيع أن يقوم على أمر نفسه فيقول له صله بماذا؟ بعطية. تمام. فقال له
1: ومواصلة
2: الفقير الجاع بش يسكر الجوع اللي عنده.
1: صحيح.
2: تمام.
1: ومرافقة المتبتل الطائع.
2: أيوة. والخلق عيال الله.
1: نعم.
2: فأنت إذا وضعت اللقمة في الفقير إنما تضع أجرها عند رب العالمين سبحانه. تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه يقول اتخذوا الأيادي عند الفقراء فإنه ستكون لهم دولة يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ضعيف يقوي الحديث يقويه الحديث الصحيح اللهم حيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. احشرني في زمرة المساكين. فهؤلاء لهم فضل عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء جند من جنود الله يقيمهم على عباده ويجعلهم مصارف للخير للأغنياء.
1: نعم. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام إنما ترزقون
2: بضعفائكم.
1: نعم.
2: إيه نعم. إنما ترزقون بضعفائكم. أنا عن تجربة وديما نقول شوفوا الدار اللي عندهم مبتلى في الدار اللي عندهم مريض تلقى له البوي يقول لك راهو ملي تولدت وأنا نصرف عليه عنده كذا كذا كذا كذا. لما تشوف حجم المصاريف في الشهر وتشوف هو قديش يخلص ما تفهمش.
1: سبحان الله.
2: ما تفهمش. ثم قال ومرافقته
1: المتبتل الطائع.
2: وقال أشار رحمه الله هنا إلى أنه طلب من المريد المؤمن أن يكون مرافقا. والمرافقة هي المصاحبة. طيب من يصدق أن يكون مرافقا لك إلى ربك تبارك وتعالى؟ أقرب الناس إلى الله.
1: نعم.
2: ولذلك يقول له فلتكن مصاحبا لهذا المتبتل. المتبتل أي المنقطع إلى الله تبارك وتعالى. فإنه بانقطاعه هو إلى الله فهو في عبادة دائمة. ومصاحبتك له ستجعل منك متجها ومتوجها وجاعلا قلبك وجوارحك في طاعة الله.
1: بوصلتك لكلها.
2: أيوة. طبعا شوف لهنا نحن من ايش قال هو؟ قال ومواصلة الفقير الجاع فجعل شوف جعل هنا الفضل المتعدي إلى الغير. والباقي شوف لهنا فما حكمة في رص الوصايا. الوصية الأولانية فضلها لمن؟ للفقير
1: للآخر معنا.
2: للآخر. طيب سيتصدق عليه ولا لا؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب.
1: نعم.
2: فإذا انطفأ غضب الرب حل مكانه شنو بركته. فإذا حلكت البركة يلا خلاص تحرك.
1: نعم.
2: طلب البركة من الله ثم سيحدد كيفية تواصله مع الناس. فأول ما يكون يقول له رافق المتبتل الطاعة. هذا المتبتل الطاعة المرافقة. المرافقة تعني الصحبة.
1: يعني صحيح الصحبة الطيبة الصحبة اللي فيها خير.
2: الصاحب سحب. يقول مثلا ماذا قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. إذا المصاحبة اللي سنصل نتكلم على أنهي درجة من ثلاثة اللي قسمناهم. الأولى كالهواء.
1: نعم.
2: جيمة معاه. رب العالمين تبارك وتعالى يقول وكونوا مع الصادقين. ما قالش وكونوا من الصادقين، لأنه ما تنجمش تكون من الصادقين إلا ما تكون معاهم قبل. أهل الجنة يدخلونها كيفاش؟ فرادى، يدخلونها زمرة.
1: زمرة صحيح،
2: بعضهم.
1: نعم.
2: فبتني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أخذ معه صاحبه، وكان يقول ذروني وصاحبي، ما لكم ولأصحابي الكلام. فقضية الصحبة مهمة جدا، لأنه واحد وحده ما ينجمش يمشي. ونرجع نقول لهنا الإنسان مدني بالطبع،
1: صحيح،
2: ما تنجمش تعيش وحدك مهما كنت. مهما كنت، تمام. فيقولون هنا ومرافقة المتبتل الطائع، وهذه فيها المصاحبة. طيب، ثم بعد المرافقة ما الذي قال؟
1: قال كذلك بعد المرافقة ومجالسة المنيب الخاشع.
2: أيوة،
1: بعد المرافقة عن المجالسة لهنا.
2: أيوة. طبعا نحن لما نقول لهنا فما فائدة بالله، لما نقول اللي يسمع فينا يقول وينه وينه هذا اللي تلوج عليه،
1: يعني وينهم الصالحين الخاشعين،
2: كيفاش نجم نصاحبه؟ يعني نسكر أنا داري لنجيب صغار، لا نعمل أمرأة، لا نعمل عالي، نقعد كيك؟ لا حبيب قلبي، لا أخوي الغالي، زوجتك صاحبتك في طريقك إلى الله. إذا كانت الوجهة واضحة واليد في اليد. شوف سيدنا أبو الدحداح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من عتق رداح في الجنة لأبي الدحداح. يعني شوف هذا المدح، لماذا؟ حكينا قبل قصته، لأن زوجته كانت سبب لإشارة الخير. سيدنا أبو الهيثم كانت زوجته هي سبب الإشارة إلى الخير.
1: نعم، سبحان الله.
2: هكذا العائلة إذا يبدأ المقصد واضح وإصلاح البوصلة وإصلاح القلب، ما الذي يكون من أثره؟ طاعة الله تبارك وتعالى، إنشاء نشأ صالح في طاعته سبحانه وتعالى. والله يا شيخ الزمان صعيب، نقول على قدر ما يصعب الزمان على قدر ما تسداد البركة لمن مد يده لله،
1: للي يبحث ويلوج
2: يلق.
1: يعني أنت باش جالس الناس هذو لازمك تبحث وتسعى عليهم، زاد كذلك باش تلقى الناس الصالحين الخاشعين الطائعين.
2: أصلح قلبك واجمع قصدك، يصدمك ربي معهم في طريقك، هكذا تبدأ ماشي يحطهم لك في طريق.
1: صحيح، لأنه إذا أنت بالنية متاعك في الأساس تلوج عليهم، حاجتك به.
2: والله عن تجربة أقول لك، تلوج تلوج تلوج تلوج لين تأيس، أنك باش تلقاه. وقت تأيس يحطه قدامك،
1: سبحان الله.
2: لكن ثم شكون يتعدى قدامه وهو ولا يدرك أن هذا هو الذي يبحث عنه. يعني سيدي أبو الحسن الشاذولي يعني أتى من المغرب إلى بغداد يبحث عن إمام زمانه،
1: نعم،
2: يبحث عن الشيخ المربي، دخل الحلقة يلقى فيها فقه، كمل، دخل الحلقة اللي فيها، دخل الحلقة يلقى فيها إنسان شيخ يتكلم على التزكية والقلوب، فتصدم، قال هذا شيخ زماني، فوقف على الشيخ سلم عليه وكذا، قال يا شيخ لقد أتيت من المغرب على قدمي إلى بغداد،
1: نبحث على شيخ، نعم،
2: نبحث على شيخ التربية، شيخ زماني، فالشيخ غزل له، قال له ما اسمك؟ قال له علي. فقالوا يا أبا الحسن أتيت تبحث عن شيخ زمانك وقد تركته تلقاء ظهرك.
1: خليته
2: في المغرب، شيخ زمانك راه في المغرب. تصدم، راجع سيدي أبو الحسن الشاذولي من المغرب
1: من العراق
2: إلى المغرب، تو كان وراه. يعني كان في الحومة اللي هو فيها، كان في بلاده. خليه ومشى
1: العراق.
2: لما رجع يلقاه يغزر إلى هيئة مزارع يحرث في الأرض. شكون؟ سيدي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه الجميع،
1: رضي الله عنه.
2: فقد يكون هو قدامك لكن محجوب عن عينك بالبشرية. ولذلك أنت ادعي ربي تبارك وتعالى برشا برشا برشا حتى رب العالمين جل جلاله يشعرك، يرمي إليك في قلبك أنه هذا راه عنده خصيص. فاقرب إليه، اغزل له، أعرض عمله، أعرض العمل متاعه على الكتاب والسنة، اسمع منه، شوفه يتكلم في غيره ولا ما يتكلمش، كيف يذكر قدامه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون التفاعل، حاله مع صلاته، كيفاش يكون. ونحن قلنا أكله، قلنا قبل على أركان الولاية، إذا لقيتهم فيه اقعد غادي، ما تخليش، ما تبديش عينك تغزل الحاجة الخايبة، لأن حتى الأولياء يخطئون،
1: أكيد
2: العصمة مع الأنبياء فقط. فهمتني؟ فهذا الولي هو بشر، فلا تحجبك بشريته عن خصيصته،
1: عن هذا الصاحب،
2: عن هذه الخصوصية. تمام؟ فإذا وجدته فلتكن له مصاحبا وإذا وجدته فلتكن له خادما.
1: ومعاشرة الولي الخاضع.
2: من جالس جانس. المجالسة مجانسة.
1: نعم.
2: تمام؟ من جالس
1: جانس يعني بنفس العمل
2: انصبغ عليه العمل. يعني لما زوز يبدأوا يحكيوا قام من لول يعني في الأول لقاء يتكلموا فرد طبقة. لكن كل واحد باش يبدأ يظهر من له فضل أعلى من فضل الآخر. تمام؟ وهذا الذي يزكي نفسه وجد المثال قدامه شيخا يسمع منه. إذن هنا انتقل معنا من المصاحبة إلى المجانسة إلى المجالسة. يعني أنه يصاحب هذا الذي يتبتل إلى الله ينقطع إليه ولا يمنعه ذلك من سماع غيره من أهل الفضل. فإذا يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا شلون بيش يصير؟ سيستفيد من هذا ويستفيد من هذا ويستفيد من هذا. كأنه يقول له لا تجلس لا تجالس إلا منيبا إلى الله تبارك وتعالى خاشعا. لا تجالس بعيدا عن الله. يعني هذا البعيد يبعدك والقريب يقربك.
1: يعني لهنا في كأنه الشيخ يربي إنه أعرف أعرف شكون تصاحب، أعرف شكون مع شكون تمشي، أعرف مع شكون تقعد. نعيشوا فيه في المجتمع إنه الناس ما عادش تفلتر، تقعد مع اللي يجي صاحب سواء في الليسي ولا في الكوليج ولا اللي هو أصحاب. إيش شنو الهدف؟ شنو الصحب؟ على شنو ملمومين؟ شنو الغاية؟ ما تلقى شيء، وكأنه ما عادش يعرفوا يختاروا اليوم أصحابهم أو الناس اللي تنفعهم. مش بضرورة في حاجات كبيرة تنجم ما نتدرجوا احنا، الحاجات اللي تنفعك في البداية ومن بعد وتمشي للحاجات اللي أصلح للنفس وأصلح للدين
2: هذا عنده سبب سوسيولوجيا يعني. نحن للأسف هذا العالم الذي نعيش فيه في هذه الزمان، قديما كانت الكتابات تكتب على خطر العولمة المودرنيتي طبعا، يعني الأبحاث على البوست مودرنيتي يعني ما بعد
1: ما بعد ما بعد.
2: الإشكال يعني السيمة البارزة في هذا هذه النظرية أولا اللي عايشين فيه تو هو انهيار المنظومة القيمية. يعني نقول لك حتى بين الأزواج، بين الوالدين وأبنائهم والأولاد وأبائهم، بين المعلم والأستاذ هم تجاه الطالب، حتى في المعاملات. قبل كان يقول لك لا فلان ما يعملهاش، ما عادش فهم هذه تو
1: تتوقع
2: مش تتوقع بل تبدأ قاري حساباتك أنه يعملها قبل كل شيء، قبل أنه ما يعملهاش فتاخذ حذرك. فالمنظومة القيمية هذه لما انهارت شنو اللي حطت في بقعتها؟ الفراغ. والفراغ باش يملى. ولذلك احنا ديما شنو نقولوا في المنابر وفي الدروس ونقولوا في مسائل التربيه هذه، انك تزرع في صغيرك السجيه مش انك تعطيه عمل من بعد كود يتعدى به.
1: صحيح.
2: من اللي هو صغير تاخذ بيديه، من اللي هو صغير علاش لاصلاح المجتمع. بناء الاسره على اساس صحيح، لان الاسره نواه المجتمع. فاذا صلحت الاسره صلح المجتمع. وانت في الدار تقوم المرتك تكلمها بالكلام الزايد وولدك يسمع. والمرأة الراجل يخرج وهي تقوم تبدأ تتكلم على البو بالخايب والولايد يسمع. شنو انت فيش قاعدة تعمل؟
1: شنو الانتباع اللي يرسخ؟
2: شنو قاعدة تعمل انت؟
1: هي بدأ تمشي على على الرفقة وعلى الانتباع وعلى الأصحاب وعلى الخلطة بصفة عامة. لأنه أحيانا فما شباب يقول لك رو مشي مع مجموعة للأسف كانت مثلا سلوكه طيب ونحرف لأنه خالط ناس ما عملش الأهداف من البداية على شنو الأساس متاع.
2: لا ما فماش سجية صحيحة تربيت. أنا ديما نقول يا جماعة الخير، فما أساس من لول يسير يبنى يكبر. فما فترة متاع بارازيت باش تجي في الطفل ولا في الطفلة، فترة المراهقة، لأنه فما تغيرات فيزيولوجية وفما حاجات باش تسير معاه باش يولي هو من قبل كان يلوج على الرضابوت او باش يولي يلوج على اثبات ذاته انا راني موجود. فعادي باش تلقى سلوكيات. السلوكيات هذه تتطلب انك تهتم انت شوي،
1: يعني تنتبه شوي
2: تنتبه شوي، يعني ما فيها بيس لو انت تمشي قدام تعمل طلق قدام اللي سي ولدك. ما تقولوش ان انت جاي بتغزل من بعيد تشوف ولدك تشوف بنتك. انا يعني ساعه ساعه نمشي للمعهد نقعد من بعيد نتفرج، نحب نعرف ولدي مع شكون،
1: شنو الخلطة، شنو الأصحاب، مع شكون قاعد.
2: يعني أغلب العائلات توم سيكن راو يلقى كون شي معناتها صارت مشكلة، يلقى ولده في مصيبة يبدأ يجري ويجري وبرا المحامي وكذا. علاش؟ خاطر ما عادش فما لوتو كونترول تنحى. يعني الضوابط هذه تولي سجية فيه بحيث ما يراهيش قضبان بتاع السجن النفسي.
1: صحيح.
2: يعني هو سجن
1: فما حدود.
2: اي نعم. لكن كانت حلقة الشيخ، يعني أذكر قبل لما كنا نمشي ونحفظه في القرآن نحفظه ما نصليوش. نمشي نحفظه ما نصليش، نحفظ عليش نحفظ خط اللمة الحومة غاديك وشيخ عمر رحمة الله عليه. الله يرحمه شيخ عمر المجاوي يا رب، نشوف الأهل الخير يقعد. يعني
1: لكن البصمة تغرست.
2: كنا نمشي بحذا شيخ علاش خاطر يعطينا الدقلة ويعطينا يعطينا المية فرانك والميتين فرانك اللي نحظ
1: تشجيع تحفيز دو عاد منا
2: أي كان يغرس فينا ما غير ما يقول لنا كان فما تربية ما غير ما يقول
1: صحيح
2: هذا اللي فهمته بعض
1: شوف أنت لليوم تتذكرها
2: فهمته بعض أي فهمت فكنت صغير نذكر صورة المجادلة لما حفظتها معناتها الصغار نبداو نلعبوا في الكورة نشوفوا الناس خارجين من الجامعة كاملوا صلوا نمشوا نقولوا يلا برا خلينا نمشوا بحذا الشيخ نكرروا معاه المجادلة باش في الاخر يعطينا هذا 200 فرنك هذا 300 فرنك الاخر يعطيه شوية حلوة الاخر شوية جمعية
1: بيرحمه شوف شوف الغرس اللي تركونا ومشي في وشوف اكيد الاستقبال اللي يستقبلكم
2: به نحن في مش في بالنا نحن عديناه عليه وهو فيق بينا لكن كان يعرف اللي مادامه مربوط بالجامعه تو نهار هو يقيم قلبه في المحراب
1: مادام جاو اكيد الكلام. اكيد القلب ماهوش بشي بعد
2: يعني فقط خليه يتربى على القران خليه يتربى على اللمه ونعمل له جو غاديك يحس بروحه موجود
1: نعم
2: فهمت ربي يحفظه
1: امين يا رب امين يا رب أيوة. شكرا وصلنا الختام الحسن
2: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
1: رب العالمين ربي يبارك لك فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة زادكم الله فهما وعلما تحية مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: من معين الحكمة من معين الحكمة ونفحات أهل الله ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين كلمات قليلة في مبناها عظيمة في معناها تهدي القلوب إلى طريق السالكين تهدي القلوب إلى طريق السالكين كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تلتقي مسامع المستمعين وتترنم ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.

0: صدق الله العظيم.
1: حي على الصلاة،
0: ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها. هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذة

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بكل محبة ووفاء
2: نزرع الفرح ونصنع الحياة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: صوت يصاحبك
0: يفيدك ويؤنسك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: شباب الزيتونة، شباب الزيتونة، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة،
6: شباب الزيتونة،
5: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
7: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم اخترنا بمعية الضيوف الكرام أن نحكي على قيمة التعويل على الذات مع حسن التصرف في المال. شيخ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذة سندس وبجميع مستمعي ومتابعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
7: أختنا أميرة سلطاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا، إن شاء الله أمسية طيبة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون مفيدين ومستفيدين من هذا البرنامج القيم
7: بإذن الله تعالى. طيب، التعويل على الذات باعتباره اعتماد على النفس، ويعتبر ركيزة أساسية في بناء شخصية الشاب والطريق الأهم نحو مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق الاستقلال المالي وكذلك المهني، خاصة في ظل الواقع المعيشي. وأكيد باش نزيدوا نتعمق أكثر في تفاصيل هذا الموضوع. نبدأ معك شيخ أيمن، كيف يمكن التأثير العام لموضوع التأويل على الذات وعلاقته بالمسؤولية؟
8: نعم، هو ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: كل نفس بما كسبت رهينة. يعني الإنسان اللي وصل لمرحلة التكليف رأى إنسان قائم بذاته، يحاسب على ما يفعل وعلى الحلال وعلى الحرام بالحسنات والسيئات، ويبدأ العداد متاع الحسنات والسيئات يختم، فيرد باله هو شنو يعمل، لأنه هو ولا إنسان مكلف. وطبعا إذا كان نحكيه على التعويل على الذات وعلى المال والتصرف في المال، مش نشيره إلى أنه المال رأوا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكنه في نفس الوقت هو اختبار وفتنة. أكاليش هو من الأسئلة الأربعة اللي تتسأل للإنسان يوم القيامة، زوز منهم عن المال وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وربي قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني ربي هو اللي أعطانا المال، فهو استخلفنا عليه، ورزق بيد الله سبحانه وتعالى.
7: بعد إذنك شيخ أيمن، يعني ماذا بينا نأجلوا الحديث عن المال ونأكدوا في البداية، نحاولوا نبينوا تفاصيل تعنى بالتعويل على الذات باعتبارها مسؤولية، باعتبارها أيضا تحقيق لذات الشيء، يعني بجميع المقاييس، لأنه كان في فترة طفولة ثم مراهقة وتحول إلى فترة الشباب، اللي هو حقيقة يعني كل الشروط مستوفاة فيه الشخصية هذه، شخصية الشاب. فمهم أنه يعول على روحه، ولكن هذا التعويل لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، وإنما وجب أن يتربى عليه منذ نعومة أظافره. فمهم أنه نبين الجانب هذا وقيمة العائلة في ترسيخ قيمة التعويل على الذات وتحمل المسؤولية منذ نعومة الأظافر.
9: بطبيعة أختي سندس، يعني من واقعنا نحن كأمهات، أنا بنتي عمرها 3 سنين توا، نعلمها يعني كتقوم الصباح باهي نعلمها رجع فرشك يعني نظمه، كيس حليب كامل شربته حطه في لبابه، وحويجك نعطي حويجها تبدل وحده. يعني كما قلت أنت، من نعومة الأظافر نبدأ،
7: تبدأ بحاجات بسيطة،
9: صحيح، بسيطة جدا، باش هي تكبر. قد ما تكبر قد ما تزيد عمل على ذاتها أكثر. هو شنية مرحلة الشباب؟ هي مرحلة بناء الشخصية.
7: نعم.
9: وصناعة المستقبل، فيها يتعلم الإنسان كيف يعتمد على نفسه بدلا من الاتكال الدائم على غيره وعلى الآخرين، والتعويل على الذات مش معناها ينعزل الشخص يعني كهو معاش يكلمني حتى
7: استقلالية تامة،
9: لا لا ديما نحن بحاجة لوالدينا، بحاجة لأخواتنا، بحاجة لعائلاتنا، لأصحابنا، ديما الإنسان بحاجة لغيره. هو تحمل المسؤولية أول شيء، وتطوير القدرات يعني مهم جدا، وثقة بالنفس مع الأخذ بالأسباب، طبعا ديما نأخذ بالأسباب. والإسلام يدعونا للاعتماد على النفس في قوله تعالى في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني المعنى إذا أنهيت عملا ابدأ في عمل آخر، ما تقعدش كملت هيك هو كملت شو نقعد، لا ابدأ في عمل بعد، حركة واجتهاد وعدم كسل. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان لا ينال النجاح إلا بجهده وسعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي على المبادرة وعلى العمل، احرص، قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والحديث هذا يجمع بين الاعتماد على النفس، احرص على ما ينفعك، والتوكل على الله، يعني عمل على روحك، قوي شخصيتك وعمل على ذاتك، اما توكل على الله وديما خذ بالاسباب.
7: نعم، قديش مهمه المراجع هذه. الاصل يبدا من العائله، ثم القران والسيره العطره اللي جاءت حقيقه زاخره بمواقف تعلمنا المعنى الحقيقي للتعويل على الذات وتحمل المسؤوليه. المراجع هذوما كافين باش نراو شاب مستقل ثابت معول على نفسه غير متواكل؟ شيخ أيمن.
8: نعم طبعا، العائلة هي المهد الأول للإنسان، فيها يتربى ويخو أول مبادئ، وراو نحت الشخصية تبدأ من الإنسان عمره معناها عام حتى 7 سنين، وهو قاعد يتكتب في الكتاب الأبيض ذيك ملامح الشخصية المستقبلية للإنسان. راو أولادنا راهم كتاب أبيض اللي نكتبه فيه بإذن الله نلقوه. هذاك علاش مهم برشا أنه التنشئة العائلية تكون هادئة، تكون مطمئنة، تكون فيها جو إيماني، يتربى على القرآن، يتربى على السنة النبوية. القرآن والسنة راهم كما جناحي الطائر، يعني لابد أن نركزوا عليهم الاثنين في نفس الوقت. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فبالتالي كما نحفظوا أولادنا القرآن وننورهم بنور القرآن، لابد أن ننورهم بنور السنة النبوية المشرفة. فمثلا من الحاجات الباهية اللي نعملوها في عائلاتنا باش يكونوا أولادنا إن شاء الله قادة المستقبل وعندهم تعويل على الذات، أنه نعلموهم السنة النبوية والسيرة النبوية العطرة، ونعلموهم أيضا قصص الصحابة الكرام اللي كان فيهم برشا شباب النبي عليه الصلاة والسلام أعطيهم فيهم الثقة، وربما سلمهم حتى ألوية متاع جيوش باش يقودوها، كما سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، اللي رغم السن متاعه شاب 17-18 سنة، يقول حتى 21 سنة باختلاف الروايات، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل عليه وعطى قيادة لجيش اللي فيها سيدنا أبو بكر وفيها سيدنا عمر وفيها برشا من كبار الصحابة. وفي هذا إشارة على أنه لابد أنه نعطيه ثقة في شبابنا، لأنهم طبعا بعد ما تكونوا تكوين عائلي وبعد ما تكونوا تكوين على القرآن والسنة والأخلاق والقيم، لما هم تكونوا مهم جدا أنه ما نسيبهمش للضياع، وإنما نكلفوهم بأعمال ونكلفوهم بمهام، لأنهم هم كاملين وذواتهم كاملة ومستعدين وقادرين وفيهم القوة متاع الشاب اللي نجم يغير.
7: ولكن ديما الرعاية والتحصين والعناية بشبابنا حتى وهما مسؤولين ومعولين على أنفسهم مهمة، خاصة من طرف العائلة. وإحنا نعرف الحنية الكبيرة للأولياء، خاصة أنه تكون مرافقة لأبنائهم حتى وهم متزوجين. شيخ أيمن.
8: إيه هو المرافقة، لكن المرافقة اللي تكون مع إمكانية الخطأ والتجريب. ولدنا نخليوه يجرب، صحيح كي يجي فما خطر نحن نحميوه من الخطر ذاك.
7: نعم.
8: لما كانت إذا كان فما إمكانية أن ولدنا يخطئ ويتحمل تبعات الخطأ متاعه، راهو يتعلم أكثر من اللي تنظر وتقوله. فلا بد أنه نتركه مجال لصغيراتنا باش يبنيوا ذواتهم، أنهم في بعض الأحيان يخطئوا ويتعلموا الخطأ متاعهم ويعترفوا بالشيء ذاك وحدهم وحدهم، غير ما نحن نلزوهم ونضغطوا عليهم أو ربما بين قوسين تشمتوا فيهم. فمهم برشا انه نحن صغيراتنا نعلموهم وبعد ما نعلموهمك الحاجات النظرية هذيك اللي خذوهم من القرآن من السنة من القصص من القيم من الأخلاق، يخوض الحياة الاجتماعية بمصاعبها ويشوف واقع غير التنظير اللي هو سمعه وهو صغير، فهو باش يتعامل معها بكثير من الطرق.
7: نعم.
8: مرة باش يكون عنيف، مرة باش يكون معناها ساكت عن الحق، مرة باش فمبود انه نعلمهم كيفاش يتصرفوا في مختلف، باش يخطئ وبعد هو يجيني واحد واحد ويحكي لي الخطأ نسمعه، بعدين نجم نعطيه أنا توجيه،
7: لأنه يعيش مرحلة اختبار حقيقي مع جل هذه المواقف والظروف.
8: نعم، هو راو العائلات اللي نحكيوا عليهم توا، معناها هما عائلات رام جديين، معناها ناس تحب تربي صغارها بالحق.
7: نعم. والناس هذه وحارسين على تربية صغارهم،
8: والناس هذه في الوقت هذه راي ماهيش برشا.
7: نعم.
8: هي ناس قليلة، هذاك علاش بالحق من المنبر هذين حيوهم وقلهم راو أحسن تعمل، أحسن حاجة يعملها الراجل وأحسن حاجة تعملها المرأة إنه هي تبني أكل إنسان،
7: تستثمر
8: في صغيرك. نعم. تستثمر فيه مش فقط باش تربح منه الفلوس ولا تتخلص منه نهار آخر أو كيعمل على روحه في الفلوس ولا يعملك شهرية، لا، تستثمر في تربيته في القيم متاعه في الأخلاق متاعه باش يكون بإذن الله ولد صالح وزوج صالح في المستقبل.
7: نعم.
8: وأب صالح في المستقبل، وبهم هما بإذن الله بلادنا تتنور وبلادنا معناها تتحسن وتتطور. فبالتالي نستثمر في صغارنا في تربيتهم في أخلاقهم في معاملاتهم في نفسياتهم جيدة بأنهم يكونوا أفراد صالحين للمجتمع متاعهم. وهذه رسالة لشبابنا، مش معناها أنت ربما في صغرك ما كانش عندك لهوة خاصة ولا ما تربيت التربية كما أنت توقعت تسمع، هذا ما هوش يعني أنك أنت تتمرد،
7: مش عذر،
8: ومش عذر، لأنه ربي سبحانه وتعالى لو كان كاكا يولي الإنسان ضحية ومظلوم وما يتحسبش
7: ويلعب دور الضحية مدى الحياة، أكيد ما هوش بش يتحرك من المكان اللي هو فيه،
8: ويوم القيامة العذر ذاك ما يكونش مقبول، قول الله يا بابا ما إيه صحيح هو يتحاسب ذاك على روحه، أما أنت زادة
7: عندك دور
8: لما تسمع فينا توا ولما تشوف الطريق الحق وطريق الباطل، المهم جدا تتغلب على ذاتك والحاجات اللي أنت ربما ما تربيتش عليها ولا ناقصتك تصلحها في نفسك. نعم. وتتوكل على الله وما يعيشش الإنسان كما قلت أختي سندس دور الضحية، أنا ضحية ومسكين، لا، قوم وصلح وتعب، وهذاك الكل فيه أجر، لأن ربي سماها جهاد النفس.
7: نعم.
8: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
9: صار مع نعم. سيدنا إبراهيم مع أبوه آزر، يعني كان أبوه كافر وهو ما تبعوش، بالعكس يعني
7: استقل بذاته وكان قرار صائب.
9: نعم، وعكس الكفار كيجيهم ربي يقول علاش أنتم على الحالة هذه، قالوا كنا وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. يعني
7: نعم، التعويل على الذات يعتبروه المختصين النفسانيين ماهوش مجرد مفهوم نظري، وإنما هو عملية تحتاج إلى تطبيق وجهد مستمر من خلال تعلم تعزيز الثقة الذاتية، وأيضا يعطي دفعة للتحفيز الشخصي، ويمكن للشباب تطوير نمط حياته من خلال الاعتماد على نفسه في مختلف المجالات. وإحنا كنا حكينا في الحلقة الفارطة على قيمة العمل، وينجم يكون العمل كجزء لا يتجزأ أو كنوع من أنواع التعويل على الذات، هذا بخلاف اللي يتعلمه الشاب منذ نعومة أظافره، وأكيد بش يكبر معاه الطموح وبش تكبر معاه وتتعزز أكثر ثقته بنفسه. وما أحوجنا إلى شاب واثق في نفسه، واثق في قدراته، واثق أيضا في القوة اللي اعطاها له ربي سبحانه وتعالى، ويجب عليه أنه يحسن استثمارها في المنحة الإيجابي.
9: الشاب اللي يعتمد على نفسه يتعلم مواجهة الصعوبات.
7: نعم.
9: لا ينهار بسرعة أمام الفشل، يعني كلنا نتعرض لمواقع فشل سبحان الله، تبدأ في تجربة وما توصلش للي انت حبيت عليه، تحس بفشل. الشاب اللي ثقته في نفسه ضعيفة وما يعولش على نفسه ينهار في الموقف هذا. الشاب اللي يعتمد على نفسه يصنع قراراته بنفسه، ما يستناش يكون يعمل له قرارات، هو قراراته يصنعها بيدي، ويكتسب الثقة والاستقلال، يعني يحس بنفسه أنه هو مستقل بذاته، والاتكال الزائد على الآخرين يؤدي مع الأسف للضعف الشخصية، للتردد، يولي واحد حتى في مكلته في أبسط شيء، إذا ما ناكل هذا ولا هذا، إذا ما نلبس هذا ولا هذا، يعني يتردد في أبسط الأشياء، وضيع عليه برشا فرص مع الأسف، يعني يجي حتى فرص عمله ويبقى متردد، زعما نخدم ما نخدمش، شنية يعني تجيك برشا برشا فرص في حياتك
7: وتضيعها
9: وتضيعها مع الأسف. التوازن أهم شيء. شو التوازن على بين شنو؟ الاعتماد على النفس والتوكل على الله.
7: نعم.
9: يعني مهم جدا تكون أنت معتمد على نفسك ومستقل بذاتك وما تنساش يعني أهم شيء توكل على ربي. للإسلام ما يدعوناش للغرور وما يدعوناش للتكاسل كما قلت أختي سندس،
7: وما يدعوناش زاد الإقصاء الآخر، لأنه الآخر جزء لا يتجزأ من حياتنا، لابد للعودة إليه متى اقتضت الحاجة.
9: أكيد تعمل وتأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله.
7: نعم.
9: فإذا عزمت، قال ربي سبحانه وتعالى، فإذا عزمت فتوكل على الله، سورة آل عمران.
7: نعم.
8: وشاورهم في الأمر.
7: نعم. وأمرهم شورى بينهم كذلك.
8: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.
7: نعم.
8: شو الترتيب؟ أنا محلية بالحق، أنا تفضلت لو كنت ودبرتها خطر بط كلامكم زوز. شاورهم في الأمر، هاوكا معنا مهم إنه الشاب يشاور الناس اللي يثق فيهم كما والديه وكل شيء، ويعزم هذي العمل جد، وكما قالت أختي أميرة ما ينساش التوكل على الله، كأنه هو ثلاثي النجاح وتقييم الذات، إنسان يشاور وبعدين يعزم اللي هو العمل والجد والاجتهاد، وهو في أثناء هذا الكل متوكل على الله سبحانه وتعالى.
7: نعم. أيمن، كيف نحكيه على الثقة بالنفس؟ أكيد ما نجمش نوصل للمستوى هذا من الثقة بالنفس إلا عندما أقف عند نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بكل شاب. أكيد.
8: نعم، هو الإنسان كل شاب عنده مهارات وربي يحباه بذكاءات معينة، فمشكون ذكاؤه اجتماعي عاطفي، فمشكون ذكاؤه بتاع دراسة، فمشكون كل واحد وكيفاش يستثمرك الذكاء ذاك. نعم. وحتى الذكاءات الأخرين زاد يحاول هو ينميهم شيئا فشيئا، لكن اللي هو موهوب مثلا في كل ما هو دراسة ونظري ما فيها بيس انه يلتحق بالدومين هذا يزيد يعمق أكثر، لأنه فما بعض الشباب يضيعوا في ناحية شنو، انه يجي يحفر لهنا حفرة ولا هنا حفرة ولا هنا حفرة ولا هنا حفرة، وهو في صحراء ما يوصلش الماء، هكاك حفر مترو لهنا وبعدين ما لقاش الماء، يا اخي بدل البلاصة زاد مترو اخر لهنا وبعدين بدل. لكن فما واحد ذكي يحفر في نفس البلاصة، وذاك النجاح هو انه الانسان يختص في حاجة ويمشي فيها يلقى فيها روحه،
7: يكمل اصراره للنهاية.
8: انت موهوب تحب حاجة عجبتك حاجة، عمقك التخصص هذاك، امشي فيه واصل فيه للاخر، وفكل هذاك مش تكتسب ثقتك في نفسك وذاتك.
7: نعم. اشارة غير مباشرة منك ايمن على انه الشباب لابد ان يتقبل الفشل كجزء من النجاح، يعني مش فشل باش تنتهي الامور ونرجع نقطة الصفر، نرجع نعول على عائلتي ونتكاسل ولا أتخذ بالأسباب ولا أتوكل على الله سبحانه وتعالى.
8: من عمك على سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يعني يستعيذ من هذا الحال، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. شنو الجبن؟ هو عدم الشجاعة، الإقدام، المثابرة، فشلت يجي نوع من نتحطم وما نحبش نعاود نقدم، لا لا لا، ذاك جبن. أعوذ بك من الجبن والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا، المسلم راهو يعرف أنه البيبان كلها مفاتيحها عند ربي سبحانه وتعالى، والباب اللي تسكر قدامك راهو ربي سبحانه وتعالى يحلك ألف باب آخر، والباب اللي تسكر قدامك وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ساعات تحب على حاجة في ثنية وتخدم عليها وتتعب
7: وما تكتب لكش،
8: وما تكتب تبش، لأنه هذيك ما فيهش خير ليلك، لا لا، ربي يعرف خير منك شنو هو موجود. فمهم جدا أنه نعزم ونتوكل على الله، وفي نفس الوقت نسلم أمورنا لله سبحانه وتعالى. يقوم الإنسان بواجبه، راه وراء كل فشل نجاح، لكن الفرق فما إنسان يفشل ينسحب، وفما إنسان يفشل يعاود تجربة جديدة ينجح فيها،
7: يكمل ويستمر ويصبر.
8: وهكذا قصص النجاح الكل، لاحظ ما فماش إنسان ناجح في حياته إلا وجرب عدة طرق وفشل فيهم فألقى الطريق اللي هو يحب عليه وربي يسره له. لكن الإنسان اللي هو يجرب مرة اثنين ثلاثة وبعدين يفشل يقعد طول عمره هكاك وينسحب، لا، هذا لا. فما واحد يجي طوى يسمعني يقول أنا فلان نجح مباشرة في الثنية اللي ينجم يكون، لك مش قاعدة هذيك القاعدة، أنه الإنسان يحاول يحاول قد يفشل في أشياء وينجح في أشياء أخرى، يقيم نفسه. مهم تقييم النفس، مهم أن الإنسان برشا ناس تفشل وبعدين ما يقولش أنا أخطأت في كذا، أنا جربت لكن كان المفروض نعمل هكا ما عملتش هكا، ما يقولش أنا ما مشيتش في طريق كذا، مشيت في الطريق، ما يقولش أنا ما سمعتش المشورة، يقول عملوا لي قالوا لي هذاك ما خلانيش هذاك لا، راهو الانسان مهم برشا انه ما يعيشش دور الضحيه. نرجع نقول ما يعيشش دور الضحيه، راهو الانسان يحاسب نفسه هو شنو فيش ينجم يتغير، لانه اللي يسلك نفس الطريق بنفس الاسباب بنفس الذهنيه مش يقع في نفس المشاكل. لكن مهم برشا انه نبدلوا الطريق، نبدلوا العقليه، نبدلوا الثقافه نتاعنا،
7: نبدلوا فكرتنا، من تجارب الناس،
8: نستفيدوا من تجربتنا وتجارب الناس. وتجارب الناس الفاشله مهم برشا انه نستفيدوا منها، وراهو الانسان يتعلم من ذاته ومن نفسه اكثر من اللي يتعلم من غيره. مهم يعني يخو نفسه هو عبره، يراجع نفسه ويقف مع نفسه ويقول لهنا اخطات كاني نعمل كذا. بعض الاحيان الانسان ما يخطئ حتى خطا، يصير ما يخطئ حتى خطأ وفي نفس الوقت يفشل، ذاك ربي مش مكتبها، ربي مش ميسرها. واللي يرضى بما كتبه الله له يثق في الله سبحانه وتعالى، راه ربي عوضه خير تعويضات. أنا مثلا من واقع تجربتي عمري ما فشلت في طريق، وأنا قابلت الفشل ذاك بالرضا ومحاسبة النفس، إلا وربي سوق لي باب آخر من أبواب الخير ما نعرفش منين،
7: الحمد لله،
8: ويعوضني خير. باش الإنسان يرضى أولا بما يسر الله وبما قسم الله وبما كتب الله، والإنسان يتهم نفسه أولا، يقول أنا أخطأت في كذا، أنا ما عرفتش نعمل كذا، أنا لو كان مشيت في الطريق هذه يكون
7: يقف
8: خير.
7: على أخطائه،
8: يقف على أخطائه. هو ربي
7: محاسبة النفس مش جلدها.
8: أيوة، ربي يقول ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان راه هو من نفسه، من نفسه، إذا كان فما تقصير راه من النفس، إن كان هناك صواب راه من الله وتوفيق من الله. طبعا مش جلد نفس، لماذا؟ لأنه إحنا نحب نتصلحه. شنو جلد النفس؟ هو أنه الإنسان يقول أنا ما نصلحش، أنا ما نعرفش، أنا ما نعملش. لا، أنا قاعد نتعلم من أخطائي باش نعاود ننجح من جديد، باش نعاود ننهض من جديد، وبإذن الله تكون نجاحات ذيك أقوى. وساعات راهو نجاح يجي مش في وقته يسبب فشل.
7: بالضبط،
8: والله معناها راهو توقيت النجاح هذا مهم،
7: وكأنه نعمة وما عرفتش تحافظ عليها.
8: أيوة، ربي سبحانه وتعالى قاعد
7: يختبر فيك،
8: يختبر فيها ويوصل فيها إلى حالة متاع نضج، باش لما يجيني النجاح نعرف نستغله.
7: نعم،
8: وما نضيعوش. فأنت تحب تنجح تو وربي يعمل في سبب في عرقي لمصلحتك، هذاك يقول لي ما لم بطل، لكن بطل ما توصلش، خاطر ربي قال لك أعمل. فإنسان يعمل ويبدأ يستنى في النجاح، لأنه ربي باش يجيبه لك في وقته المناسب بإذن الله.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
10: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
11: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
4: إذاعة الزيتونة للفرقان.
12: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
4: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم، من القلب إلى القلب.
13: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
14: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
15: العمل قيمة الإنسان، عظم الله شأنه فقرنه بالإيمان، فلم يذكر الإيمان قط إلا بمعيته في القرآن، وجعله سبحانه دليل صدق الإيمان وتجسيدا لقيمة الإنسان، فأمر به الخلق جميعا بمن فيهم الأنبياء خير خلق الرحمن. يعرف العمل بأنه نشاط جسدي أو عقلي يقوم به الإنسان لتحقيق هدف أو غاية أو نتيجة، والحركة عند الإنسان مصدر إبداع حضاري، لأنها لا تصدر عن الجسم فقط كما هو لدى الكائنات الحية غير العاقلة، بل تصدر عن الجسم والعقل والروح. ولكن هل العمل حاجة بيولوجية لتلبية الاحتياجات الأساسية للحياة، أم أنه احتياج جسدي وعقلي ونفسي وعاطفي وإنساني؟ إن العمل لم يعد ضرورة بيولوجية لازمة لتلبية الاحتياجات الجسدية الجسمية والغرائزية عن طريق حركات آلية لا معنى لها، وإنما هو نشاط واع يجعل للإنسان قيمة اجتماعية وأخلاقية في الواقع المعيشي من جهة، وينمي إنسانيته من جهة أخرى. إنه تجسيد لقيمة الإنسانية ليكون الإنسان بعمله الإنساني إنسانا. وقد عظم الإسلام مكانة العمل فقرنها بالإيمان في كل آيات القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل وجعلها دليل صدق الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وجعل سبحانه الجزاء على قدر العمل، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن تعظيم شأن العمل أن أمر الله به كل خلقه، فالأنبياء وهم أفضل خلقه سبحانه عملوا كما يعمل الناس، فعمل آدم بالزراعة وداود بالحدادة وكان عيسى في الصبا نجارة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل برعي الغنم والتجارة. فلا يجوز لمسلم ترك العمل بذريعة التفرغ للعبادة أو الدعوة، ثم يسأل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: الوصول إلى النجاح يأتي نتيجة السعي الدؤوب من شبابنا لتطوير المهارات، وتطوير المهارات الحقيقة اليوم متاح لأن المراجع موجودة والحمد لله. فيكفي أن نعود إلى الإنترنت حتى نستخلص العبرة، حتى نتعرف عن مهارات مختلفة ومتعددة ومتنوعة تنجم تكون مفتاح نجاح وتألق وتعويل على الذات بالنسبة للشاب. أميرة،
4: هي مش نجم تكون، هي أهم مفاتيح النجاح تطوير المهارات، لأن المرحلة هذه هي مرحلة التكوين والبناء عند الشاب، فيها تتشكل الشخصية وتتحدد الميولات والقدرات. وقتها أنت في عمر باش تتحدد ميولاتك، شوف فيش أنا مغروم، شنو هي الحاجة نحبها، شنو ما نحبهاش، وتحدد قدراتك. الإسلام يدعو، ديما نرجعوا يعني مرجعنا ديما شنو نحن، الدين القرآن والسنة. الإسلام يدعو إلى الإتقان والتعلم في سورة طه، وقل رب زدني علما. طلب الزيادة في العلم هذا دليل على أن التعلم مستمر طويل الحياة.
3: نعم.
4: ما نقولش صحيح وصلت لدرجة متاع علمك هاو ما عادش باش نقدم، لا العلم ما يقفش، يعني طالما أنت على قيد الحياة يعني تطلب ربي بالعكس باش يزيدك من العلم.
3: نعم.
4: العلم النافع غير الضار طبعا، خاصة في بداية مرحلة العمر الحساس اللي هو مرحلة الشباب. وقوله تعالى إن الله يحب المحسنين، والإحسان يشمل هنا إتقان العمل وتطوير المهارة في ذلك العمل. أختي سونس، وقيمة الإتقان في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مطلوب الإتقان في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني ليس المهم أن نعمل فقط بل جودة العمل. جودة العمل بإتقان هي المطلوبة في العمل بحد ذاته. وصلى الله عليه وسلم زاد قال طلب العلم فريضة على كل مسلم.
3: نعم، جزاك الله كل خير أميرة. قديش اليوم مهم أنه نتحدث عن التعويل على الذات والثقة في الذات من أجل تعزيز دور الشباب في التحريك المجتمعي وفي أيضا تطور ونمو المجتمع، لأنه هذا الشاب جزء من المجتمع وفرد من أفراد المجتمع. وتونس والدول الإسلامية محتاجة شاب يعول على ذاته، محتاجة شاب مسؤول، محتاجة شاب لا يعول على الآخرين لتحقيق هذه النجاحات في مختلف المجالات.
5: نعم، طبعا تونس هي برجالها وبشبابها وبنساها، ومهم برشا أنه الشاب يتعود منذ نعومة أظفاره على تحمل مسؤولية بحسب عمره وسنه المناسب له، التعويض يكون تدريجي. ومهم برشا أنه الشباب يتحمل مسؤوليته ويكون عنده نوع من الاستقلالية الباهية الممدوحة على والديه.

0: تعالى قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يعني أنا توا باش نكون سبب لرحمة الوالدية كما هما وأنا صغير شالوني أنا توا باش نشيلهم. طبعا فما ناس للأسف يقعد عالة حتى وابوه وامه كبار يقعد هو باقي يخوف المصروف من عندهم، يقعد باقي هو ما ينجمش يتصرف في ابسط المشاكل ويسبب لهم المشاكل مع صغيراته ومع مرته وكذا. الحقيقه البوه هكاك يزيد يتعب اكثر والام تزيد تتعب اكثر وربي،
1: خاصه وانه طلبات الشباب وطلبات الانسان تكبر معاه، مش نفس طلبات الطفل نفسها المراهق نفسها للشاب. والشاب المتواكل اكيد باش يكون حمله ثقيل على الاسره في حد ذاتها. ايمن
0: نعم، ذاك علاش مهمه الوالدين لهنا انهم ما يدلوشك الدلال الخايب ذاك كدلالك اللي كل شيء نوفره لك، كل شيء موجود، كل شيء انا نعمله لك. لا، فما حاجات نجم ناخذهم، حاجات لا، يعيش صغير نوع من الحرمان زاد كما يقولوا الحرمان الباهي، مش كل شيء انت تحب عليه تاخذه متاح. سينو هو يكبر اي فلوس تجي بي دي يعمل حاجه اللي يحب عليها، اي فلوس تجي لي دي يعمل حاجه اللي يحب عليها،
1: ما يعرفش قيمه المال،
0: ما يعرفش قيمه المال وقيمه الفلوس على خاطر هو عاش طلباته الكل متلبيه. النفس متاعه ما تعودتش على المنع وعلى الحرمان وعلى كبح الجماح، النفس متاعه تعودت على انه تحب حاجه تخوها. فلما يكبر يقول له من الأول كان يحب على بسكلة ويحب على تبديلة مزيانة، يكبر يقول يحب على كرهبة، تشريوا لي كرهبة ولا كذا، نمشي نقرأ كان على كرهبة في الجامعة، يا تكريوا لي يا فيلا يا ما نقراش يا ما هكاك، يولي يعيش يسبب المشاكل الوالدي. لا، مهم برشا انه صغيراتنا نعلموهم على المنع ونعلموهم على الحرمان كما يقولوا، طبعا مش ديما أما في بعض الأحيان راهو ذيك حاجة نمنعو بالعاني نجم نوفرها له، أما نقولوا لي عايش ودي هذه مش وقتها مش تو يعيش من غير بها.
1: نعم، أميرة الاستقلالية المالية والمادية بالنسبة للشباب هي نوع من أنواع تحقيق الاكتفاء الذاتي حتى يتمكن الشاب من الإنفاق على نفسه وأهله ويكون عضو فاعل في الأسرة وفي المجتمع. اليوم احنا بالفعل محتاجين شباب قائم الذات، محتاجين شباب يعول على نفسه في جميع المستويات، محتاجين زادة الشباب يستقل ماديا ولا يكون عالة على العائلة، لأنه هذا يكلف الكثير من الخسائر خاصة النفسية للوالدين وقت اللي يراو ولدهم وصل عمر معين ومازال يعني معمل عليهم في أبسط الضروريات اللي خاصة به، يعني يحاولوا هما قدر المستطاع وأنه يلبيوا الطلبات، ولكن إلى متى؟
2: الاستقلالية المادية في عمر الشباب تعني أنه الإنسان يبدأ في الاعتماد على نفسه في كسب رزقه وتيسير شؤونه المالية دون تبعية كاملة للآخرين، مع الحفاظ على القيم والأخلاق طبعا في الكسب والإنفاق. هي خطوة مهمة في بناء شخصية ناضجة ومتوازنة بالنسبة للشاب في هذا العمر، والإسلام شجع على العمل والكسب الحلال وربطهما بالكرامة الإنسانية في قوله تعالى في سورة الملك وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لهنا معنى الآية أنه فتح الله لنا أبواب العمل والسعي في الأرض وطلب منا أن نسعى ولا نتكاسل. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة النساء للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فالكسب هي مسؤولية فردية لكل إنسان، وصلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ويشجع الحديث على أن الإنسان يفتخر بعمله وكسبه الحلال مهما كان بسيطا. الاستقلالية أفضل من طلب الحاجة من الآخرين، يعني مش سهل أنك الإنسان بالعكس الإسلام بالعكس عمل لك كرامة وعزز لك نفسك، جيب قوتك بيدك ما تعملش على الناس وما تمدش يديك للناس.
1: هذا هو أحديثكم مهم حقيقة إلى درجة، وخلينا نفتح الباب للتطرق إلى جزئية لا تقل أهمية على النقاط اللي ذكرتهم كذلك أيمن براهم. نشوفوا اليوم وإحنا في فصل الصيف بعض الشباب اللي يتهافتوا على الأعمال الموسمية ويستغلوا الفرصة حقيقة، يقول لك فرصة ذهبية فصل الصيف باش نخدم ونطر الفرنك ويكون عندي مدخول نستقل بيها على

0: عائلتي.
1: ايه نعم، وانا الحقيقة نشجع الشيء هذا برشا برشا. علاش؟ لانه فيه ملء للوقت. اولا الساعة انا كي نخدم معناها مش نملي وقتي،
0: باش ما يضيعش الشاب
1: وثانيا فيه استفراغ للطاقة اللي عندي، الطاقة الكبيرة هذيك اللي عندي انا كشاب هاو كان نعديها في الخدمة، نعديهاش في حاجات اخرى ربما. وحاجة أخرى أنه الإنسان زاد يعاون بوه وأمه، فما والله فما شكون يخدم في الصيف ونعرفهم يعدي عام كامل وهو يصرف من يخدم فيه في الصيف.
0: نعم.
1: والله ربي يبارك لهم. معناه فما شكون يخدم في الصيف قال قاعد اللم في مونطو معين، عنده مشروع يحب يبدأه،
0: عنده هدف وغاية يحب يوصل لها،
1: يوصل لها هكا ما يتوكلش يقعد يستنى في قرض ولا شكون يسلف، ولا هو قاعد يخطط ويبني شيئا فشيئا. وفما شكون زاد يخدم في الصيف باش يتفرهد، معناها ربما تفرهيد خايب زاد. يقول لك انا نخدم على روحي باش بابا ما يقوليش نقعد تحت رحمته يعطي فيها في الفلوس، انا هنا نخدم على روحي وما يهموش فيا شنو نعمل. لا، رد بالك، لانه المال هذيك راي من الله ونعمه من الله. واذا كان النيه هذه للعمل، لانه الانسان يعصي ربي بالمال اللي اعطاه له، هذاك مش عمل مبارك.
0: نعم.
1: ويرد باله الانسان من الثنيه هذه، معناها يحاول يصحح نيته ويتقي ربي عز وجل، ويعرف انه راه المال الذي راه ينجم يجمل منه برشا بحسن التصرف وعدم التبذير،
0: ويكون فيه بركة،
1: ويكون فيه بركة وعدم التبذير. راهو حياتنا قصيرة، مش نقعد نحن نلموا ونضيعوا، نلموا ونضيعوا، نلموا ونضيعوا. مهم برشا انه الانسان يستثمر ماله، والحاجة اللي الانسان هكا ناوي يعملها في الحرام يعملها في الحلال.
0: نعم.
1: اللي يحب يسافر مع أصحابه في عوض يسافر سفر حرام، يلم حق عمره مثلا، يمشي يلم. برشا ناس يقول لك يحسبها محسوب في الصيف مش اللي 600 700 في الشهر، معناها زوز ملايين ونص مش يعملوا لي، هذوما بعد 10 سنين يوليو 25 مليون محسوب باش تعمل توا 25 مليون، حتى صالو كوجينا ما يجيبوش. وهكاك يبدا يخمم، نقول لك لا،
0: يحسب
1: هكاك، لا انت امشي في كثنيه هذيك. ومهم برشا زاده انه نقول نختاروا نوعيه العمل نتاعنا.
0: نعم.
1: هي الاعمال الموسميه هكا باهي، الانسان يخدم سيرفر ولا حاجه مش حرام باهي، اما خير منها انه الانسان يتعلم صنعه. صنعة اليدين راهي تبقى يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين. فالمثل الذي هو مثل باهي برشا. علاش؟ لأنه ينجم الإنسان في لحظة ما يستحق أنه يحل جراج روحه وربما ميكانيسيا،
0: وقاعدين نراو فيه اليوم واقع. نعم. أنه صنعة اليدين هي اللي تدخل في الفلوس وهي كنز.
1: وانت صغير وموهوب وكل شيء، شوف الصنعة اللي تناسب مهاراتك وتحبها انت.
0: هو حتى خريجي الجامعات والموظفين اليوم عاودوا راجعوا حساباتهم.
1: ايه؟
0: ويتعلموا في صنعة يسترزقوا منها زادة،
1: يعاون في روحه، يقول لك نعاون في روحي. فبه برشا بالحق انه شبابنا في العمر هذا هو قابل للتعلم، ناشط وكل شيء، حتى ولو هي الفلوس متاح أقل من العمل اللي هو موسمي، لكن انه انا نتعلم صنعة نغزو القدام.
0: ايه.
1: راهو توا باش تصلح كليماتيزور في الصيف، شو قديش معناها باش تبدل كوندونساتور؟ يقول لك 80 و100 دينار، معناها هو صارف عليه 15000 ولا 20000. وهذاك سلم قرايته، هو قال على روحه وتعب وخادم وتعلم الصنعه، ربي يبارك له ان شاء الله في صنعته. احنا زاد مهم برشا انه نحن نتعلم الصنعه. راهو شبابنا امشيوا لتعلم الصناعة، ما تستسهلوش الأمور، ما تلوجوش تزربوا على الفلوس، أصبر على تعلم الصناعة صيف اثنين ثلاثة وما شاء الله تنجم تولي تصور في أي لحظة.
0: وما تحقروش المهنة البسيطة، لأنه الأنبياء والصالحين يعني سبحان الله بداياتهم كانت مع الأعمال البسيطة اللي توا برشا ناس تحتقرها.
1: سيدنا داود كان حداد، وسيدنا نوح كان نجار، وسيدنا عيسى عليه السلام تهن التطبيب والتمريض. فالأنبياء عليهم السلام كانوا أصحاب تخطيط وأصحاب رؤية، وكانوا يحبوا يكسبوا مالهم العرق
0: ويفرضوا أنفسهم زيادة.
1: يفرضوا أنفسهم. شو محلا يعني كي نبدأ شاب صغير ويكلمني راجل كبير يقول لي بربي يجاني فك الوقت وما تخلينيش، يعني عندي دور في المجتمع. نعم. أنا نثبت في ذاتي، أنا فلان ما شاء الله عليه معناه خدام وكل شيء. شو ذاك إثبات ذات؟ راهو الإنجاز اللي يعمله الإنسان ويحس فما ناس تستحقه كما هو يستحق ناس، راهو ذاك يعطيه ثقة في نفسه، يعزز له ثقته في روحه، يحس روحه فعلا كبر ولا راجل، ولا أبوك يستحقك. هيا وليدي هاو الكليماتيزور ولا هاو الفريجيدير ولا هاو كذا. أنا نحكي الكليماتيزور فريجيدير خاطر خدمت قبل.
0: ومجال الحلويات زادة ما ننساوهاش.
1: النساء مثلا البنات يحبوا يتعلموا صنع طبخ، تو راهي فما ناس في الطبخ وفي الحلويات، تاخو في جوائز وتسافر لبرا وتبيع وتعمل
0: في الخياطة والتطريز.
2: والخياطة والصيف الحلويات نستعملوها برشا في مناسباتنا، يعني تعملها انت في فترة موسمية بركة، تقرا في الشتاء وفي الصيف تعمل حلويات وتبيع كيما توا الباجيت ما شاء الله تبيع حتى لجيرانك الاقارب
0: ولا والاعمال هذه ماهيش موسميه تنجم تخدم بها كامل ايام السنه المهم انه شبابنا يعولوا على انفسهم ونراوهم بالحق يحسنوا اختيار المهن هذه اللي باش يثبتوا بها ذاتهم واللي باش يحقوا بها الاضافه المرجوه ومراعاه ربي سبحانه وتعالى في كل شيء هذا امر ضروري مما لا شك فيه
1: هذا ولا جيتش نقول انه نعم. راهو نختاروا العارف اللي هو يتقي ربي فينا
0: نعم.
1: معناها بالحق مهم برشا صحيح أنا نتعلم صنعة وكل أما زادة لازم اللي يعلم فيها في الصنعة يكون إنسان ثقة إنسان مخلص نتعلم منه الثقة والإخلاص متاعه ونتعلم منه الثقة والأمانة والإتقان زادة نعم. مهم برشا أنه وين نختار أنه إنسان اللي علمني الصنعة يكون مثلا يسكر حانوته ويمشي يصلي حتى أنا نبدأ كسول شوية يولي يهزني معاه نولي ومهم برشا أنه يكون أخلاقه طيبة زادة ولهنا إشارة للناس اللي هما مش يقصدوهم الشباب هذوما باش يتعلموا عندهم الله يبارك فيكم أصبروا عليهم لوجه الله سبحانه وتعالى علموهم الصنعة راهو بفك رزق كان ربي سبحانه وتعالى أصحاب الصنعة الله يبارك فيهم كونوا فيكم الرفق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة إنسان ما يأذيش الإنسان اللي جاي يتعلم عنده ما يدرقش عليه الصنعة يوريه الأسرار متاعها حتى ربي يبارك له ويزيده ويعطيه
0: صحيح ربي يبارك فيك على هذه الإشارة اللطيفة من شيخ أيمن لأنه بالفعل هذا واقع معيشي وهذه نماذج نراوها في مجتمعنا فيها نوع من الاحتقار الإنسان جاي يتكون ولا يتعلم في صنعة فماذا بينا نطلب بكل ود وبكل حب ولطف أنه نحاول نعاونوهم نشدوا على أيديهم ونشجعوهم لأنهم ما زالوا في بداية الطريق ونحب ننوه الأسلوب حقيقة نشجعوا برشا وقت اللي نشوفوا طلبة يقرأوا ويشتغلوا في نفس الوقت حاسين بوالديهم قديش تعبين عليهم لأنه التعويل على الذات ما هوش مرتبط بفصل الصيف احنا صحيح برنامجنا هذا يتعدى في الصيف ومركزين على الفترة هذه بالذات ولكن راو فما شباب بالحق من خيرة شباب تونس واحنا نفتخروا بهم ونشجعوهم ونحفزوهم فان شاء الله ربي نجحهم ويوفقهم وهذوما الشباب اللي بالحق نعولوا عليهم أيمن وان شاء الله ما نخافوا عليهم باش نشوفوهم ان شاء الله في اعلى المراتب وما همش باش يحيروا حتى اذا كان واجهوا تحديات وواجهوا الفشل في حياتهم اكيد باش يكونوا ناجحين وثابتين على قيم مدام اختياراتهم صائبه
2: بطبيعه كما هما حسوا بوالديهم توا صغارهم نهار اخر باش يحسوا بيهم يعني وباش يكونوا والدين صالحين باذن الله كما قلت يعني من خيره الشباب وهذا هو شنو يحب الاسلام وشنو يحب ديننا في الشباب كيفاش يكون يعني كما باش تعمل انت مع والديك توا يعملوا معاك صغارك في المستقبل وإحنا جي من خمه في المستقبل بتبيع
0: نعم
1: هو الواحد حتى لو كان يبدأ أبوه وأمه لبس عليهم برشا وعنده الفلوس وموجود مهم برشا أنه يخدم مهم برشا أنه يتعلم حتى ولو هو موجود هكي يشارك المجتمع يشوف الدنيا يتعلم مهارات وتجارب ما يقعدش معامل على كلمال ذاك اللي هو موجود
0: تعرف النظرة هذه شكون يكتسبها وشكون ينجم يقدر المعطى هذا إلا الإنسان الثابت على قيم أولا والإنسان اللي مؤمن بذاته هو إلى متى باش يقعد معمل على عائلته ففي عمر معين لابد وأنه الإنسان والشخص هذا يأكد حضوره يأكد فاعليته بالتعويل على الذات بالخروج للالتحاق بصفوف المهنيين وصفوف المتكونين ويكون بالفعل إنسان مؤثر إلى درجة لأنه اليوم الحمد لله يا رب قاعدين نشوفه في شباب ناشئ شباب متطور شباب يحب التغيير شباب يفرض روحه بأبسط الأشياء
1: إيه تو مثلا فما تجربة شفتها في بعض البلايس تبدأ مثلا يبدأ مكتوب روستوران لتوديون معناها هو يخدم كان في الصيف البلاصة هذيك كابينة صغيرة وكلها كان في الصيف يعاون في روحه ويعرفوا هذاك يحل كان في الصيف مثلا تلقى مثلا كشكة صغير تعرفوا هذاك متاع يتيديون يخدم فيه في الصيف بالحق محلاها المشاهد هذه تلقى إنسان هو صيف كامل يخدم باش يعاون روحه وباش يعمل على نفسه باش يحس بقيمته راه العمل قيمه وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون فنشجعوا بالحق على شبابنا اللي هما يمشيوا في العمل ونقول يعطيكم الصحه واذا كان يسمعوا فينا تو هما في اعمالهم نقول لهم ربي يبارك لكم وراه من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له كما قال سيدنا عليه الصلاه والسلام راه ذاك كل تعب راه باذن الله سبحانه وتعالى يكون بخلاف انه اللي يعمل ينجم يعاون شفت انا كي نبدا نقدم في فائده للناس نجم نعاون، يجيني الزوالي نسخف عليه، ننصحه، نخدم له بالباهي، نص الاجره مثلا، انه انا يكلمني مثلا جامعه ولا جمعيه خيريه نخدم لهم بلاش، انه فانسان يكون نافع وفي نفس الوقت النفع ذاك مش لنفسه فقط، يعم به غيره، فهذا مهم برشا.
0: نجيو للفلوس وكيفية التصرف في هذه الأموال بعد ما دخل الشاب يخدم على روحه ومعمل على نفسه. الفلوس هذه زعم شبابنا قادر وأنه يحسن التصرف فيها واستغلالها في الطريق اللي يحبذ ربي سبحانه وتعالى وسيدنا صلى الله عليه وسلم، وإلا في بعض الأحيان ينحاز إلى طرق فيها برشا فساد وبرشا حاجات خايبة لا تمت للإسلام بصلة. أميرة تعليقك على هذا؟
2: المال في الإسلام راهو مش غاية في حد ذاتها، إنما هي وسيلة للعيش الكريم وفعل الخير، وربي سبحانه يختبرنا كيفاش نكتسبوه المال هذا وكيفاش نصبروه. يعني المال نعمة ونقمة فرد وقت، فالإنسان يكون حكيم لهنا. ربي أعطاني نعمة ما نفرطش فيها، لا للتبذير، يعني
0: لا إفراط ولا تفريط،
2: نعم لا للتبذير ولا للبخل زيادة، ما نخبيش ونلم اللم اللم ونخبي، لشنو باش نخبي، لشكون باش نخبي.
0: تقصد أن تقصد أنه فما جزء للصدقات، جزء للعائلة؟
2: هو بالطبيعة، بالطبيعة يا أخي، اللي يعني اللي نكتسبه أنا نفيد به نفسي ونفيد به الآخرين.
0: نعم.
2: قال ربي سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هو المال ما مكش أنت جبته، ربي عطاهولك، إذا ما تخليش لنفسك، يعني كيما ربي عطاك أعطي، فهمت؟ العطاء يعني أخذ عطاء، ناخ ونعطي. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الشباب اليوم لازم يفهم أن حسن تصرف المال يبدأ بالقناعة وبالابتعاد عن التقليد والاستهلاك المفرط فقط لإرضاء الناس. غاية رو إرضاء الناس غاية لا تدرك، أو مواكبة مع الأسف الترندات متاع توا والوقت متاعنا، يعني هذا تشوف يعني ترند بالملايين يصرف عليه، رو مش شوي يخدم يخدم مش يصرف على ترند، ما سمحني شنو معناها، ما لا إله إلا الله. زاد الشاب لازم يفرق بين الحاجة والرغبة، رو فرق بين نصرف على حاجتي وفرق بين نصرف على رغبتي. الحاجة أنا نحتاج لها، الحاجة هذيك بلاش بها ما نجمش نقدم،
0: ضروريات
2: ضروريات يعطيك الصحة، لكن الرغبة نجم نستغنى عليها. أنا رغبتي كي تكون هي باش تهزني الطريق مش هو، نستغنى على الرغبة متاعي. تعمل ميزانية لمصاريفك، أنت كشاب خدمت ربي يبارك فيك وربي إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتك وربي ثبتك على هذا الخير، أما لكن أعمل ميزانية مش ما تفوتش حد معين. جزء
0: نرجع مرة أخرى لمسألة النظام حتى في التصرف في المال.
2: بتبيع بتبيع أهم شيء، النظام في الإسلام أهم شيء. بتبيع بش نصرف، أنا مانيش بش نخدم ونخليهم تحت، نلبي حاجياتي ونعطي صدقات اللي كما نرجع نقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وفرد وقت نخبي لعل زاد حتى أنه واحد يخبي المال راهو في صورة ما سبحان الله عائلتي تتعدى بظرف خايف نعاونهم، أمي مرضت فجأة ما عنديش فلوس، أمي هكش أنا خدمت في الصيف هاو مازال عندي شوية فلوس، هيك شدوي بهم روحك، معناه سبحان الله يعني ما تحق... لما لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني شوية فلوس نلقاوه من هاريخ المعنى.
0: الأكل من عمل اليد أكد عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم بقوله ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. بالفعل ما أحوجنا إلى أن نرى شبابنا يكتسب من مالي من عمل يده، وطبعا قدوتنا في هذا سيدنا داود. فقط احنا حبينا اليوم أنه نختصر حديثنا من خلال احتكاك مباشر بالواقع، احتكاك بواقع شبابنا بحقائق ملموسة قاعدين نراو فيها. فما برشا شباب متواكل، ولكن في المقابل فما شباب نورات نعملوا عليهم، معملين على رواحهم، مسؤولين وأصحاب أمانة. يعني هذه الأمانة في أداء العمل، وهذه الأمانة في التعويل على الذات والاكتساب من عمل اليد، هذا الكسب الحلال الطيب في حد ذاته أمانة ومسؤولية. شيخ الشيخ أيمن.
1: نعم، هو الحقيقة الشاب اللي يخدم أنا ما نخافش عليه يضيع ماله في العموم.
0: نعم.
1: لأنه هو تعب عليه وجابه، واللي يجي من الحلال راهو يتصرف من الحلال في الحلال بإذن الله. هذاك علاش مهم برشا أنه نقوله لشبابنا اخدموا بصدق، اخدموا بأمانة، راهو ما فماش حاجة تعطيك الاسم وتعطيك النجاح قد ما تكون صادق وأمين. فما 10,000 نجم تخوها بالغش، راهو ذيك 10,000 تهرب لك 200,000 بالحقيقة وبالصدق. أما كي تبدأ صادق وتبدأ أمين وتخو حقك ما تزيدش وما تحايلش، راهو ربي يعوض لك ويرزقك ويعطيك شيء كبير ويستجيب دعائك. أما كي يخو الإنسان حاجة حرام، راهو ربي يمنع عليه برشا أرزاق أخرى، لأنه هي رزق بركة وهو من الله سبحانه وتعالى، وربي نزله بقدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربي نزلك رزقك بقدر. مهم باش نكونوا صادقين وأمناء. لما ناخذ المال من الحلال فما مازال تحدي آخر تاو، انه نحن نصرفوه في الحلال.
0: نعم.
1: الحلال الطيب اللي هو كما قالت اختي اميره، فما الرغبات وفما الضروريات. احنا مهم برشا انه ندلوا رواحنا، لكن دون الدخول في النزوات والشهوات اللي هي معناها ما عندهاش قيمه، ويكون الانسان عنده تخطيط كما سيدنا يوسف عليه السلام قال تزرعون 7 سنين دأبا، سو خطط حتى 7 سنوات مستقبليه. كما سيدنا موسى عليه السلام اللي قال على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك، وبعد قال فلما قضى موسى الاجل. معناها سيدنا موسى عليه السلام كمل العمل نتاعه التام على احسن وجه. اذا الانبياء عليهم السلام كانوا يخططون على السنوات الى أمام، وهذا مهم برشا من شبابنا أنه لما يخدم ولما يكسب المال يكون عنده مخطط، يكون عنده برنامج، وهذا بإذن الله يسبب نجاحه إن شاء الله وفلاحه وحسن تصرفه في المال.
0: نعم، التعويل على الذات في الإسلام هو منظومة متكاملة من العمل والمسؤولية والارتقاء بالنفس لخدمة الفرد والمجتمع. إن شاء الله الصورة هذه تتأكد في هذه الصائفة وعلى يد شبابنا اللي إن شاء الله نراو فيهم برشا برشا خير وبركة بإذن السميع العليم. جزاكم الله كل خير أميرة سلطاني، كذلك أيمن إبراهيم. مستمعينا الكرام متابعينا، نلتقي بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع موضوع جديد تكتشفونه تباعا. في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: يبعثون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم، أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين، ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هل لا فعلت كذا وكذا؟ رواه مسلم.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقا للشر.
6: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
7: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله.

برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن قصة بناء المسجد النبوي الشريف، ونرغب أستاذنا المؤرخ أن تحدثنا في هذه الحلقة عن الخطوات التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو عمرانية، حتى تكون طيبة جاهزة لتغدو أول عاصمة لدولة الإسلام.

تجمع المصادر التاريخية على أن المدينة المنورة قبل الإسلام لم تكن إلا بضع قرى متناثرة لا يجمع بينها الكثير من الروابط، لكن هذا الأمر سرعان ما تغير بتشرفها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان توسع مساحتها الجغرافية بعد الإسلام أمرا طبيعيا بالنظر إلى كثرة الوافدين الجدد عليها، سواء المهاجرين من مكة المكرمة أو غيرها من مدن الجزيرة العربية. وإزاء هذا التغير وضع النبي عليه الصلاة والسلام أول حدود لطيبة عندما قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، وعير وثور جبلان مشهوران في المدينة المنورة، الأول يقع في مواجهة مسجد الميقات أو ذي الحليفة على يمين القادم من مكة أول ما يدخل المدينة، ويقع في منطقة تسمى اليوم آبار علي، بيد أن عليا هذا ليس المقصود به الإمام علي كرم الله وجهه، بل رجل من دارفور أتى في زمن ليس ببعيد المدينة وحفر فيها آبارا فسميت المنطقة باسمه على ما يبدو. أما جبل ثور فهو أقل شهرة من عير، ويكاد غالبية الناس لا يعرفون أين يقع، ومرد ذلك أنه جبل صغير خلف جبل أحد، ويبدو أن شهرة أحد تغط عليه فأصبح لا يعرف. ولا شك أن جبل أحد أشهر الجبال المذكورة في التاريخ الإسلامي مع جبلي حراء وثور في مكة بالنظر إلى الحوادث التاريخية التي حصلت عندها. فأحد جرت عند سفحه معركة أحد الشهيرة، وهو الجبل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أحد يحبنا ونحبه. وعليه جرت الحادثة الشهيرة عندما كان يقف عليه النبي وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فاهتز الجبل فقال عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. لكن قبل أن يحد النبي عليه السلام حدود المدينة غير اسمها من يثرب إلى المدينة، فأصبحت المدينة ودار الهجرة وطاب وطيب والمسكينة والجابرة وغيرها الكثير من الأسماء، ومعروف عند العرب أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.

هذا بالنسبة لاسم المدينة وحدودها، فماذا عن السكان وهو العنصر الأهم، خاصة مع التنافر الواضح بين أولئك السكان والقادمين الجدد لجهة الثراء المادي والوجاهة الاجتماعية؟

كما هو معروف، كانت المدينة وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تعتمد اعتمادا شبه كلي على الزراعة ومنتجاتها، وهذا الأمر يشمل الأوس والخزرج واليهود. وكان المهاجرون

إليها في الغالب من مكة التي كان أهلها يبرعون بحكم رحلات الشتاء والصيف في التجارة، وهذا الأمر ضعيف في المدينة، ومن يعملون به يعملون على نطاق محدود وضيق. وفضلا عن ذلك، فإن بعض القادمين إلى المدينة كانوا أثرياء في مكة بحق، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما رضوان الله عليهم. وموضوع الثراء في المدينة لم يكن معروفا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وبعبقرية فذة دمج مع كل الاختلافات التي ذكرناها بين المهاجرين والأنصار، دمجهم في بوتقة المؤاخاة. وتتجلى عبقريته البشرية عليه الصلاة والسلام في المؤاخاة أنه لم يقم وزنا للخلفية الاجتماعية والقبلية لما آخى بينهم، بل كان المعيار واحدا ألا وهو الإسلام.

فآخى بين الصديق والصحابي خارج بن زهير، وبين الفاروق وعتبان بن مالك، وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ، حتى جمعت المؤاخاة نحو 90 رجلا من الفريقين. وفي هذه المؤاخاة تجلت أخلاق أهل المدينة عندما عرضوا على المهاجرين أن يقاسموهم كل شيء، الأموال والتجارة والزراعة، إلى أن تدخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: شاركوهم في الحصاد على ملكية الأراضي. وهو الأمر الآخر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرار. فلم يطل الوقت حتى ذكرت المصادر التاريخية أن المهاجرين أصبحوا مزارعين ويمتلكون أراضي زراعية في المدينة. فمن جهة اتسعت الرقعة الزراعية في بلد الرسول، ومن جهة أخرى أصبح المهاجرون يملكون المال الذي يعيشون به، ومن جهة ثالثة كبر اقتصاد المدينة ليتوازى مع الزيادة في عدد السكان.

وأنت تتحدث أستاذنا المؤرخ عن اقتصاد المدينة خطر على ذهني سؤال، ألا وهو كيف كان المسلمون في الفترة المبكرة يعيشون، ونحن نعلم أن اليهود كانوا يسيطرون على اقتصاد المدينة؟

اختط أول سوق حرة في التاريخ للمسلمين، وكانت تبدأ من أمام مسجد الغمامة الحالي وتصل إلى قرب جبل سلع. وقال عليه الصلاة والسلام: هذه سوقكم، فلا يضيق عليكم ولا يؤخذ منكم خراج. أحس اليهود بأن ظهور أول سوق إسلامي في المدينة تهديد بالغ لاقتصادهم، ولذلك قام كعب بن الأشرف كما تشير الروايات بالدخول إلى خيام السوق وقطع أطنابها كدليل واضح على تهديد السوق الإسلامي لاقتصاد اليهود. واستمر اليهود في إثارة الفتن في المدينة حتى ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر في أسواقهم ونصحهم بالكف عما يفعلونه. لكن موضوع الأسواق كان سببا رئيسا من أسباب إجلاء اليهود عن المدينة بعدما ذهبت امرأة مسلمة إلى سوق الذهب الخاص ببني قينقاع لشراء حلي لها، فما كان من اليهود إلا أن كشفوا عورتها أمام الناس، وهو الأمر الذي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام أيما إغضاب. وفي الإجمال، إضافة إلى الزراعة التي عمل فيها المهاجرون المسلمون بجوار الأنصار، عملوا أيضا في الأسواق، وهو الأمر الذي من خلاله أصبح عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان من أثرياء المدينة وفي سنوات معدودات.

تحدثت أستاذنا المؤرخ عن اليهود، فهل لا تروي لنا قصة المعاهدة أو الدستور الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة؟

كنت تحدثت قبل قليل عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وأوضحت عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل، لكن تلك العبقرية تتجلى أكثر في كتابته عليه الصلاة والسلام لما سمي بصحيفة المدينة أو دستور المدينة، والذي كان يهدف منه النبي إلى تنظيم جميع العلاقات بين سكان المدينة مسلميهم ويهودهم ووثنييهم. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن هذه المعاهدة كانت نوعا من تطمين اليهود ونوعا من تحديد العلاقات بين جميع الأطراف، ومن ذلك إعطاء أهل الذمة حقوق المواطنة الكاملة ضمن الدولة الإسلامية. ومن أبرز نصوص تلك الوثيقة التي يصل عدد بنودها إلى 52 بندا أن على سكان المدينة واجب الدفاع عنها ضد أي عدوان خارجي. وهذا الأمر لم تلتزم به بعض قبائل اليهود أثناء غزوة الخندق أو الأحزاب عندما تحالفت ضد النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش، مع أن الوثيقة تنص على الاتحاد لمجابهة أي عدوان خارجي تتعرض له المدينة. وأكدت الوثيقة أيضا على ضرورة حفظ الأرواح والأموال والإجارة لكل السكان دون أي تفريق، كما تسجل صحيفة المدينة أن جميع الحقوق الإنسانية مكفولة لكل الموقعين بما فيها حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والعدل والمساواة بين أطراف المعاهدة. وتناولت الصحيفة حتى الممارسات اليومية البسيطة مثل بند أن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأن لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله، وأنهم إذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه، فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم. لكن ورغم أن قبائل اليهود وافقت ووقعت على صحيفة المدينة التي كتبت في السنة الأولى من الهجرة، فإنها وبعد أعوام قليلة فقط تراجعت عما وقعت عليه وبدأت في التحالف مع قريش للإيقاع بالمسلمين والتحريض عليهم، خاصة بعد معركة بدر التي لم يتوقعوا أن تهزم فيها.

0: شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، والشكر موصول لكم السيدات والسادة المستمعين، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طيبة. إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: احسنت واجملت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ما شاء الله.

عدمه البيان.

0: شاء الله احسنت وجهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن

0: الله
1: لله تكبير، لله تكبير،
0: الله أكبر.
2: كأنك أوتيت مسبارا من مزامير آل داود.
0: ما شاء الله.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

0: بركه من الكتاب العزيز انثرها على مسامعكم. المقرئ الشيخ الاستاذ اسامه الوهبي مصحوبا بثلاث من الاطفال.
1: الحمد لله مانح الاعلاق، والحمد لله فاتح الاغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجديل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلم رحمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 516 من هذه الختمة التعليمية المباركة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
4: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
4: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله

0: نار.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها.

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي المجرمين.

0: فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في المقدمة الجزرية إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهنا الكلام على حرف الراء إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسورة ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم كذلك خص ضغط انقض، ولم يقع منها في القرآن إلا ثلاثة أحرف من هذه الحروف فتفخم الراء قولا واحدا. فمثال ذلك فلولا نفر من كل فرقة، هنا الراء تفخم، فلولا نفر من كل فرقة منهم. وكذلك في قرطاس أو إن ربك لبالمرصاد، لأنه كما ذكرنا في الحصة الفارطة أن الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة. وهنا زاد شرطا آخرا وهو إذا جاء بعدها حرف الاستعلاء فتفخم الراء. وكذلك إذا كانت الكسرة ليست أصلا، أي إذا كانت الكسرة التي سبقت الراء كسرة ليست أصلية، تكون متصلة بها وهي كسرة ليست أصلية، فهنا تفخم الراء لضعف الكسرة العارضة ولزوالها كذلك. فمثال الكسرة العارضة اركبوا فيها أو ارجع إليهم، كذلك إن ارتبتم، وكذلك في قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهنا تفخم الراء قولا واحدا. بارك الله فيكم مستمعين الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم

0: فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
0: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
0: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله.
1: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم

0: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي المجرمين.
0: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
1: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: وكذلك نجزي الظالمين.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المصر.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ. يا
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
2: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم يا سيدي.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بسر اسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين، الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة، رأس النصف من قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، الآية 177 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية 185 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ

0: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر.
1: ليس

0: الصلاة
1: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
0: وأقام

0: وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر.
1: ليس

0: واليوم الآخر،
1: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى

وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.

0: وحين البأس.
1: اسمعوها هكذا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.

0: حين البأس.
1: هنا بأسائي، هنا هذا يسموه الشرط وهذا السبب، والبأسائي هنا تقدم الشرط عن السبب في كلمة مقداره ألفان، والضراء كذلك تقدم. ماذا تقدم؟ الألف. هنا الشرط تقدم عن السبب في كلمة ألفان. أي أعيدوها: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
0: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.
1: اسمعوها جيدا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس.

0: عليكم القصاص في القتلى.
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.
0: أيوه.

0: انت
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
0: الأنثى
1: بالأنثى.
0: بالأنثى. أعيدوها.
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: هنا الراء مفخمة. الحر بالحر. أعيد الآية.
1: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
0: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.
1: الحر بالحر والعبد

0: ذلك تخفيف من ربكم ورحمه
1: ذلك تخفيف من ربكم ورحمه
2: ذلك تخفيف من ربكم ورحمه
0: ذلك تخفيف من ربكم ورحمه
1: ذلك تخفيف من ربكم ورحمه
0: ذلك تخفيف من ربكم ورحمه

0: تقول.
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
0: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
0: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

0: تتقون.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

0: في حقا على المتقين.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

0: في حقا على المتقين.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

0: بالمعروف حقا على المتقين.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

0: أيام أخر.
1: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
0: أيام.

0: نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الثانية وهي القراءة الفردية. وقبل أن نبدأ لابد أن نأتي على الحكم الثالث للراء الساكنة سكونا عرضيا كما قلنا، لهي نذكر بعضنا البعض للراء كم لها من حالة. ثلاث حالات: متحركة، ساكنة سكونا أصليا، ساكنة سكونا عرضيا. ما إذن الحالة الأولى أو الحكم الأول هي الراء المتحركة بالحركات الثلاثة أرى أرو ري، نرققها إذا كانت متحركة بالكسر رقاب إلى آخره، ونفخمها فيما عدا ذلك. الحكم الثاني: الراء الساكنة سكونا أصليا، كما قلنا ترقق إذا سبقت بكسر أصلي ومتصل وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، وتفخم فيما عدا ذلك، أي كما قلنا قال المجزري كذا بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الحكم الثالث اللي اليوم باش نقرأه مع بعضنا إن شاء الله هي الراء الساكنة سكونا عرضيا لأجل الوقف، ترقق إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، أو سبقت بيا ساكنة سكونا حيا أو ميتا أو بحرف ممال، وتفخم في غير هذه الصور. الملاحظات إن شاء الله المرة الآتية، ما لا إن شاء الله توا لما نقول نحن نجيب مثال، بقالوا بالمثال يتضح الحال. قالوا الراء ساكنة سكون عرضي مثلا، خير نجيب مثال مقتدير، أو جبال قالك إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها مثل مقتدير، بل الراء كسرة ويلا لا أي حرف مكسوري أناه تره الحرف المكسور الدال متصل بها في كلمته، يعني مقتدير مقتدر أكفاركم خير من أولئك. هنا لما نقف على مقتدر نقف عليها بالترقيق الرق الراء ولا فخمة الرقاها
1: ترقيق
0: الرقاها، مش قالك إذا ترقق وإذا سبقت بحرف مكسور مقتدر مقتدر مقتدر، مش تحججني تقول لي علاش وقفت عليها، أقول لك على خطر الحرف اللي قبلها الدال متحرك بالكسر. ملك كل راس ساكن سكون عرضي لأجل الوقف، ونحن بيناش هو معنى ساكن سكون عرضي في الحصة الماضية، أن الحرف المكسور الذي هو الذي قبل الراء هو متصل بها، مقتدر مقتدر، مستتر مستتر، إلى آخره. قالك أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل السحراء، اللي قبل الراء هو الحاء، من حروف الاستعلاء ولا من حروف الاستفهال؟
1: استعلاء.
0: لا، من حروف الاستفهال. إذن مرقق. أو قالك أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، مال كل أراء ساكن سكون عرضي فصل بينها وبين الكسر اللي هو السحراء، موسين متحرك بالكسر
1: الشعر،
0: أي الله يفتح عليك الشعر، كذلك كذلك العين هي أي الحروف، العين من حروف الاستعلاء ومن حروف الاستفهال، خص ضغط قذ ليس من حروف الاستعلاء، واضحة ولا لا؟ أي مستفلة. نقول السحر السحر، الشعر الشعر، على خاطر الراء فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن بشرط يكون حرف مستفل ويكون ساكن، أو شرط شرطاني.
1: إذا كان حرف مستعلى.
0: لا لا أبدا، هو قالك بشرط أن يكون أن يفصل بين الراء الساكنة سكونا عرضيا لأجل الوقف وبين الكسر حرف ساكن مستفل، معنى حرف من حروف الاستفال وبشرط يكون ساكن فوقه سكون. أو بالمثال يتضح لنا الحال لما نطبق التلاوة إن شاء الله. قالك أو فصل إيه أو فصل إلى آخره، أو سبقت بياء ساكنة سكون حي أو ميت. أي لما نقول خير، هذه ياء قبل الراء ساكنة سكونا لا سكون حي، شنو هو الحي؟ أي تنطق به، أي يحمل حركة فوقه، هذا شنو خير؟ نقول خير علاش نحن رققناه الراء لخط سبقت بياء ساكن سكون حي فوق منها درع وننطق بها أي ساكن سكون ميت خبير
2: خبير
0: قبل الراء ساكن سكون ميت عبروا عليها بالاصطلاح شو مع الميت أي لا تحمل حركة فوقها وهي مجانس لما قبلها لكسرة الباء نقول خبير خبير وسنطبقه ثم قال أو بحرف ممال أش نقوله عند من يميل مثل لما نقول على شفاء جرف هار قال مجزي الشاطم وهار روى مر بخلف صد حلاء أش نقوله قالون أش يعمل فيها هنا هار إيه هنترى نقوله لما نقولوا هار فخمناه علاش يعني ما ملتش لم أمل الحرف الذي قبلها لما نقول زعما لو كان أنا نقرأ ونقول هير
2: غلطي
0: شدني بالحجة علاش تقول لي على خاطر إمالي. أنت أملت الحرف الذي قبل الراء الساكنة سكونا عرضي إذن الصواب على شفا جرف هير أملت أي إذا كان كل راء ساكن سكون عرض لأجل الوقف وسبقت بممال الحرف اللي قبلها فيه إمالة فهي ترقق لأجل الإمالة أي مثل النهار عند ورش النهير هي على شفا جرف هير إذا كان عملت الإمالة لابد أن ترق ملا نقول الراء ساكنة قداش فيها من شرط قداش ترى
1: أربعة
0: الأولانية ترى إذا كان جاء قبلها كسر متصل بها حرف متصل بها مكسور متصل بها إذا سبقت بحرف مكسور متصل بها اثنين رقم اثنين أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل مثل الشعر الشعر السحر السحر أي أي الثلاثة ثالثا أو سبقت بياء ساكن سكون حي أو ميت مثل خير خبير الرابعة سبقت بممال مثل هير الأنهير عند من يميل أي وتفخم في غير هذه الصور إن شاء الله لما نطبقها ثم ملاحظات ثم أوجه ألفاظ فيها عدة أو فيها وجهان سنأتي بها إن شاء الله في الحصص القادمة إن شاء الله فلنبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية تفضل
3: بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
0: الآخر أنت وقفت هنا برا وصل

0: من البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: صدقوا
0: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: المتقون.

0: إن شاء الله استخرج الأحكام من أول الآية.
1: ليس البر
0: البر نعم
1: أرى متحركة
0: بالضم حكمها التفخيم تقرأ هكذا البر.
1: البر
0: ما قلوش البر لا مش صحيح. البر راء رو الرو البر بعدها
1: بعدها أن تولوا عن
0: نون ساكنة
1: نون ساكنة إخفاء عن
0: بعد حرف من حروف الإخفاء بارك الله فيك. تقرأ هكذا أن تولوا أن تولوا
1: والتاء من تقى
0: أحسنت هي التاء من تقى ما شاء الله. أو السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا ما عندهمش حجة أو مو بداك معاك هاك ما سمعتوه تبارك الله توا كيفاش ينطق بالألفاظ القرآنية وكيفاش يخرج الحكم وحده. ما عندكمش حجة تقول أنا هاني ما فهمتش أو كيفك بدا كيف ونفس الحصة اللي يقرأ فيها هو تسمع فيها أنت أي كانك حاضر معنا واصل
1: ولكن البر نفس الحكم الراء المتحركة
0: وجوهكم وقرينا نحن الميم الساكنة
1: نعم
0: تذكرهاش الميم الساكنة قداش عندها من حكم
1: ثلاثة
0: مزين العاد
2: قبل المشرقي
0: قبل. ايه وجوهكم قبلها حتى على الميم نقصد الميم اللي هي قبل القاف ايه معنا الميم في مثيلتها حكمها الإدغام بغنة عنا الميم عند الباء الميم الساكنة عند الباء حكمها الإخفاء مع الغنة وعنا الميم الساكنة عند باقي حروف الهجاء حكمها الإظهار والقاف هو من باقي حروف الهجاء معناها ما عدا الميم والباء بارك الله المشرقي الراء هنا حكمها التفخيم ولا الترقيق
1: تفخيم
0: لا المشرقي لا
1: المشرقي المشرقي نعم الترقيق سيدي المشرقي
0: انت لا انت
1: انا مشيت البر
0: عندك الحق اي لا نقصد المشرقي والمغربي
1: انا حكمها سيدي
0: الترقيق علاش لماذا
1: لانها مكسوره
0: على خاطر هي متحركه بالكسر تحت منها كسر قولوا المشرقي ما قولوش المشرقي المشرقي لا المشري ارى ارو اري المشرقي والمغربي والمغربي هكذا تقرأي أي بعدها
1: ثم عنا ولكن البر
0: البر ولا البر
1: البر
0: أي مفخم البر مقول البر فخمة البر البر البر لما وجهها لا حكمها ماذا
1: حكمها
0: التفخيم يعني أنا متحرك بالضم أي من آمن
1: من آمن هنا سيدي عن إظهار
0: نعم
1: من آمن حرف من حروف الإظهار
0: أي نعم حكمها الإظهار نون ساكنة معناها ثابت السكون فوق منها بعد حرف من حروف الحلق حكمها الإظهار تقرأ هكذا من آمن حكمها الإظهار من آمن بارك الله فيك واليوم الآخر إلى آخر أي وآت المال على حبه فيها أي ذوي القربى فيها ولا ما فيهاش آية ترى
1: عن النبيين
0: أيوة
1: عن النبيين
0: النبيين نون مشدد شنو
1: هذيك إظهار الغنة فيها
0: إظهار من قول ابن الجزر هي وهذا الغنة من نون والميم إذا ما شدد نحن وقفنا على الآخر وهذا قريناها اليوم هو درسنا اليوم
1: درس اليوم
0: الراء الآخر راء ساكنة سكون عرضي سبقت بحرف مكسور ومتصل بها حكمها الترقيق اللي خليناها اليوم هي في حصتنا الحقيقة قولوا واليوم الآخر الآخر قولوا الآخر
1: الآخر
0: الآخر
1: الآخر
0: ما قولش إر الآخر
1: الآخر
0: أي على كل حال طيب إن شاء الله الوقت لا يسعنا
1: أنا قلق لا
0: وين اللي قلق
1: وابن السبيل
0: وابن السبيل على كل حال هي خلي المساج حتى تعاود الناس وابن السبيل وين وابن السبيل
1: المساكين وابن السبيل
0: وبناء وبناء الباء حرف حكم شنو
1: القلقلة
0: قلقلة لأنها لأن الباء من حروف القلقلة
2: الخمس
0: قطب جادن
1: نعم
0: باء أي باء هاي تفضل سي عمار واصل خلي مع الوقت ما عادش وبناء تقرأ هكذا وبناء أي
3: وفي الرقاب راء ترقيق سيدي حكمها ترقيق خاطر فيها تحت كسر
0: أحسنت لأنها متحركة بالكسر. بالكسر وفي الرقاب ما قصرتش تقرأ هكذا وفي الرقاب وفي الري وفي الري وفي الرقاب أحسنت تمش حكم آخر
3: والموفون بعهدهم إذا عهد
0: ما شاء الله
3: الميم
0: مش
3: الإظهار سيدي
0: أي الميم ساكنة من لفظ بعهدهم بعد حرف من حروف الإظهار أي إذن حكمها ماذا أي بعد همزة
3: بعد همزة
0: إذن الحكم هو الإظهار إظهار الميم الساكنة بعهدهم إذا بعهدهم إذا أحسنت بارك الله فيك وننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث الشريف قلنا للاستئناس وللإنسان معناها أو ما يقال للإطمئنان أي نشوف ترى الحديث مع بعضنا سادة المستمعين والمستمعات الإنسان دائما في حياته مدني بالطبع يبحث عما يقيه من حر نار جهنم نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ويبحث أن يطمن في هذه الحياة الدنيا أي إن شاء الله نشوف الحديث مع بعضنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال الذين قرأوا القرآن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقال صحيح الإسناد إذن إيش نستخلص من هذا الحديث الإنسان اللي يقرأ القرآن ويحفظه ويطبقه ربي ما يخليش إلى أرض للعمر شنو أرض العمر هو نقول إنسان عفاني وعفاكم الله فقد الذاكرة وعفاني وعفاكم الله يولي ما عادش معناها يفيق بروحه كيف يعمل حاجة مش باهية هذا هو أرض العمر معناها ربي يكرمه شو باش تعرفوا سيدي الحقيقة معناها هو حبيب ربي حافظ القرآن حبيب ربي ما يخليش يتعب في الدنيا وما يخليش نقولوا نحن حياته تتبعثر معناها يوصل لدرجة أنه يولي محل استهزاء من الناس كذلك ثم القياس أن حامل القرآن لا يخرف عقله باش تعرفوا بركة القرآن دي ما يوصل توقداش نعرفوهم معرفة جيدة فياتوا المية سنة وكيف تقوله على شيء ما يستحضره لك ويقول لك كذا كذا معناها نقول نحن ما يخرفش ما لا هذه شجعنا على قراءة القرآن وإن شاء الله نسأل الله أن يتقبلنا بعفوه ورحمته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نقرأ مع بعضنا سورة الفاتحة نحن وصلنا في لفظ ملك نعاود من لون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين

في الحصة الماضية توقفنا في لفظ إياك، يقع الخطأ في لفظ إياك من أوجه عدم تحقيق همزة القطع، وعدم تضعيف الياء، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها. ماذا يقولون؟ وخاصة إذا كان إماما للمسلمين يقول إياك نعبد إياك، رد بالك مال وقت التقرأ قول إي تحقق الهمزة وتشدد الياء إيا وتمدلها إياك إياك إياك إياك إياك. وهذا تحدثنا عليها المرة، الانتقال من غيبة إلى حاضر، وفيه دلالة، ودي ماخذيناها لفظ الحمد، قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. مهلا ديم ناخذها بعين الاعتبار، كل ما نبدو فعل شو نقوله؟ قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، وحينما ننتهي من فعل الأشياء قل الحمد لله الحمد. وبين يجبنا الأمثلة إن شاء الله بهذا، ونكون دائما الإنسان راه حتى في المكتب يقول بسم الله أولا وآخرا، أي قول بسم الله، يعني باش يبدا شيء اللي هو اللي باش يفعله، لولا بتسخير من سخرها لي ما نقدر ان هذا. رد بالك وتقول الحمد لله على الاشياء الكشوف، انت هل الكائنات عملاق هي لاجلك يا عبد الله ويا امة الله. اي رد بالك هذه كل شيء راه ربي خلقه لاجل الانسان، ورد بالك ما خلقش، ما رد بالك راه خلقك للعبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. وفي هذا القدر كفاية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع، وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن

وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيداً.

من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.

بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة،

لنا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

0: بكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
1: من القلب، من القلب، من القلب، إلى القلب.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: انا واحد من الناس نمشي بحذ امي ولا حاجه نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، تغذيت منها برشا حاجات بالنسبه لديني وبالنسبه لحياتي بالنسبه لكل شيء.
1: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، من القلب، من القلب.
5: واعلموا ان لكل واحد منا في جسده مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر
1: الله أكبر.
2: الحمد

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدينة.

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصفات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: الإذاعة.
3: اي والله قال لك في الإذاعة.
2: وقتاش
3: قالوها في الإذاعة؟ تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
4: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
2: الإذاعة
3: تسمع وتشوف في الإذاعة.
4: ما الخبر صحيح هذا يا ظهر؟
2: 100%.
5: الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
6: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: RTC نوغيوني. إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: إذاعة سفيقس، عشرة دائمة.
6: إذاعة المنستير، تبع الموجة.
5: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: إذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك.
5: إذاعة بانوراما. إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
6: الإذاعة التونسية.
7: الإذاعة التونسية.
5: وين أنتي؟
7: وين هي؟
8: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية كان آخر ما تعرضنا إليه بعد التطرق إلى مفهوم عقود الاختيارات وحكمها وبدائلها تعريف عقود المبادلات المؤقتة والمعروفة باللغة الفرنسية لسوابس. وقد أشرنا إلى أن المقصود بهذه العقود أنها اتفاقات بين طرفين على تبادل تدفقات مالية أو عوائد أو فروق أسعار مرتبطة بأصول مالية أو عينية أو بمعدلات الفائدة خلال مدة محددة. وقد تكون صورة هذه العقود أن يتفق الطرفان على تبادل منافع أو عوائد أصول معينة خلال مدة محددة. ولتقريب الصورة، قد يتفق طرفان على أن يدفع أحدهما للآخر عائدا ثابتا محسوبا على أساس فائدة قارة، كالعائد الناتج عن إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، في مقابل أن يحصل منه على عائد متغير مرتبط بأداء أسهم معينة. نوضح أكثر الصورة هذه، يعني

ملكيتها، وإنما من جهة أن أحد طرفي المبادلة يكون مرتبطا بأداء أسهم أو مؤشر مالي معين. وهذه هي الصورة التي تعنينا، باعتبار أن المعيار الشرعي رقم 21 الأوراق المالية الأسهم والسندات الذي نحن بصدد تقديمه ذهب إلى عدم جواز عقود المبادلات على الأسهم أو عوائدها. ففي هذه الصورة يدفع أحد الطرفين عائدا ثابتا أو عائدا محسوبا على أساس تمويلي معين، ويحصل في المقابل على عائد متغير يحدد بحسب أداء سهم أو مجموعة أسهم أو مؤشر مالي. فإذا ارتفع أداء ذلك السهم أو المؤشر تغير مقدار ما يستحقه الطرف المرتبط به، وإذا انخفض الأداء تغير المقدار تبعا لذلك. وبهذا يتضح أن المبادلة هنا لا تقع على الأسهم ذاتها، وإنما على عوائدها أو على فروق أدائها، وهو ما يجعلها قريبة من صور المراهنة على حركة الأسعار أو المؤشرات، خصوصا إذا لم يقع تملك حقيقي للأصل ولم تكن التسوية إلا على أساس الفروق المالية. بعد أن تبينت لنا صورة هذه المبادلة، يبقى السؤال المهم: ما سبب منعها شرعا؟ الجواب أن هذه الصورة لا تخلو من جملة من المحاذير الشرعية الجوهرية. فأول ذلك أن هذه الصورة تتضمن شبهة ربوية ظاهرة، لأن أحد طرفي العقد يلتزم بدفع عائد ثابت محسوب على أساس الفائدة في مقابل حصوله على عائد آخر متغير مرتبط بأداء الأسهم أو المؤشر. فالعقد هنا لا يقوم على مشاركة حقيقية في ملكية أصل أو في ربح نشاط مشروع، وإنما على مبادلة عائد مالي مضمون أو محسوب مسبقا بعائد آخر غير معلوم. وتتأكد المخالفة إذا كان العائد الثابت ناتجا عن توظيف نقد بفائدة، كأن يكون محسوبا على أساس إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، لأن هذا العائد في ذاته ربا. فإدخال هذا العائد في عقد المبادلة لا يغير حقيقته، بل يجعل أحد بدلي المبادلة قائما على فائدة ربوية. كما أن هذه المبادلة إذا كانت في حقيقتها تبادلا لالتزامات نقدية مؤجلة، فإنها تشتمل على معنى ربا نسيئة، لأن كل طرف لا يدفع حالا، وإنما يلتزم بدفع ما يستحق عليه في المستقبل بحسب ما ينتهي إليه الفرق بين العائدين. وبذلك يقع التأجيل في العوضين مع كون محل المعاملة نقودا أو حقوقا نقدية. يعني هنا المبادلة لما تمت نقود مقابل نقود مع التأجيل، وهذا هو ربا النسيئة. أما إذا كانت المبادلة بين عملتين مختلفتين، معناها احنا في الحالة الأولى اعتبرنا أن العملة متاعنا هي مثلا على سبيل المثال موحدة، هي الدينار التونسي، توكين مشو تصير المعاملة هذه مبادلة الفائدة بعائد متغير، مثلا الفائدة بالدينار التونسي والعائد المتغير بالدولار. الحالة هذه الإشكال يزداد وضوحا في هذه الحالة، لأن الصرف بين العملات يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. يعني العملية والتي هنا فيها عملية صرف، باعتبار أنك عندك دولار وعندك دينار، وشنو الشرط الموجود في الصرف؟ الشرط هو التقابض، معناه يلزمك التقابض الفوري، يعني في مجلس العقد يتم تبادل النقود، نعطيك الدولارات ونأخذ الدينار. فإذا وقع الاتفاق على تبادل مبالغ أو فروق نقدية في المستقبل دون قبض فوري، تحقق معنى ربا النسيئة في الصرف. لذلك فوجه الربا في هذه الصورة يظهر من جهتين: الأولى أن العائد الثابت نفسه قد يكون مبنيا على الفائدة، والثانية أن العقد يقوم على تبادل التزامات نقدية مؤجلة لا على تقابض حقيقي حال، وهذا يفضي إلى تأجيل العوضين وإلى ربا النسيئة، خاصة إذا كان محل المبادلة نقودا أو عملات. ثاني أسباب المنع أنها تقوم على تبادل التزامات مؤجلة من الطرفين دون وجود تقابض حال، فيكون ذلك من باب بيع الدين بالدين، وهو مما نهي عنه. ثالثها أنها لا تخلو من غرر وجهالة، لأن العائد المتغير غير معلوم عند التعاقد لارتباطه بأداء أسهم أو مؤشرات قد ترتفع أو تنخفض، فيكون مقدار ما يستحقه كل طرف غير محدد على وجه منضبط. رابعها
أن المقصود من هذه العقود في الغالب ليس تبادل أصول

أو منافع حقيقية، وإنما الاكتفاء بالمحاسبة على فروق العوائد، وهو ما يخرجها عن حقيقة البيوع المعتبرة شرعا. خامسها أنها تفضي في حقيقتها إلى صورة من القمار، لأن النتيجة النهائية تقوم على تغير الأسعار أو المؤشرات، فيكون أحد الطرفين غانما والآخر غارما ولا بد. ولذلك فإن هذه الصورة لا تمنع لسبب واحد فقط، بل لاجتماع عدة محاذير فيها كل واحد منها كاف في المنع، فكيف إذا اجتمعت كلها في عقد واحد؟ نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

0: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. بعد بيان أسباب عدم جواز عقود المبادلات المؤقتة المعروفة بعقود سوابس، تعرض المعيار إلى مسألتين دقيقتين، هما مسألة إجارة الأسهم ومسألة إعارتها. في خصوص المسألة الأولى والمتعلقة بإجارة الأسهم، نوضح أولا المقصود منها بمثال معاصر. لنفترض أن صندوقا استثماريا يمتلك أسهما في شركة كبرى. شنو هو الصندوق الاستثماري؟ الصندوق الاستثماري هو آلية لتجميع أموال المستثمرين وإدارتها بشكل جماعي من قبل المختصين بهدف استثمارها وتحقيق عوائد توزع على المشاركين كل بحسب حصته. هذا الصندوق الاستثماري عنده مجموعة من الأسهم أو محفظة من الأسهم. في الجهة الأخرى نجد أن هناك بنك مستثمر يرغب في استعمال هذه الأسهم مؤقتا، فيتفق الطرفان على أن يمكن الصندوق هذا المستثمر أو هذا المصرف من الأسهم لمدة محددة كثلاثة أشهر في مقابل مبلغ مالي. أو كالإجارة كيفاش تمت هنا، يعني أن البنك حاشتها بالأسهم هذا ولكن لفترة وجيزة، فالصندوق الاستثماري يعطيها هذه الأسهم ويتقاضى مقابل ذلك أجرة، أو كذا ما معنى إجارة الأسهم. ثم يقوم المستأجر اللي هو المستثمر أو البنك ببيع هذه الأسهم في السوق، معناها ناخذها من عنده الأسهم ندفع له أجرة وبعد شو نعمل؟ نبيعها في السوق، على الرغم من أنه لا يملكها. معناها هو كيباع هنا هو ما يملكهاش أصلا، يعني أنت استأجرت الأسهم وبعد هو شعمل خذيها من الأسهم وبيعهم. دوك دخلنا في شبهة أولى اللي هو يبيع ما لا يملك. فإذا انخفض سعرها، يعني بعد ما بيعها انخفض السعر، شو يعمل هنا؟ اشترى عددا مماثلا منها بسعر أقل، باش يشريها بسعر أقل، ثم يعيدها إلى الصندوق ويحقق بذلك ربحا يمثل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. في هذه المسألة نص المعيار الشرعي على أنه لا تجوز إجارة الأسهم، سواء أكان ذلك لغرض رهنها. إيش معناها لغرض رهنها؟ معناها نجم أنا نستأجر أسهم أي وبعد نرهنها. علاش؟ باش نجم ناخذ هنا ناخذ تمويلات، يعني نرهنها وناخذ تمويل، هنا صورة غير جائزة. أو لغرض بيعها ثم إعادتها، وهي المثال الذي ذكرناه سابقا، كما يجري في بعض أسواق البورصات. أو لقبض أرباحها أو لإظهار قوة المركز المالي للمستأجر أو لغير ذلك من الأغراض. كي نقول هنا أو لقبض أرباح، إيش معناها؟ معناها نجم نستأجر أنا أسهم ونتفق معه نقول له خذ هذه الأجرة متاع الأسهم والأرباح تكون لي. الصورة الأخرى زاد كذلك، نجم نستأجر الأسهم ونحطها في الموازنة متاعي. علاش؟ باش نظهر لوحي لي أنا عندي يعني أصول جيدة داخل ميزانية الشركة. معنى ذلك أن المنع هنا لا يتعلق بغرض واحد فقط كالبيع مثلا، بل يتعلق بطبيعة العقد نفسه. معناه هنا نحب نقول هنا أنه كون البيع راه مش متعلق بعملية أنه هو بشي يبيع الأسهم من بعد، وإلا يعني بشي يرهنهم، وإلا بشي يحطهم في الموازنة متاعه بشي يظهر معناها مستوى مالي جيد أو مركز مالي جيد، ولكن راه الأمر متعلق بطبيعة العقد نفسه اللي هو عقد إجارة. فالسهم ليس منفعة مستقلة كمنفعة الدار أو السيارة حتى يقال إنه يؤجر، وإنما السهم حصة شائعة في موجودات الشركة وحق مالي يثبت لصاحبه ملكية وحقوقا، منها حق التصرف، حق التصرف يعني يجب يبيع السهم، وحق الأرباح يعني حق حصول على الأرباح، وحق نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. ولذلك فإن إجارة السهم تثير إشكالا من أصلها، لأن الإجارة إنما ترد على منفعة معلومة مقدور على تسليمها، بينما منفعة السهم ليست منفعة منفصلة عن حق الملكية، فالمستأجر لا يستطيع أن يتسلم أعيان الشركة ولا أن ينتفع بها على وجه الانفراد، لأن موجودات الشركة مختلطة ومملوكة على وجه الشيوع بين جميع المساهمين. ثم إن إجارة الأسهم قد تفضي في بعض صورها إلى محاذير أخرى، فقد يستأجرها شخص ليبيعها ثم يعيد مثلها، وهذه صورة قريبة مما يعرف في الأسواق المالية بالبيع على المكشوف، تحدثنا عليه سابقا هذا النوع من البيوع، وفيها معنى بيع ما لا يملكه البائع، وقد يستأجرها ليقبض أرباحها فينتفع بعائد ملك لا يملكه وقد يستأجرها ليظهر بها قوة مركزه المالي، مع أن هذه الأسهم ليست ملكا حقيقيا له، وهو ما قد يحمل معنى التمويه أو التحسين الصوري للمركز المالي. ومن هنا نفهم أن المعيار منع إجارة الأسهم مطلقا، لأن الإجارة لا تنسجم مع طبيعة السهم، ولأنها قد تستعمل في صور تؤدي إلى بيع ما لا يملك، أو الانتفاع بعائد دون تملك حقيقي، أو التحايل على حقيقة المركز المالي. أما في خصوص المسألة الثانية والمتعلقة بإعارة الأسهم، فيحسن أن نذكر أولا بأن الإعارة هي تمكين شخص من الانتفاع بشيء ملك لغيره دون مقابل، مع بقاء ملكيته لصاحبه. احنا في اللهجة التونسية شنو نقول للإعارة؟ يقولوا نسلفك، مثلا نسلفك السيارة متاعي، هذيك السلف يصير دون مقابل، هذه الإعارة. فالإعارة من عقود التبرعات. وفي هذا الإطار نص المعيار الشرعي على أنه تجوز إعارة الأسهم لغرض رهنها أو بقصد منح أرباحها للمستعير، كما يجري عليه العمل في بعض أسواق البورصات، ولكن مع قيد مهم، وهو أنه ليس للمستعير أن يبيعها إلا عند تنفيذ الرهن. يعني هنا المعيار الشرعي ذهب إلى جواز الإعارة، معناه أنا عندي أسهم نجم نسلفهم لواحد آخر، وقت نسلفهم له يجي يرهنهم لرهنها، باش يرهنهم وياخذ تمويلات، وإلا للحصول على أرباح هذه الأسهم. الفرق هنا دقيق جدا بين الإجارة والإعارة. فالإجارة عقد معاوضة، أي إن المستأجر يدفع عوضا في مقابل منفعة، أما الإعارة فهي تمكين بغير عوض أو تبرع بالانتفاع، ولذلك كانت الإعارة أخف من الإجارة من حيث التكييف، لأنها لا تقوم على بيع منفعة السهم ولا على معاوضة عليها. فإذا أعار شخص أسهمه لغيره ليرهنها، فالمقصود أن المستعير هو اللي تسلفه، يستعملها كضمان لدين عليه، مع بقاء ملكية الأسهم لصاحبها الأصلي، فهو لا يملكها ولا يتصرف فيها تصرف المالك، وإنما يستعملها استعمالا مقصورا على الرهن. فإن وفى الدين رفع الرهن ورجعت الأسهم إلى صاحبها، أما إن لم يوفي الدين جاز بيعها عند تنفيذ الرهن، لا لأن المستعير مالك لها، ولكن لأن حق الدائن قد تعلق بها فتباع لاستيفاء الدين. وإذا بيعت الأسهم عند تنفيذ الرهن، فإن حق صاحبها الأصلي لا يسقط، بل يضمنها المستعير، عملا بالقاعدة الفقهية في باب العارية: العارية مضمونة بالرد أو القيمة عند التعذر. هنا احنا عندنا في معاملاتنا عاداتنا في تونس أن وقت واحد يسلف طرف آخر حاجة وهذيك الحاجة تتضرر، يعني الحق ضرر، يقول له لا ما تخوش علي فلوس، ما تخوش علي تعويض، يقول لك غرامة هذه حرام باش تاخذها، وهذا مش صحيح. هذه العرف متاعنا هذه مش صحيح، خاطر شفت القاعدة اللي قلتها أنا هنا، القاعدة الفقهية هنا: العارية مضمونة بالرد أو القيمة عند التعذر. شو معناها؟ جيت أنا الواحد سلفته كهرباء متاعي، هو مثلا خذ الكهرباء وبدأ يجري تجاوز السرعة مثلا، وتعرض لا قدر الله عافاكم الله إلى حادث، فنقوله هنا يعوض ولا ما يعوضش السيد هذا؟ يقول لك لا أنت بشيخه عليه غرامة، مش صحيح، خاطر هو هنا مقصر، هو ألحق الضرر تعمدا بالسيارة، وبالتالي فهو مطالب برد قيمة السيارة أو مثلها، يا يعني إما يجيب سيارة مثلها، وإلا إذا تعذر عليه ذلك يقدم القيمة. خاطر أنا وقت اللي يتسلف حاجة اليد متاعه يد شنو؟ يد أمانة. شو معنى يد أمانة؟ معناها إذا كان هو قصر في المحافظة عليها مطالب بالتعويض، هذا اتفق عليه الفقهاء. ولكن إذا كان هو هنا الحق ضرر بالأصل هذايا وهو مش متسبب، هنا اختلف الفقهاء. المالكية ذهبوا إلى عدم جواز أخذ العوض، يقول لك لا، في المالكية يقول لك لا ما تاخذش عليه عوض، على خاطر هو مثلا خذ السيارة، تسلف السيارة ماشي في الطريق وتعرض إلى حد صدمته سيارة أخرى دون أي تقصير منه، هنا يقول لك لا ما يعوضش. ولكن المدارس مذاهب فقهية أخرى ذهبت إلى ضرورة التعويض حتى وإن لم يكن مقصر. نرجع تون مسألة بيع الأسهم عند تنفيذ الرهن، نقول إذا كان نفذ الرهن ويعني بيعت هذه الأسهم نتيجة عدم التزام المستعير بسداد دينه، هنا يرد مثلها إن أمكن، يعني إلى صاحب الأسهم ترجع له أسهم مثلها إذا كان أمكن ذلك، أو قيمتها عند التعذر وإلا تعطيه قيمتها. وإن زاد ثمنها عن مقدار الدين فالزيادة تعود إلى مالك الأسهم لا إلى المستعير. ما معنى ذلك؟ يعني أنا كيجيبش رجع له أسهم كيفهم، لقيت الأسهم قيمتهم أعلى من اللي خذيتهم، يقول لك الزيادة هذيك تعود لشكون؟ تعود لصاحب الأسهم. وكذلك إذا أعار صاحب الأسهم أسهمه ليمنح أرباحها للمستعير فهذا يفهم على أنه تبرع بالعائد لا بيع له ولا معاوضة عليه، فالأرباح في الأصل تابعة لملكية الأسهم، ولكن لصاحبها أن يتنازل عنها لغيره على سبيل التبرع والإذن. أما إذا كان هذا التمكين من الأرباح في مقابل عوض أو كان ذريعة إلى قرض جر نفعا فإنه يخرج عن صورة الإعارة الجائزة إلى صورة ممنوعة. وعلى هذا فالخلاصة أن المعيار فرق بين أمرين، فمنع إجارة الأسهم لأنها عقد معاوضة على منفعة لا تنفصل عن حق الملكية، ولأنها قد تفضي إلى محاذير كبيع ما لا يملك أو التمويه أو الانتفاع غير المنضبط، وأجاز إعارة الأسهم لأنها تمكين مجاني محدود مع بقاء الملكية لصاحبها ومع منع المستعير من بيعها إلا في حالة تنفيذ الرهن. وبذلك يتضح أن المعيار لم يمنع كل استفادة من السهم، وإنما منع الصور التي تغير حقيقة الملكية أو تجعل السهم محلا للمعاوضات الصورية، وأجاز ما كان من قبيل التبرع أو التوثيق مع ضبطه بما يحفظ حق المالك ويمنع التحايل. نختم حلقتنا بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: لماذا ذهب المعيار الشرعي إلى عدم جواز عقود المبادلات على الأسهم أو عوائدها؟ الإجابة: لأن هذه العقود لا تقوم غالبا على تملك حقيقي للأسهم أو تداول فعلي لها، وإنما تقوم على تبادل العوائد أو فروق الأداء، فهي تجعل أحد الطرفين يدفع عائدا ثابتا أو محسوبا على أساس الفائدة في مقابل عائد متغير مرتبط بأداء سهم أو مؤشر، ولذلك تجتمع فيها محاذير شرعية من أهمها شبهة الربا والغرر والمراهنة على تغير الأسعار وتسوية الفروق دون تبادل حقيقي للأصل. السؤال الثاني: ما المقصود بإجارة الأسهم؟ وهل يمكن اعتبارها عقدا صحيحا؟ الإجابة: إجارة الأسهم تعني تمكين شخص من استعمال أسهم يملكها غيره مدة معينة مقابل عوض مالي، ومن صورها أن يأخذ مستثمر أسهما مؤقتا ليبيعها ثم يشتري مثلها لاحقا ويعيدها إلى صاحبها. ولا تعد هذه الإجارة عقدا صحيحا لأن السهم ليس منفعة مستقلة قابلة للإجارة، وإنما هو حصة شائعة وحق مالي في الشركة فلا تتحقق فيه شروط الإجارة المعروفة. السؤال الثالث والأخير: ما الفرق بين إجارة الأسهم وإعارتها من حيث الحكم الشرعي؟ إجارة الأسهم ممنوعة لأنها عقد معاوضة على منفعة غير منضبطة في السهم، وقد تفضي إلى بيع ما لا يملك أو إلى استعمال الأسهم في ممارسات صورية. أما إعارة الأسهم فجائزة بضوابط لأنها تمكين مجاني لا معاوضة فيه، مثل إعارتها لغرض رهنها أو منح أرباحها للمستعير مع بقاء الملكية لصاحب الأسهم وعدم جواز بيعها إلا عند تنفيذ الرهن. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

إلى البر أعرفتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الإسراء بصوت فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
3: يا خير الوصى. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
2: من رياض السنة النبوية.
3: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. من رياض السنة النبوية.
4: نحن في أمس الحاجة إلى جيل يتمتع بصحة الجسد وطهر النفس ورجاحة العقل، جيلا متوازنا بين المادة والروح، بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية أينما كنتم على أرض تونسيا الحبيبة، وكذلك مشاهدينا أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة. ندرك الحصة 79 بعد 600 في عامها 13، فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد في هذا الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر 1448 هجري، والموافق كذلك للتاسع من شهر أوت 2026 ميلادي. اخترنا من المواضيع ما يتماهى مع واقع التغيرات المناخية، مع إذن محاور التي نتناولها بالحوار في برنامج منتدى البيئة تقريب كل أحد، تباعا لإثراء ربما المجال المعرفي للمستمعين للمختصين، كذلك لكل من يهتم بالشأن البيئي في بلادنا. إذن موضوع اليوم هو تموقع شجرة الخروب على الخارطة الفلاحية المستقبلية في واقع تداعيات إذن متسارعة للتغير المناخي. لهذا الغرض سيادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو الدكتور علي الخشناوي، وهو مختص في الجيوفيزياء لكن كذلك ممارس، وهو فلاح، وحديث حول أهمية التوجه المستقبلي نحو زراعة شجرة الخروب في واقع إذن مناخي متغير، وإذن القيمة المضافة العالية المرتقبة من تثمين منتجات هذه الشجرة. توا بشوية بشوية نتابع الحوار. سيد علي مرحبا بك مجددا، وعدت أهلا وحللت سهلا في برنامج منتدى البيئة.
2: الله يبارك فيك، جزاك الله وكل خير، إن شاء الله نكون كشجرة الخروب أصلها ثابت وفرعها بالسماء.
1: نعم ممتاز جدا هذا إن شاء الله بالحوار تو نكتشفوا مدى أهمية هذه الشجرة. كذلك في الافتتاحية من سيوش بشتكون مع فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي في الفقرة التأصيلية اللي اخترنا من المواضيع كالعادة ما يتماهى وموضوع اليوم. إذن الموضوع اليوم مع فضيلة الشيخ هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، مدى رمزية مع

جمهورية ومن ذاع صيتهم خاصة بأعمالهم خاصة بتفانيهم في خدمة البيئة. باش يكون معنا سيد فؤاد بيار ناشط بيئي بولاية المهدية ومداخلة مباشرة من الميدان للحديث حول مختلف فعاليات الأنشطة اللي تم اليوم مباشرة الميدان وعن أهم أهدافها. هذا مع الفقرة الإخبارية القارة اللي ما نساوهاش فيها عديد الأخبار البيئية. هذا معنا في دليلنا اليوم ما تبعدوش برشا على برنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة كالعادة في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي والإخراج الرقمي خونا أحمد الطبابي. في قبل ما نخرج إلى الفاصل والومضة نرفع أيدينا بأكف ضرعة دعينا الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الغيث النافع أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ومن الكوارث الطبيعية. هذا معنا في برنامج اليوم، ما تبعدوش برشا على برنامج منتدى البيئة بإذاعة زيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. فاصل ثم نعود.

0: الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش ننطلقوا في برنامج اليوم ضربة البداية. نذكر اللي تحقوا بينا في إبان عفوا أن موضوع اليوم هو تموقع شجرة الخروبة على الخارطة الفلاحية المستقبلية في واقع تداعيات التغير المناخي. وضيفنا إذن هو الدكتور علي الخشناوي المختص في الجيوفيزياء لكن الفلاح الممارس اللي يعرف شجرة الخروب. نحبه ناخذ إذن شهادة ميدانية من خبير يجمع بين العلم وبين الممارسة. معنا على المباشر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي. أهلا بك فضيلة الشيخ.
3: أهلا وسهلا أخويا، مرحبا بك أخويا توفيق، مرحبا بك وبضيفك المبجل دكتور علي الخشناوي. مرحبا، تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله وقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته رب العالمين.
2: اللهم أمين. قبل هذا الكل وقبل ضربة البداية نحب نرفع لك تهنئة، وإن شاء الله سيد علي زاد يبلغ لك تهنئته على المباشر بالمولود العلمي الذي ينضاف إلى المكتبة العلمية، وقداش معناها وقع في أنفسنا من شاب باحث متمكن من علمه. المولود هذا هو أثر الاكتشافات العلمية في تغيير إذن الفتوى. هام جدا نهنيك ساعة بالمولود الجديد.

0: إن شاء الله المزيد من التألق خلي تسمع سيد علي إيش باش يقول لك.
1: الله يبارك فيك.
0: خذ الميكرو خذ الميكرو.
1: اطلعت على عنوان الكتاب وهو عنوان متماهي جدا مع النمو في العصر، أنه النتائج العلمية وإبدال الفتوى معناتها وتحديث الفتوى، وهذا شيء جميل، أنا أعتبرها مقاربة جميلة جدا وإضافة للمكتبة الإفتائية في العالم الإسلامي، لأننا نحتاج إلى مثل هذا الاجتهاد. وبارك الله فيك وسنتكلم عن هذا لاحقا إن شاء الله.
2: شكرا فيك دكتور. بارك الله فيك سيد علي وخويا توفيق، فعلا لأنه الفتوى هي تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات كما هو مقرر عند علماء الشريعة، ولكن أنا أردت أن أركز على المعلومة خاصة الطبية الفلكية
0: العلمية
2: العلمية بصفة عامة، لأنها يعني ذلك المعلومة في حد ذاتها لما الفقيه تتبين له المعلومة والتطور الطبي مثلا والعلمي والجيوفيزيائي وغير ذلك، فإن كثيرا من الأحكام التي اجتهدوا الفقهاء في استنباطها وفي تخريج مناطاتها تتغير بفعل تغير المعلومة، وهذا في الحقيقة لا يعارض الثبات في ما هو معلوم من الدين
0: بالضرورة. نعم بالضبط. نعم. واضح. نعم. مشكور نعم. جدا ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله تكون معنا باش نخصوا لك ان شاء الله حتى تكريمك، وان شاء الله يكون معنا فضيله الشيخ وتكون معنا على الاقل جزء من الناس باش ربما نزيدوا معناها نتعمق والقراءه تكون اعمق لهذا المولود الجديد. على كل حال نرجع لموضوعنا، ما غير تستحق كل خير فضيله الشيخ. اذا نرجع الموضوع على وتماهيا مع موضوع اليوم، ديما نحكيوا على البعد العلمي وما لمسناه فيك من قراءتك العلمية ونقولوا ما نحبوش نقولوا تخرجاتك المقاربات، هي في حقيقة تموقع إذا الشجرة أو موقع أو رمزية معاني الشجرة الخبيثة والشجرة الطيبة من خلال القرآن والسنة. لك الكلمة دكتور.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي أنبت من الأرض زرعا وجعل فيها جنات وأعنابا وزيتونا ونخلا وأشجارا وجعل في ذلك كله آيات لقوم يتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن ننظر إلى نعم الله بعين الشكر وأن نحسن عمارة الأرض والتعامل مع ما سخره الله لنا، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا عن رمزية الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة في القرآن والسنة، وهو موضوع يفتح لنا بابا واسعا لفهم كيف يستعمل القرآن صور الطبيعة للتعبير عن معاني إيمانية وأخلاقية.
0: نعم.
2: ولابد أولا من توضيح أمر مهم، يعني حديثنا عن الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة لا يعني أننا نصنف الأشجار الفلاحية
0: بالضبط
2: إلى طيبة وخبيثة بهذا.
0: نعم.
2: المعنى، لأنه
0: هي رمزية. نعم.
2: نعم هي رمزية، لأنه ولا نوعا زراعيا معين هو المقصود بالآية في الحقيقة.
0: نعم.
2: وإنما نحن أمام مثل قرآني يستعمل صورة الشجرة ليقرب معنى عقليا وإيمانيا. يقول عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، سورة إبراهيم. ثم قال عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
0: نعم.
2: إذن المقصود الأول هنا هو الكلمة الطيبة.
0: نعم.
2: والكلمة الخبيثة، ولكن جاء التمثيل بالشجرة لتقريب المعنى، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمنين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت أن أتكلم، فلما قالوا حدثنا يا رسول الله قال: هي النخلة. يعني هنا نرى كيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الشجرة والإنسان.
0: نعم.
2: المؤمن شجرة ثابتة مستمرة النفع، والمؤمن كذلك ينبغي أن يكون ثابت الأصل طيب الأثر متجدد العطاء. وهنا تبرز لنا معاني عميقة في قوله تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني الشجرة الطيبة في المثل القرآني تجمع بين الثبات والنماء والعطاء، ثلاث حاجات.
0: نعم.
2: ثبات، نماء، عطاء. أصل ثابت، فرع متمدد، و ثمرات ينتفع بها. هذا معنى تربوي عظيم. يعني الإنسان لا يكون نافعا إلا إذا كان له أصل ثابت. قيد عندك. الإنسان لا يكون نافعا إلا إذا كان له أصل ثابت. من شنو؟ من الإيمان والقيم. وفي الوقت نفسه يكون منفتحا على العلم والعمل والإبداع. وبذلك النتيجة شنو؟ يقدم لمجتمعه ثمرة ونفعا. والشجرة الخبيثة اللي وصفها ربي القرآن الكريم اجتثت من فوق الأرض، يعني هي صورة لمن لا أصل له ولا ثبات له ولا استقرار له ولا نفع له. يعني لا نفهم أن القرآن لا يقدم الشجرة الطيبة والخبيثة باعتبار نوعها النباتي فقط، وإنما يجعل منها صورة لقيمة الأثر والثبات والنفع. ومن هنا ننتقل معنى آخر في السنة النبوية، وهو قيمة الغرس وعمارة الأرض. قول سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدق. يعني الحديث هذا يحمل معنى عظيم في الاستثمار في النفع المستقبلي. يعني الإنسان يغرس اليوم وقد ينتفع غيره غدا، وقد لا يرى هو الثمرات ولكنه يكسب أجر الغرس. يعني هذا ينقلنا بطبيعة الحديث إلى موضوع يعني تحدثت فيه اليوم، يعني هو موضوع في المقدمة سمعت تحدث عن شجرة الخروب وإن كانت تعزيز الموقع متاحة فلاحة المستقبلية. يعني هنا يجب أن نكون دقيقين في الحقيقة. لا نقول أن القرآن خص الخروب بفضل خاص، ولا نقول أن الخروب هو شجرة طيبة في سورة
0: لا إبراهيم. لا بالضبط، لا بعيد
2: يعني فقط، ولكن حبيت من باب التأصيل. ولكن إيش نقول وإحنا هذا يعني هو مثال فقط، أن المبدأ الشرعي العام يدعونا إلى حسن الانتفاع بالأرض وإلى الغرس وإلى عدم الإفساد وإلى النظر فيما يحقق النفع المستدام للإنسان والبيئة، كما قال عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني الاستعمار بمعنى العمارة والإصلاح وحسن الانتفاع. وذلك ربي عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني إذا كنا اليوم نواجه تغيرا مناخيا ونواجه ضغوط على المياه والتربة والموارد، فإن التخطيط للفلاحة المستقبلية يحتاج إلى علم دقيق. وإذا وهنا السؤال: شنو الأشجار الأنسب للمناخ متاعنا؟ شنو اللي يحتاج إلى مياه؟ شنو اللي يمكن تثمين منتجاته؟ شنو اللي يساهم في حفظ التربة والتنوع الحيوي من الأشجار هذه؟ هنا يأتي دور البحث العلمي والخبرة الفلاحية، وهذا طبعا اللي أكيد مع سيدي علي خشناوي المختص في الجيوفيزياء يبين هذا أكثر.
0: وممارس، وهو فلاح ممارس كذلك. نعم، يعني هو وخروب معناها ويخدم على الخروب. نعم
2: ما شاء الله. يعني أخويا توفيق، الشجرة في الثقافة الإسلامية مش مجرد منظر جمالي، ولا هي غذاء وظل وثمر
0: رمز كبير جدا. نعم،
2: نعم، هي جزء من توازن حياة اللي خلقها ربي عز وجل. وذلك علاش النظر في مستقبل الإنسان يكون من خلال تقييم هالواقع هذايا وتسميره كذلك. وإن علينا كذلك أن نترك للعلم ما هو في من مجاله وللشرع ما هو من مجاله. فالشرع يرشدنا إلى القيم والمقاصد، والعلم يبحث في الخيارات والإمكانات والمعطيات. في الختام، لعل أجمل رسالة نخرج بها هي أن القرآن حين ضرب لنا مثل الشجرة الطيبة لم يرد منا أن ننظر إلى الشجرة فقط، بل أن نتعلم منها ثبات الأصل، حسن النماء، دوام النفع، والقيم هذه نحتاج إليها في الإنسان وفي المجتمع وفي الفلاحة وفي تدبير مواردنا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لعمارة أرضه وحفظ نعمه، وأن يجعل غرسنا وعملنا وعلمنا نفعا لنا وللناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم أمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك فضيلة شيخ على هذه الإنارة. فاصل ثم ثم نعود لبداية الحوار مع الدكتور علي الخشناوي. من القلب، من
3: القلب إلى القلب. زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي. نحيو البلاستيك،
0: نحيو البلاستيك. عودة مسمية بعد زيتونة للقرآن الكريم، باش نبداو الحوار مع ضيفي الدكتور علي الخشناوي المختص في الجيوفيزياء والفلاح الممارس لزراعة الخروب، لأنه موضوعنا اليوم نذكر به هو تموقع شجرة الخروب على الخارطة الفلاحية المستقبلية في واقع تداعيات متسارعة على التغير المناخي. مرحبا بك مجددا دكتور علي الخشناوي.
1: شكرا.
0: هل سعى من تعليق على ما ورد في فقرة الشيخ اللي كانت ممتازة ممتازة جدا حق الأمر. نعم
1: والله يا الشيخ لا تعليق على كلامه بل إضافة للإثراء، لأن كل كلمة يقولها هي إيحاء إلى بعد من الأبعاد التي نعم. يجب أن يتم فيها البحث.
0: نعم.
1: وبالتالي هو يقول نتكلم على حسن النماء ودوام النفع.
0: نعم.
1: وهذا هذا موضوعنا بالذات.
0: نعم.
1: حسن النماء أن نحن نتكلم عن التنمية، نريد لبلادنا التنمية، وبالتالي يجب التركيز عليها وإظهار الجوانب التنموية والحلول، ثم النفع وهو نحن ندخل في أزمات غير مفهومة بسلوكنا ولا نفهمها، ثم بعدما ندخل في الأزمة نبحث عن الحلول. لماذا لا نتبين ونستشرف المسألة الإنمائية ومسألة النمو قبل أن ندخل في الأزمات، وبالتالي الانطلاق مما لدينا وليس مما سنأخذه من الغير.
0: نعم.
1: نحن دخلنا منذ معناتها عشرات السنين منذ دولة الاستقلال أو ما قبلها بقليل، دخلنا في توريد كل شيء، ليس الفكر فقط ولكن أدوات الحياة وأدوات التنمية، ثم وصلنا إلى حتى استعمار الأرض بأدوات مستوردة بتعلة أن نحن نقوم بالتنمية.
0: نعم.
1: والحال أننا يجب أن نطور ما بين أيدينا وليس أن
0: نعود إلى الأصل. بالضبط.
1: أن نأتي ما هو عند الغير، وما هو عند الغير
0: ممتاز.
1: يمكن أن يكون يأتي من العدو بالغش، وفيه كثير من الأبعاد التي لا يسمح لنا الظرف أن نتكلم فيها.
0: أكيد. إذن من خلال هالنبتة هذه اللي معناها يعيطولها شجرة المستقبل، وذاك علاش اليوم وقع القيلة باش نسلطوا الضوء على شجرة الخروب، واللي بطبيعة الحال التموقع متاحها اليوم كبديل لعديد النبتة اللي أنا في من مواصفاتها يعيطولها شجرة المستقبل، لكنها لأن فيها عديد الصفات أو المواصفات اللي تخليها تفرض روحها كمعناها مستقبل فلاحي مش واحد بركة بل صامد، نقوله إلى التسارع متاع تداعيات تغير المناخ اللي يصبح حجمه كبير جدا. باش نخلي لك كلمة دكتور، تعرفنا بها الشجرة، تعرفنا بخصوصياتها بانتشارها بشوية تاريخها، ثم نغوصوا في الاختيار، ولأنك اخترت أنت تقريبا ونعرف قد تقريبا زرعت أكثر من 1000 شجرة خروب. نعم خلي الكلمة تفضل.
1: لا سأبدأ من عنوان شجرة المستقبل.
0: نعم.
1: هذا المستقبل هي فرضت نفسها لأنها بقيت تعيش في طبيعتنا منذ معناتها عشرات القرون أو يمكن تكون منذ آلاف القرون، تعيش في هذه البيئة صامدة إلى أن وصلتنا واستجابت إلى يوم فتحنا عيوننا على الأزمة.
0: نعم.
1: أي يوم أصبحت الأزمة محرقة فالتجأنا إلى البحث بعدما قمنا بتجارب، وبعدما الأجيال قامت بتجارب رجعنا، والأجيال حقيقة جيلنا وصل إلى هذه التجربة، وقبل أجيال قامت بزراعة شجرة الخروب.
0: نعم.
1: وكانت شجرة الخروب منذ قدم التاريخ كانت معتبرة جدا، والدليل على ذلك أنها كانت مقياسا للذهب.
0: نعم.
1: أن كلمة كارا هي جاية من اللغة اليونانية، وهي الحبة حبة قلب الخروب التي يوزن بها الذهب.
0: نعم. المقياس هو المعيار
1: المعيار الأصلي لوزن الذهب.
0: نعم.
1: يسمى كارا، وهي من الكروب،
0: وهم متقاربين متشابهين برشا.
1: لا كانوا يوزن المعيار الأساسي للذهب بحبة الخروب.
0: بالضبط.
1: وبالتالي لو لم تكن هذه الحبة مفيدة وعندها توازن وأبعاد لما اعتبرها الأولون معناتها مفيدة.
0: نعم.
1: حتى يزن بها الذهب.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا أعتبرها أن هذا الرجوع هو رجوع في الوعي الإنساني ورجوع في الوعي بعد الأزمة.
0: بالضبط.
1: أي أن لما اصطدمنا بواقع صليط وواقع بيئي معناتها قوي جدا، أصبحنا نبحث بكل شراسة عن حل. وبالتالي معناتها رجعنا إلى شجرة الخروب، ولا يجب علينا أن نفرط في بيئتنا وفي منتوج بيئتنا كما فرطنا في شجرة الهندي وتهاوننا عليها إلى أن أصبحت كارثة. ومعناتها نحن في بلادنا خسرنا ثروة كبيرة وثروة مهمة وثروة غنية بتهاوننا لأن احتقرنا شجرة الهندي وأصبحت معناتها شجرة لا قيمة لها، إلى أن لما جاءتنا الكوارث المفتعلة والكوارث من الأعداء تركناها ترحل عنا وسنعيش تداعياتها في المستقبل. فماش
0: برشا هندي سنير بيعت حاليا
1: ما فماش برشا، والهندي شجرة شجرة مهمة جدا، شجرة مهمة جدا وعندها منتوجات وعندها نعم. أبعاد وخير من الأبعاد التي نتصورها أصلا
0: أكيد.
1: ولذلك نحن لما استفقنا من هذه الأزمة، أي بعد هذه الحرب التي طرأت علينا، الحروب التي طرأت علينا بالافتعال أو بطبيعة الأشياء أو بالجدلية التاريخية، فيجب علينا أن نرجع إلى الأصل،
0: نعم.
1: وشجرة الخروب هي حل من الحلول المستقبلية وليس شجرة المستقبل، هي شجرة الماضي الذي يجب علينا أن نأخذه في المستقبل
0: نعم.
1: كحل.
0: نعم حل، لأنه بطبيعة الحال عندها برشا خصوصيات اللي باش نحكيه عليهم. وجاني سؤال على الطاير من متابعة وفية، قال لك هل تزرع شجرة الخروب؟ نحن باش ناخذوها هذا باش جاوبوا عليه في الإبان. تقعد تبع فينا سيدة فرح بوعلي في واجهة المنزل مثل شجرة الأرنج، تقول لك معناها تنجم تتزرع في معناها المناطق الحضارية مثلا.
1: شجرة الخروب
0: هي تعظم على خاطر
1: معناها أنا أتكلم من منطلق مهندس
0: هاي.
1: وأنا أعيش في المعمار والمشاريع
0: نعم.
1: والبناءات. شجرة الخروب تزرع في أقرب شيء للمنزل وحتى الجدران وحتى الأساسات، لأنها لا تؤثر على الأساسات، لأن شجرة الخروب العروق متاعها الجذور متاعها تذهب داخل الأرض في العمق،
0: في العمق
1: ولا يعني تذهب في التفرع
0: تمشيش أفقيا، تمشي عموديا بالضبط.
1: تمشي عموديا، وبالتالي هي تستثمر الثراء وتستثمر المياه الموجودة في الأرض، وبالتالي ظلها وافر وبيئتها جميلة وتداعياتها كلها جميلة، وهي شجرة تعطي الظل وتعطي معناتها تداعيات على البيئة، هي خضراء كامل السنة، هي شجرة الإخضرار المستمر،
0: هي رمز الإخضرار،
1: هي رمز وشجرة تعيش وتعمر طويلا، ثم أنها شجرة جميلة جدا بإنتاجها. شجرة الخروب تعطي منتوج جميل جدا للغذاء
0: أكيد.
1: يستطيع الإنسان أن يعيش بشجرة خروب ومعزتين
0: نعم. نعم.
1: يحطهم في الدار يولي مستقل على الاقتصاد العام والاقتصاد الدولي
0: سبحان الله.
1: وبالتالي نعم. أنا أنصح الدول التي المستعمرة والدول المحاصرة والشعوب المحاصرة أن تزرع شجرة خروب ومعزة
0: نعم.
1: تعيش بها وتستقل وتجاهد وتناضل ضد كل هذا.
0: هذه ميزات شجرة الخروب. فن التربة، فن التربة
1: في أي نوع من التربة هي من خاصيتها أنها معمل طبيعي تجتذب وتمتص الغذاء من أي نوع من التربة
0: نعم.
1: بناء على أنها تسقط وتهبط إلى الأعماق، فهي تستغل كل أنواع التربة زيادة على استغلال معناتها الرطوبة المائية في كل طبقات الأرض. كلما تعلو درجة شجرة الخروب كلما
0: جذورها معناتها
1: وتستطيع أن تقيس الجذور، عمق الجذور بعلو الشجرة
0: نعم.
1: ولذا هي حل بيئي ولا تستحق كثيرا من المياه
0: نعم.
1: لا تستحق المياه. اليوم أصبحنا في أزمة، نعطي كثير من المياه للزياتين المهجنة، وأصبحنا في إفلاس مائي للمائدة المائية، أصبحنا ننتج لتر زيت بعشرات اللترات من الماء، وهذا من الخطر الذي يجب أن ننتبه منه
0: نعم.
1: علاوة على أن الخروب من لا يستحق الماء إطلاقا ولا يستحق السقي إطلاقا
0: إلا في الفترة الأولى.
1: الفترة الأولى هي مسألة صناعية، مسألة مهنية
0: نعم.
1: أنك لما تريد أن تعطيها النمو السريع من الأول تعطيها المياه لتنمو سريعا، وبعد ذلك لما تكبر وتهبط إلى مستوى متر أو مترين من العمق الأرضي لا حاجة لها بالمياه، فهي تنمو وهي تصطاد المياه في داخل الأرض وحدها، ولست في حاجة إلى أن تصرف وتسرف الماء عليها
0: نعم.
1: وهي تنتج باستمرار وتعطي، وهي بيئة للنحل وبيئة للمقاومة الجراثيم والحشرات،
0: شجرة عسلية معناها تجبد
1: شجرة عندها أبعاد متعددة في الحماية والإنتاج والظل وخاصة الظل. معناتها في هذه الأزمة في هذه السنة الأزمة أن الناس اللي ما عندهمش ظل طبيعي
0: ما عندهمش شجر
1: وعندهم من الماشية وقع لهم كثير من الإتلاف في الماشية، ولو أن عندهم إسطبلات والإسطبل المسقف وإسطبل صناعي للإيواء وليس للظل. الظل للحيوان يجب أن يكون ظلا طبيعيا وافرا، ولو أن المربين للحيوانات كل واحد عنده زريبة كاملة من شجرة الخروب لما أتلف الماشية، لما أتلفت الحرارة ماشيته في هذه الظروف. وأنا أعيش تجربة وأنا بصدد مقاومتها عند الجيران وعند معنى أهلي الذين لهم ماشية.
0: نعم،
1: ولذا شجرة الخروب هي متعددة الفوائد وقليلة الطلب في الاستهلاك وكثيرة الخير، وهي كما قال سبحانه وتعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون.
0: نعم، هذا على الأقل في الصفات اللي تخلي شجرة الخروب يوم من الأشجار الصامدة لكنها المنجة، وربما لي أذاك علاش قلنا نحن نحكيه على منظومة اقتصادية
1: منظومة كاملة. يجب أن نبين أن نبدل ثقافتنا التقليدية إلى ثقافة الانتباه.
0: نعم،
1: إلى ثقافة الوعي، الوعي الذاتي
0: قبل فوات الأوان كما
1: قبل
0: قلت
1: فوات الأوان.
0: نعم،
1: نحن ندعو إلى الوعي الذاتي.
0: نعم،
1: في تناول الأشياء وفي الحلول ما يسمى الاقتصادية وفي الحلول البيئية وفي الحلول بكل الأبعاد.
0: أكيد
1: يجب علينا أن ننتبه مما يوجد في بيئتنا ونحافظ عليه ونطوره ونرجع إليه، لأن الحلول عندنا وليس بالاستيراد من الغير.
0: نعم، حكيت على مثلا في استهلاك الماء مثلا قديش مثلا مقارنة بالزيتين.
1: الزيتين الحاضر المهجنة.
0: نعم،
1: الزيتين أنا زرعت الزيتون وبطلت من زراعة الزيتون المروي، ولو أنه زيتون المهجن من المشاتل الأصلية ما يحتاج إلى يومنا هذا إلى الماء وإلى العلاج وإلى الدواء.
0: أكيد.
1: وإلى الدواء. شجرة الخروب لما تأخذ شجرة طبيعية تأتي بها من الجبال، من الجبال التونسية السيبور يسمى المرتكز. تزرع المرتكز ثم تعطيها سنة أو سنتين، ثم بعدين تلقمها على الأشجار التي تكون الغلة متاعها أو تكون الثمار متاعها كبيرة ومفيدة وتزن وفيها كتلة مادية كبيرة جدا، وبالتالي لما تشتلها من نفس الأشجار.
0: نعم،
1: ولم يبقى لنا كثير من الأشجار التي نشتل منها هذه المشاتل القوية، لأن المشاتل متاعنا أصل هذه الأشجار الخروب ذهبت إلى أستراليا في سنوات 63 و 64
0: كما العديد
1: أن في أستراليا القرن بتاع الخروب طوله 50 سنتي وطوله 40 سنتي.
0: سبحان الله. نعم،
1: معناتها ذهبت من تونس وأعطتها الدولة كذا كما ذهبت مشاتي الأخرى.
0: أكيد.
1: وبالتالي
0: أكيد.
1: نحن اليوم ننتبه إلى ما أخطأنا فيه، ما أخطأت فيه الأجيال سواء كان قصدا أو بغير قصد، وبالتالي الحلول بيننا وعندنا، ولا يجب علينا أن نبحث على الحلول ما وراء البحار أو ما وراء الحدود.
0: نعم،
1: ونحن أغنياء بما آتانا الله، بما آتانا الله من خير في أرضنا، وفي كل أرض الله أعطى للناس معناتها ثروتهم ومعاشهم، ولا نبحث فيما وراء ذلك.
0: نعم، قبل الهاتف باش نقولوا سؤال وبعد نبداو به باش نزيدوا نتعمقوا شوية قبل ما نمشيو للهاتف باش نمشيو المهدية. في حقيقة الأمر وحكينا فيه في الأوف سؤال هذا سيد علي، هل معناها علاه ما نلقاوش غابات اليوم، غابات كاملة نتاع خروب؟ هذا تو تجاوبنا عليه معناها بعد ما نمشيو إلى المداخلة الهاتفية باش نمشيو المهدية مع السيد فؤاد بيار الناشط البيئي. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التوفيق
0: سيد فؤاد. ساعة نحب تحية ليك وتحية رد الفضل إلى مناضل وناشط بيئي متميز تقريب كيف أنا تمشي بالترقيم تقريب الأحد قديش هذا يا سيد فؤاد؟
4: الأسبوع ما خطر ساعة في الأسبوع نعمل
0: تعملوا زوز
4: نشاط دوك ولينا نسميه أسبوع.
0: أسبوع
4: هذا 294.
0: ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق. والعدد ديما عنده رمزية كبيرة. إذا في ولاية المهدية لينا برشا أنشطة. أنت اليوم ميدانيا عندك نشاط كان تحدثنا عليه، باش السياق نتاع حديثك نفهموا به شنو عملته، شنو هي الأهداف، وكيما حكينا مع بعضنا في سبق في استباق للبرنامج، قلنا راهو الأهداف من هذا هو للتغيير عقلية بالعمق والارتقاء بالوعي البيئي، وهذا حاجتنا به في نهاية الأمر، لأنه نتائج والواقع واقعنا البيئي مازال يحتاج إلى عديد الإصلاحات. لك الكلمة سيد فؤاد.
4: قبل تحية لكل مستمعين الزيتون.
0: نعم بارك الله فيك.
4: تحية واحترام لكل نشطاء الطبيعة ونشطاء البيئة. تحية لكل من آمن بكون الحياة على كوكب الأرض يلزمها توا وقفة، حتى وقفة بسيطة.
0: نعم.
4: أنه بذهنه ولا من خلال التحسيس والتوعى ومن خلال أي عمل زرعان الجر
0: حركات بسيطة. نعم.
4: أي حاجة يلزم الإنسان يقف ضد كل ما هو هدم وتحطيم للنسيج. نعم. الحياة هذه ساعة معناها نبدأ بها. أما بالنسبة للنشاط اللي احنا نقوم به ساعة نحكيه نشاط أمس واليوم.
0: نعم.
4: نهار السبت كاننا نشاط الحقيقة هي ثمرة من ثمرات العمل اللي قاعد تقوم فيه في الجهة. هو وقت اللي تتكاتف جهود نشطة مع جهود إخواننا اللي يعيشوا في الخارج.
0: نعم.
4: اللي يعيشوا في الخارج يراو في التصاور ويراو فك النشاط ساعة من أجل كل نهار أحد. وقت اللي يجيوا قالوا عليش ما نعملوش حملة كبيرة.
0: نعم.
4: دونك خرجت من إطاري أنا، دخلت في الإطار المجتمع المدني.
0: ممتاز.
4: عملنا اجتماع وكذا وحضرنا. قالوا علاش ما نختاروش المداخل متاع الشواطئ الكل اللي هما تقريب 7 ولا أكثر، ما احنا اخترنا 7 وعملناهم فرد نهار، وعملنا التنسيق ما بيناتهم ونظفناهم وعملنا كل بناء متاع الدرع المواطني البيئي ضد التلوث وضد عقلية المنافسة.
0: ممتاز جدا. رمزية.
4: نعم. اليوم لحد انا من معناتها من مباتي بكونوا وقت اللي عندنا تشاركيه مع الجهات اللي قراب لنا، ما نبعدش ياسر البعيد اما كل قراب لنا. الشط العالي اللي هو تابع المعتمديه البرعده تقريبا 5 أو 6 كيلومتر على قصور السيف هم اخواننا واصدقائنا واهلنا.
0: نعم.
4: فوقت اللي يجيونا هم يجيونا برشا، وقت اللي ما تحبوا يشاركوا معنا وينظفوا، دونك وقت اللي ينظفوا معنا ساعه وقت اللي يبدا عندهم تظاهره نحن نلغيوا التظاهره نتاعنا لحد في سلقته في شواطئ ونمشيو للجهات هما ونحضروا.
0: ممتاز.
4: نشاط كان في بينشروا مبرمج من مجتمع مدني تاع ولاية المهدية الكل مع برشا جمعيات وعندهم زوز نشاطات، نشاط في العالية تنظيف الشط ونشاط كبير برشا في الغابة نتاع الدويرات وغابة الغضابنة اللي هي زادة فيها حاجات كبيرة ومشاركة نتاع حتى جمعيات كبيرة.
0: نعم.
4: معناها المهدية وقصور السيف، جمعية في قصور السيف وجمعية الولاية البراد اللي هي العالي.
0: نعم.
4: هذا اليوم شرجي كبير برشا. أنا الحقيقة قمت بالسويعتين والنشاط نتاع تنظيف الشط نتاع العالية ومن بعد الحقيقة تعبوا الإرهاق ما كملش معاهم، فما عندهم أنشطة حتى العشية محاضرات وكل شيء. هذا النشاط نتاع أمس اليوم.
0: نعم.
4: العمق تحكيوا على عمق. أنا حتى كي مشيت اليوم للعالية تأكدت أني في الطريق الصحيح.
0: الحمد لله. نعم.
4: من الصعب جدا من الصعب جدا أنك تحارب وتاخذ تحارب وتواجه الثور من قرون.
0: نعم.
4: معناها جي تواجه ثور، احنا توا التلوث ثور يهاجم فينا.
0: نعم.
4: احنا شنو من غير العمل دؤوب ومتواصل ومعناتها في توقيت معين ومعناتها ويبدا ماذا يلم الصغار ويلم النساء ويلم الكبار ويلم الصغار ويدخل ديناميكيه نتاع نشاط معناها كيما نقولوا تحسيس وتوعيه. كل سويعه بركه كل حد اللي نعمل فيه يقول لي هذاك هو الحل، خاطر الا شفتوا اليوم تلوث برشا موجود لكن الطاقه نتاع الناس النشطاء ما تكفيش. معناتها كيما نقولوا هكا العزيمه وحب انك تنظف تبقى تغزر فهمتي لا تقول نكمل ولا نوقف. معناتها تلمع حجم وحاجه اخرى باش يجيو معاك العباد تحب لهم شويه وقت.
0: نعم.
4: أنا في جهتي مثلا 5 سنين وست سنين وليت أنا النجم ندخل المستفيدين معنا ونعمل نشاط مع بعضنا ويلم ومعتها ويقوموا بالنشاط هذاك معناتها بالتفاعل معنا. في جهات أخرين التفاعل يكون يلزم يكون زادة يلزم يروك قبل ويشوفوك باش يعرفوك، ما يعرفوكش ما تجمش معناتها يقعدوا يجيوا يعوموا ويجيوا معناها الاصطياف. هذاك علاش الطريقة اللي مشيت فيه اللي هو ساعة من أجل ساعة مواطنة ضد التلوث وساعة ضد من أجل الأرض ومن أجل الطبيعة ومن أجل المحيط نتاعك ومن أجل البيئة قولك شو تحب ومن أجل النظافة يظهر لي طريق صحيح ياس نعم. اللي هو مثل العمق
0: نعم.
4: والثمرات نتاعه قاعد نشوف فيها توا مع الصغيرات
0: نعم. هذا هام برشا وخاصة نحكيه على لونديرونس والاستدامة في برشا عباد يقول لك انت تنظف وهم المسخ وانت تنظف وهم المسخ باقي اونامون جاي، لكن نحن نحبوا معناها نحبوا الرسائل نحبوا الأهم من هذا هو هو أنه التملك متاع العقلية هذه معناها الإنسان يستبطنها يولي ردة فعل ما عادش تولي معناها تولي عقلية وثقافة. هذا هو.
4: أنا أقول إحنا شوف ما ندخلوش في كل صراع معناها متاع فكري وصراع متاع من بين المواطن. إحنا نقول نعم. إحنا نقيم المواطنين واعي وغير واعي، هذه معناها مبدئية. نقول إحنا ما ندخلوش في السجال متاع هاو ثم المسخ الكلام اللي يتقال هذاك ياسر هذاك ردة الفعل متاعه تكون عكسية.
0: أكيد.
4: بينما وقت تقول واعي وغير واعي انت عندك كما نقولوا احنا كتله من المواطنين كتله كبيره ياسر كانت قبل غير واعيه وعندك كتله صغيره من النشطاء الدوام هو اللي باش يخلي مجموعات بشويه بشويه تربح اكل غير واعي واللي بشويه بشويه يوعى ويجي معك دونك التيار تاع التلوث تغلبه بتيار اخر صمود اللي حكيت عليه انت من الاول اللي هو الصمود واللي هو العزيمة بأنك تبدأ في الطريق الصحيح معناها تربح في معارك صغيرة صغيرة صغيرة من المعركة اللي هي طويلة المدى تاع عقليات وكذا تحب لها شوية وقت
0: نعم.
4: بشوية بشوية تجي.
0: لكن هذيك القراءة الصحيحة. مشكور جدا سيد فؤاد بيار الناشط البيئي بالولايات المهدية على كل ما تقدمه. في الحقيقة الأمر يلزمك اعتراف أنت معناها بحذانا جينا الاستوديو بشكون هكاك في موعد نتاع تكريم إن شاء الله، وإن شاء الله هتكون بحذانا أنت ومن يمثلكم ساعة تحية من خلالك أنت إلى كل من مد يد المساعدة ومد يده في الأنشطة هذه الأنشطة البيئية المتميزة. شكرا.
4: أنا حبيت أقول كلمة
0: تفضل.
4: انا بما انه الزيتونه وبما انه ثم في الزيتونه نسمع معناها كلام يخص معناها خلق ربي في الكون هذايا من حياه وتعجب الحياه
0: نعم.
4: الانسان بطمعه بجشعه نتاعو بدي يقضي بشويه بشويه على حاجات جميله
0: نعم.
4: معناها وجمالك الكون والنسيج هذاك. انا نقول كل إنسان يوصل يبعد أي حاجة باش تقضي على كائن ولا باش تحطم نسيج حياتي راهو يولي هو داخل في منظومة الرب اللي خلق الكل اللي هو الـ الكون هذا كيفاش يعني نظم المولى سبحانه وتعالى
0: بالضبط.
4: طريقة بكون الحياة هي الأساس
0: نعم.
4: ومن غير الحياة ما عادش تم حد شيء
0: معناه الإفساد في الأرض بالضبط. طيب وهذاك هو معنى الإفساد في الأرض. لابد الإنسان أنه يحافظ على النعمة اللي اعطاها له ربي سبحانه وتعالى ومن نعم هذه هي المحافظة على هذه الأرض اللي ربي يستخف فيها كما قال سيدنا الشيخ من الأول. على كل حال يعطيك صحة سيد فؤاد بيار، مجهود بالحق يذكر فيشكر وتقعد ديما رمز للولاية تقريب. الحمد لله نحن في كل ولاية عنا رموز كثيرة لكن عنا رموز واضحة وقاعدين نتواصل معها. ربي يوفق الناس كل ربي يوفقكم. قلت لك تحية من خلالك انت الى كل الناشطين اللي مدوا يديهم في مثل هكذا نشاط. شكرا جزيلا لكم. اذا نرجع لك سيد علي، هاو نضال واحد اخر من النضال البيئي ضد عقيلة التلوث. نرجعوا باش نجاوب على السؤال هو علاش اليوم ما نلقاوش غابات خروب؟ نلقاو دينويو هكا، معناها تلقاها شجرة وحيدة، تلقاها مفرقة زوز، تلقاو مفرقين برشا في نفس المكان، لكن مش نلقاو، معناها ما كانوش موجودين في شكل غابة ولا علقينا تاريخين بعجالة.
1: هو سؤال بعجالة، أن شجرة الخروب كانت موجودة في قديم الزمان وكانت موجودة بكثافة. لما وقعت معناتها الحروب عند الفتوحات الإسلامية، نذكر أن الكاهنة البربرية، الكاهنة، حرقت الغابات وأحرقت كل شيء، وأرادت معناتها أن تقطع الطريق على المسلمين الفاتحين أو المستعمرين، لا أعلم كل واحد المصطلح متاعه. وبالتالي فقدت كثير من الأنواع الأشجار.
0: نعم.
1: سي فؤاد بيار أذكره أن في ولاية المهدية وفي الساحل عموما كان عندنا أثر شجر الخروب في الغابات الزيتون، معناتها في الساحل
0: كانوا مجتمعين
1: وكانوا يزرعوا الخروب بكثرة، وكان ثم كثير من المناطق في تونس كما مناطق القيروان ومناطق الساحل فيها كثير من الخروب. وحتى هذه العملية أرادت الدولة الفرنسية لما كانت تقيم هنا في تونس، أرادت أن تقيم تجربة وبدأت زراعة الخروب في شوارع معناتها منزل بورقيبة.
0: بالضبط.
1: منزل بورقيبة حاليا فيها الخروب، فيها الخروب كبير ياسر.
0: نعم.
1: وتلك التجربة، وأنا على أساس هذه التجربة أدعو كل البلديات في تونس أن تزرع الخروب في شوارع.
0: نعم.
1: لا تزرع معناتها الأشجار التي لا تثمر. فنحن نريد الأشجار المظلة، فهذه أشجار مظلة وأشجار بيئية وأشجار منتجة.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه دعوة إلى كل البلديات.
0: نعم.
1: ثم أنه في كل بيت معناتها شجرة خروب في كل بيت، لأن هذه ستغنيك عن كثير من الأشياء، فيها دواء وفيها غذاء وفيها فائدة، وفيها فائدة حتى للبيوت.
0: نعم.
1: والبيوت في الريف.
0: نعم.
1: ثم أن حتى الطرقات التي نزرع فيها الكلاتوس وكذا، أنا ريت ترى في اللوتروت مثلا متاع جابس مدنين متاع تونس، تونس مدنين، معناتها وزارة التجهيز زرعت الكلاتوس على اليمين وعلى اليسار، لماذا لم يزرع الخروب؟ معناتها الخيارات.
0: نعم.
1: الخيارات. نحن ندعو سي فؤاد تكلم عن الوعي، الوعي معناتها تكلم عن المواطن، ما نكلموش بأي، نحن نكلمه نريد نداء إلى وعي الدولة وإلى وعي الإدارة.
0: نعم.
1: وعي الإدارة، أن المسؤول الإداري يجب أن ينظر إلى العمق في هذه التجهيزات العامة، وهو التجهيز بزراعة شجرة الخروب. معناتها شجر الخروب تهاون عليه الكل، إلى أنه معناتها أطلف كما ترك التهاون على الهندي.
0: نعم.
1: والهندي في سبيل الإتلاف.
0: لكن اليوم نراها عديد التجارب الجمعياتية في حقيقة الأمر، هي نذكروا على سبيل الذكر الحصر كما هذوما أصدقاء الكابت اللي قايمين مجهود كبير برشا، كذلك شجرة الخروب، أظن أنه بنك الجينات عنده مشروع كبير زاد أولى أهمية، إدارة الغابات كيف فما استفاقة، ثم تجربة صارت تقريبا عام 24 مع الجمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي، غرسوا تقريبا ما يقارب 1300 شجرة خروب في حوض واد جابس في رملة الظاهرية، هذه محمية دونك منطقة، معناها فما تجارب، لكن لا نسمع لهم، ربما صدنا التجارب هذه سحر، معناتها هذه جاي من زيت هاون. هل ترى انه اليوم شجرة الخروب القات موقع نتاع القات حقها؟
1: هو باش نتكلموا على الحق، ميزان الحق، ما زالت كثير من النباتات ومن الأشجار لم تلقى حقها وحظها، وهذا ناتج لماذا؟ لأن معناتها الإدارة التي تولت إدارة الدولة، معناتها أكثرهم ناس تعلموا في فرنسا، وفي فرنسا أتوا بالحلول الفرنسية،
0: هذا من قديم صحيح، لكن تو
1: والنماذج تو ثم معناتها إعادة الوعي، ثم
0: عودة
1: إلى الوعي وإلى المراجعة وإلى النظر في المحيط. وبارك الله فيهم، كثير من الجمعيات البيئية قاعدة تعمل، ومن بين النظر في المحيط أنا شخصيا لم أكن منتبه من شجرة الخروب، رغم لأني أعرفها منذ صغر سني،
0: كنت في المنظومة معناها اللاواعية،
1: لم أكن في المنظومة تلك، ولكني كنت في المنظومة التي لم يدفعها الوعي العام.
0: واضح.
1: ولما نظرت في الأشياء نظرت أنه نحن عندنا شح مياه وبيئة متغيرة وكذا، لماذا لا نذهب إلى الحلول التي تعطينا تنمية وتعطينا حلول؟ نعم. وتعطينا حلول على جميع الأبعاد.
0: أكيد.
1: على جميع الأبعاد. كنا نتحدث عن الظل.
0: نعم.
1: كنا نتحدث عن الغذاء، معناتها الخروب ينجم يعطيك 50% من القيمة الغذائية، من القيمة الغذائية التي نحتاجها.
0: بالضبط. نحن وصلنا توا بالحوار توا باش نحكيه على القيمة المضافة العالية للمنتوج توا، بخلاف أنه الشجرة والأوراق وما تضيفه للبيئة عندها قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية عالية جدا. بل أنك ما ذكرت أنت مثلا بحماية القطيع من الزمهرير نتاع قيد هذا الحر.
1: المسألة هي القيم. كيف إذا أردت أن تبني وعي يجب عليك أن تراجع القيمة.
0: خلينا نخرج من الوعي شوية. خلينا نمشيو.
1: شجرة الخروب اللي عنده قطيع في الريف. أنا كنت المدة هذه في الجنوب وفي ولاية سيدي بوزيد وكذا، اللي عنده قطيع في الريف معناتها صار عليه معناتها أزمة كبيرة ياسر في هذه الحرارة، والناس تبني في المآوي بالضالة بالخرسانة المسلحة وبالزنك وبكذا إلى آخره، والقطيع يذبل يوما بعد يوم. لو كان كل إنسان عنده قطيع زرع له 10 شجرات خروب كان يظله بدون أن، وهذا الظل الطبيعي النامي الذي يعطي تنمية، ليس أنك تسكن القطيع داخل مآوي التي تزيد على صحته.
0: هو يبطى شوية هو ياخو وقت 5 سنين تقريبا.
1: نحن عنا قرون.
0: أخي
1: اللي عنده قطيع عنده زيتون عمره 200 سنة. المسألة في الوعي، في مراجعة الوعي.
0: نعم. وصلنا الفقرة الإخبارية قبل ما نحكيه على بقية القيم المضافة العالية متاع شجرة الخروب بعجالة. نمشيه للفقرة الإخبارية القارة. قبل هذايا نمشيه إلى الومضة التحسيسية.
3: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لهذا الأحد. نمشيو إلى الخبر الأول. فتح باب ترشح الاختبار فريق إذن أو الاختيار فريق من نقاط اتصال من شباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان في مختلف أقاليم الجمهورية التونسية من الفاعلين والمنخرطين في العمل المناخي. هذا ما نشر على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة. يهدف هذا الفريق إلى المساهمة في دعم تنفيذ ومتابعة السياسات المناخية الوطنية على المستويين الجهوي والمحلي. حلي يرجى من الراغبين في المشاركة تحميل الرابط، يلقاوه الرابط يدخل الصفحة الرسمية لوزارة البيئة، وإرسال ترشحاتهم على بريد إلكتروني يلقاوه موجود تحت الرابط. الأجل أقصى أجل للتسجيل هو 17 أوت 2026. الخبر الثاني. الخبر الثاني. نظمت ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط، كان هذا يوم 5 أوت 2026 منتزه النحلي. إذن في مستهل الندوة تم التذكير بالدور المركزي الذي تطلع به الوكالة الوطنية لحماية المحيط ويتمثل في حماية البيئة والمسؤولية والتأكيد على المسؤولية الموكلة إليها في ضمان حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة. وخلال الندوة تم التأكيد على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون باعتبار أن العهدة على الملوث هام برشا، كما تم التجديد على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة في تجميع البيانات وتحليلها. من أهم مخرجات الندوة هذه استكمال إعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة، مواصلة تطوير منظومة الرقمنة وتوظيف مختلف آليات الرقمنة للتراخيص وإسناد التراخيص، إلى الأولوية للمشاريع المدرجة ضمن مخطط تنموي 26-30 وتعزيز رأس المال البشري بدعم القدرات والكفاءات. نمشي للخبر الثالث. الخبر الثالث تعزيفي إطار تعزيز الشراكة من أجل التكيف البيئي والتصرف المستدام في الغابات. تم يوم الجمعة 7/2026 إمضاء اتفاقية شراكة عملية بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو. الإطار العام للمشروع هو التصرف ذن التكييفي واستعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهور بولاية القصرين. هم برش هذا ونحكيه على إطار التجير وممول من طرف الصندوق البيئة العالمي الجاف. كذلك يهدف المشروع إلى استعادة واستصلاح منظومات الغابات والتصرف فيها بولاية القصرين من خلال مخططات تهيئة إلى آخره من المكونات. نذكر على سبيل الذكر الحصر، التدخل الميداني والتأهيل، التصرف التكييفي في الاستصلاح، إدارة المعارف والنتائج، المتابعة والتقييم إلى آخره من المكونات. مشروع هام جدا في إطار استصلاح غاباتنا بعد ما عرفت الغابات إذن عديد الحرائق وعديد الاعتداءات البشرية من معناه في إطار الاستغلال الجائر كما الصيد الجائر ولا الاستحطاب. نمشي للخبر الأخير والرابع. في خطوة تعزيز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية، اختير معهد باستور تونس مركزا إقليميا لشمال إفريقيا في مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، وهذا يعزز مكانة تونس في حسن استغلال الكفاءات موجودة. يبقى كيف نطور من واقعنا من خلال هذه الكفاءات. بهذا الخبر الرابع ننهي الفقرة الإخبارية ونعود فيما بقي من وقت تقريبا 5 دقائق دكتور لغالب، خلينا برشا وقت في التحليل لمواصلة الحوار ولا على القيلة توضيح أهمية هذه الشجرة في الدورة الاقتصادية. عقيلة الجانب الطبي ناس كل تعرفوا تقريب التثمين في المجال الطبي، في مجال المستحضرات الطبية، في مستحضرات التجميل إلى آخره،
1: هو
0: سلسلة قيم معني.
1: هو سلسلة القيم الإنمائية ولت معروفة لدى كل الناس، وتوى بالي هاي معناتها بالذكاء الاصطناعي، المكتبة العالمية وليس ذكاء اصطناعي لا أعتبر.
0: نعم بالضبط،
1: المكتبة العالمية يستطيع الإنسان أن يطلع على كل شيء، على كل الأشياء، على الأقل النتائج التي وصلت إليها تحاليل المادة. ولكني سأختم بربط مع كتاب الدكتور عبد الكريم الطبرسي معناته الإفتاء في زمن البحث العلمي. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا آدم: وأنك لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تضمأ فيها ولا تضحى.
0: نعم.
1: سأنطلق من هذا، من هذه الآيات، من هذه نعم. الكلمات، من هذه الكلمات، أن لما تزرع شجرة الخروب أن عندك الغذاء، أنك لا تجوع ولا تعرى أنك مظلل بهذا، ولا تضمأ أنك لا تصرف الماء الكثير، ثم لا تضحى أنك مظلل بها. ثم أنك سيادتك تكلمت على الحرائق، أنا أنصح معناتها وزارة الفلاحة أن إعادة مراجعة الوعي. نعم. الحرائق في الغابات، أن الصنوبريات فيها زيوت سريعة
0: الالتهاب.
1: نعم. وبالتالي لو نقوم بزراعة الخروب في الغابات، الخروب قليل بطيء الالتهاب.
0: نعم.
1: بطيء الالتهاب لأن فيه اخضرار كثير كما الهندي بطيء الالتهاب. وبالتالي أن تزرع الخروب والهندي في الغابات هي ثروة وطنية وثروة إنسانية وبيئة إنسانية جنات
0: وحماية، بالضبط،
1: وحماية لكل شيء، لا وإنتاج غذائي.
0: نعم.
1: وإنتاج غذائي للإنسان وللحيوان وللبيئة وللنحل ولكل شيء.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا أنادي وأجعل نداء تام للبلديات أن يزرعوا الخروب في هذه الأشجار، الأشجار التي يزرعونها في كل الشوارع بلا فائدة.
0: بالضبط، هي دعوة لإذن تشيع على زراعة الخروب، حاجة ما ذكرناهاش عقيلة في قيمة مضافة عالية جدا ويستناو فيها. من لون تاع الخروب نفهموه أنه الكاكاو المادة الأساسية قاعدة في تراجع كثير نظرا للتغيرات المناخية في العالم، زراعتها إذن الأسهم متاعها أو في البورصة متاعها طلعت برشا. مستقبل صناعة الشغلات اللي يحبوها برشا العباد باش يكون الخروب،
1: السوق
0: كما عديد المواد الغذائية. نعم،
1: السوق متصاعدة، سوق الخروب.
0: نعم.
1: معناتها بعد استعمالها في الأدوية، رأوا. نعم. صناعة الأدوية
0: بعجالة
1: صناعة يعني. الأدوية متطلبة كثير لمادة الخروب.
0: نعم.
1: ثم معناتها الكاكاو، ثم أنك أنت الناس اللي هو جواعة، هو بخروبة ينجم يعمل بسيسة وبتعرف زيت زيتونة ويعيش بها عام كامل.
0: بالضبط، ممتاز جدا.
1: لا يحتاج ويعمل ويعمل معسين،
0: منظومة اجتماعية اقتصادية مستقلة،
1: معسين يوكلهم الديشين تاع الخروب.
0: شكرا الدكتور علي الخشناوي المختص في الجيوفيزياء والفلاح المستغل لشجرة الخروب على حضورك اليوم وإنارتك وتشجيعك وحماسك.
1: أنا أعمل بيدي في هذا المشروع.
0: حماسك لإذن للزراعة دي، والكلنا بطبيعة الحال نتقاسم هال إن شاء الله التوجه هذا يكون عام إلى جانب مجهود تاع الجمعيات اللي قاعدين يقوموا به. كذلك الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي اللي نهنيه مرة أخرى بمولوده وكتابه الجديد. كما نشكر السيد فؤاد بيار الناشط البيئي بولاية المهدية على كل النشاط اللي قاعد يقوم به وعلى تأثيثه. الفقرة أو فقرة المداخلة الهاتفية الثانية، الشكر موصول كذلك إلى مخرجي البرنامج السيدة لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي والسيد أحمد طبيبي في الإخراج الرقمي. لكم أنتم متابعينا خاصة السيدة فرح بوعلي تبعتنا من نول للآخر مواظبة وقال جزاكم الله كل خير على المعلومات اللي أعطيناها. إن شاء الله أجن على ربي سبحانه وتعالى. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نرجو أن كنا وصلنا الرسالة الكبيرة متاع حول اللي تحوم حول شجرة أو غرس شجرة الخروب. روهان برشا أن نهتم بها، برشا أنه رسائل تقع في أذان صاغية، لأنه قلنا منظومة اقتصادية كاملة تنجم تكون وراها. حتى نلتقي في محور آخر في موضوع جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: من القلب، من القلب إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
8: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر، برواية قالون عن نفع المدني، للقارئ بشير بن عثمان.

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 47 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
5: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل.
6: بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت سكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، وحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا واقفين وقفة الرضا والهنا بإذن الله مع مصنف الإمام ابن الجزري، وهو التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني، مستمطرين عيون الإمداد والإسناد من الله. أسأل الله لي ولكم بركة وانتفاعا وحفظا وشفاء بآي الذكر الحكيم، آمين آمين، لنا ولكم، وحفظا للبلاد والعباد، يا حي يا قيوم. مرحبا مستهلا مقالة هاته سيدي محمد مشفر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي
7: سيدي ربي بارك في عمرك وربي فضلك وبارك الله فيك، وربي إن شاء الله ينورنا بنور القرآن.
6: أمين يا رب،
7: مع السادة المستمعين ويحفظنا بحفظ الكلام العزيز اللي إن شاء الله نسعد به في الدنيا وفي الآخرة.
6: أمين يا رب، لنا ولكم ولإخواننا المستمعين. شيخ محمد بجاه سيدنا رسول الله. طيب، مزلنا سيدي الباب اللي استفتحناه الأسبوع الماضي هو ذكر مذهب وقف حمزة وهشام على الهمزة، واخذنا بعض النماذج كما شيء هكا ولا سيدي وغير ذلك، وبينا إذا كان ثم مد كما قلت سيدي محمد أينا. كيف يكون الحال؟
7: أيوة، رأينا معناتها الهمز المتطرف.
6: أحسنت.
7: وفما اللي يعلق على ابن الجزري قال كيفاش يحط لؤلؤة وهو إحنا الهمز متوسط غادي وكل شيء، هذه معناتها راهو هل هو تكلم كي على المد، معناتها بصفة عامة الهمز المتطرف، لأنه خاطر تكلمنا على حمزة وهشام، وفعلا حمزة وهشام سيدي حمزة وهشام يتفقوا الاثنين في الهمز المتطرف اللي جاي في آخر الكلمة، كيما السماء كيف السفهاء كيف معناتها سواء، كيما كل هذوما يتسمى همز متطرف. ولهنا كل خمسة أوجه كما شفنا
6: شفناهم في الحلقة،
7: كأنت فاش يختلفوا في وقت يجيوا باش يعملوا الروم والإشمام، يولي سيدي حمزة عنده الطويل والقصر، وسيدي هشام التوسط والقصر، خاطر الواش معناتها ما يجوزش مثلا سيدي هشام باش يعمل في الروم الطويل، لأن باقي الأثر بتاع الهمزة مدام لها أثر فهو دائما يعتبر عنده شنو المد، هو عنده التوسط سواء في المتصل وإلا في المنفصل، وإحنا هذي متصل وواجب متصل وقف عليه ماله. كيف يقول مثلا ناخذ كلمة السماء سيدي حمزة، مش نقرأه بسيدي حمزة بسيدي هشام بسيدي حمزة، نقوله السماء طويلة ريت بعد مشيو التوسط، السماء القصر السماء، ونمشي مباشر سيدي هشام إذا كان هو يعتبر في الرواية قبل سيدي حمزة
6: في ترتيب
7: ابن عامر شيء في الترتيب
6: في ترتيب الإمام الشاطبي
7: صحيح. نقرأ الهشام نكملوا له زوز أوجه اللي هو عنده التوسط والقصر والسماء، قولوا السماء السماء، شقعد كلهم الأوجه يوافق فيهم سيدي حمزة إلا التوسط نجيبوا له الطويل السماء، وندرجوا الاثنين مع بعضهم. هذا يتكلم على الهمز المتطرف، لكن فما شيء يخص سيدي حمزة اللي هو عمل فيه فصل وتفرد حمزة. دخلنا في الكتاب رجعنا نقرأه باش السادة تحبير التيسير
6: أحسن
7: في قراءات الأئمة العشر. وتفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة، تفرد حمزة
6: بتسهيل
7: الهمزة المتوسطة، ولذلك أحكى الأحكام. قال: أنا أبينها إن شاء الله تعالى. إن الهمزة إذا توسطت وسكنت فهي تبدل حرفا خالصا في حال تسهيلها كما تقدم، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى: المؤمن، كيف يقف عليها؟ شيقف المؤمن، يبدلها،
6: يبدلها
7: في الوقف
6: المؤمن.
7: هذا هو حمزة
6: في الوقف راو.
7: إيه نحن نتكلم على
6: الوصلي. لا
7: هو الباب الكل على الوقف.
6: الباب على الوقف أحسن.
7: الوقف على الهمزة وهشام
6: يسترك.
7: كلمك هشام تو كيف نتكلم؟ هذا خاص في سيدي حمزة. هشام ما يدخلش في الهمز المتوسط اللي في وسط الكلمة، كان المتطرف. أما سيدي حمزة يدخل في الوسط.
6: هذاك علاش نقولوا احنا قلنا تفرد.
7: تفرد صحيح.
6: من الاخدير عنده أوجه في الهمزة المتوسطة.
7: ايه؟
6: راهو سيدي حمزة
7: أكه.
6: دون سيدي هشام.
7: صحيح.
6: معنى لهنا يندرج مع الإمام ورش في الوقت يقول مؤمن.
7: ايه؟
6: هكاك.
7: ابدل. ورش وسوسي وابو جعفر هذو أصحاب الابدال.
6: نعم.
7: ما في الوقف برك المؤمن يقرأ المؤمن، ومؤمنون مؤمنون، ويؤفكون يوفكون، والرؤيا الرؤيا كما تقدم، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى شفناهم كما تسؤكم وتأكلون وكدأبي. كل ذم إذا وقف معناتها تسوكم تأكلون كدأبي الذيب البير بيس، كل ذي في الوقف وشبهه. وكذلك الذي تمن ولقاء ناتي وفرعون توني وفرعون توني وشبهه. واختلف أصحابنا في إدغام الحرف المبدل من الهمزة وفي إظهاره في قوله تعالى ورئيا وتؤوي وتؤدي، فمنهم من يدغم معناتها ورئيا شقراها وريا
6: ريا.
7: أي نعم. أي.
6: بالياء الخالص.
7: وتؤوي توي
6: توي على تضعيف. أي.
7: وتؤدي تودي، فمنهم من يدغم اتباعا للخط وهو الذي رجحه أبو الحسن، ومنهم من يظهر لكون البدل عارضا. والوجهاني علاش يقول المحقق ابن الجزري وما أدراك، إذا قيل قال المحقق ابن الجزري. والوجهاني جيداني جائزاني. واختلف أهل الأداء أيضا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله تعالى أنبئهم ونبئهم، فكان بعضهم يرى كسرها من أجل الياء نبيهم، وهو مذهب ابن الحسن. وكان آخرون يقرؤونها على ضمتها ينبئهم، لأن الياء عارضة، وهو مذهب أبي الفتح، وهما صحيحان. فإذا تحركت الهمزة وهي متوسطة فما قبلها يكون ساكنا أو متحركا، فإن كان ساكنا وكان أصليا وسهلتها وسهلتها ألقيت حركتها على ذلك الساكن، لكن نقول نقل كما ورش عنده نقل، وحركته بها، ولو حركته الحرف بها ما لم يكن ألفا، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى شيئا شتولي شياء وشياء
6: كلاهما
7: في الوقف
6: من التضعيف شياء ولا شياء ولا
7: نعم
6: به.
7: وخطأ خطأ وكهيئة ويجأرون ويسألون ويسأل وفاسأل والقرآن، كل يبدل في الوقف في الوقفة قرآن مسؤولة مذؤومة سيئة موئلة والموؤودة، معناتها موئلة موؤودة في الوقف. وشبه وإن كان زائدا أبدلت وأدغمت، إن كان يا أو نحو قول المولى سبحانه وتعالى هنيئا مريئا وبريئا وبريئون وخطيئة وخطاياكم ولا خطيئاتكم وشبه. ولم يأتي الواو في القرآن، فإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة أو زائدة جعلت الهمزة بعدها بين بين، وإن شئت مكنت الألف قبلها جعلته حرف مدمن، مكنت الألف قبلها وإن شئت قصرتها. والتمكين أقيس، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى نساؤكن شقرة نساؤكن، التمكين معناته المد الطويل أفضل من القصر، هذا كون أعرب مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال
6: كان ما زال أعدى.
7: وأبناؤكم وغثاء التسيل وماء وسواء، أما سواء وسواء لا. وفيها كما الوجهان ديما تفهم، وآباؤكم وهؤم ومن آبائهم وملائكة كل في الوقفة، كان ديما على الوقف وقف حمزة وهشام، هذا خاص بشكون
6: سيدي حمزة، سيدي حمزة
7: وشبه. وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا
6: أيوة
7: ونأخذ هنا خليني نكملوا
6: نكملوا إن شاء الله الحلقة المقبلة ويظهر نختموا
7: نختم إن شاء الله
6: مذهب وقف حمزة وهشام
7: باش يزيدنا في الصي الآخر نكملوه وندخلوا في ذكر الإظهار والإدغام للحروف.
6: نعم ها سيدي بنا ناخذ وجه تطبيق العادة آيات
7: هنا وكنمشوا خطوة خطوة
6: من كتاب ربنا تبارك في علاه. مازلنا مع مستهل البقرة الإمام أبي عصر أبي عمرو البصري
7: أيوة
6: براويي
7: هكا نعم. ديما نبداو السيدي الدوري، وإذا كان ثم خلاف من بعد نجيبوا سيدي السوسي نشوفوا أقرب للوقف هذيك العملية اللي هي معناتها يطبقوها في جمع الزيتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء،

ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين

0: إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. رتال هنا بالهدى ما فماش تقليل، خاطر يقلل كان ذوات الياء من فعل وفعل وفعل.
1: أحسنت.
0: هذه بالهدى شني فعل
1: ما عندوش فيها التقليل في الهمس
0: أكاو. والرأية ما يسترد حتى شرط يميل أكاو إمالة كبرى. والأخرين كلها إمالات صغيرة.
1: هذا سيدي السوسي،
0: سيدي السوسي والدو الدولي
1: والدوري مع بعض. بارك الله فيك.
0: أتبقى فما السيدي الدوري أنه قلنا اختص دون القراء العشر الوحيد، اختص بإمالة الناسي المجرور، مش الناس ولا الناس، لا
1: النيسي
0: صحيح
1: يقراها بالإمالة. بارك الله. إمالة كاملة كبرى،
0: أي كبرى
1: كبرى،
0: أي أيوة. مش تقليل
1: يعني كبرى. كأنه كسر خالص،
0: أي فما يقرأه في الشرق وسندهم متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب النيس، كادت أن تكون كسر، مش كسر،
1: كادت
0: مش
1: أن تكون كسر،
0: لا النيس أني مش أني أني تقريبا ياسر كسر.
1: احنا نقولوا ثلاثة أرباع
0: وزواتنا يقرأوا الكبرى النيس هود تتر والصغرى تتر هود
1: بالنسبه للصغرى.
0: ايوه هذا ما انت وسند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بالنسبه للمشارقه يعني قد تقريبا الاتيان بثلاث ارباع الكسر،
0: هكا
1: ولازم مش كسر خالص هكاك.
0: وريت انا فيما في مصر العزيزه هما ما يقراوا قراءه معناتها انت تقول تونسيه معناتها في الكبرى. وشوف حتى ما نعرفش نسمي القراء يحطوا فيهم على
1: الريشه
0: لا وغيره، لا معناتها بعض منهم يقرا حتى من اللي مجمعة الحبشة وغيره كل شيء يقرا كما القراءه التونسيه والمغاربيه الاصل
1: هكاك. سيدي محمد
0: كل ما رضي الله عنهم وارضاهم
1: امين يا سيدنا رسول الله. بارك الله فيك شيخ محمد، من اتممناها ان شاء الله نتم مذهب وقفي حمزه وهشام على الهمزه باذن الله في الحلقه المقبله التي نستشرفها باذن سميع المجيب. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم سيدي ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل.
3: تابعوا أعمال فرقة حلب للإنشاد عبر أثير إذاعة الزيتون القرآن الكريم، المنشد صهيب الحلبي.